صباح النور، مرحبا بكم على موزيك فام في أحلى صباح وصبحية جديدة. اليوم الخميس 27 أوت 2026، إن شاء الله نهاركم زين وميرسي اللي اخترتوا موزيك فام. أحلى صباح معكم انت وحتى ليلة 11 مع أخبار متابعات أكتواليتي وبرشا فقرات وبرشا ربح شوية آخر في خربش تربح صبح تربح وألو كوندكتور. لحظات نعطيكم فكر على أهم توقعات الجوية لنهار اليوم. اليوم نهير سخون دونك شوية آخر كل التفاصيل وزادة السنة والحظ مع فاطمة في دقيقة حظ. أكيد كاملة معكم في أحلى صباح، صالح شرقي في الإخراج، معنا فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي، كريمة في ستاندار، نصر جيم بوترعة في الإخراج الرقمي، وفي الميكرو معكم ليندا رحالي. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم زين.

سعد الأيام، مرحبا بكم في أحلى صباح على موزايك فام. التوقعات تقول من بداية الأسبوع أنه فما ذروة متاع سخانة نهار الأربعاء ونهار الخميس. دونك اليوم الخميس 27 أوت 2026، نردو بالنا بما أنه باش نسجلوا درجات عالية في درجة الحرارة اللي تكون أكثر بسبعة لحداش درجة مقارنة بالمعدلات العادية. نشرب برشا ماء، إيدغاتاسيون، وكذلك نتجنبوا الإكسبوزيسيون في الشمس، خاصة لكبار السن وللصغيرات، واللي نجم يأجل أي بروغرام بعد ما آخر الأسبوع تتفرهد شوية الدنيا. علاش لي احنا انتوكا بالتفاصيل درجة الحرارة سواحلنا بحوراتنا كل شيء نحكي عليه بعد شوية بالتفصيل في الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي مباشرة مع 27 دقيقة. نهاركم زين ومرحبا بكم في أحلى صباح شوية خير السنة ودقيقة حظ مع فاطمة.

0: صباح
1: رجعنا معكم جديد في أحلى صباح على موزايكا فام. نهاركم زين، الأبراج زعما شنو مخبيت لكم في نهار اليوم؟ شلكين الأخبار الزينة نتابعوا فاطمة في دقيقة حظ، من بعد شوية سنة والسبعة موعد الأخبار على موزايكا فام، ولكن زادة الربح موجود معنا دي ماريو نهار بالربح معكم في خربش تربح صبح تربح وفي ألو كوندكتور مع توتال إنرجي. هذا كل أسفيفر معنا في أحلى صباح، نخليكم مع دقيقة حظ مع فاطمة ورجعي
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباح الطاقات الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا بخير. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حماس، عندك زيادة الفرحة، حاجة كنت السنة فيها راهو تنجم تفرحك برشا. الثور عندك الاستقرار، وقت به باش تستمتع زيادة بالناس اللي تحبهم وتدلل روحك شوية. الجوزاء راهو نهاير الضحك، زيادة الكلام البهي، مفيش الصغيرة تنجم تبدل مودك للأحسن. وانت يا برج السرطان قلبك مرتاح أكثر اليوم، فما فرحة ما تخطرش على البال. الأسد تتعدد الاتصالات في صبحية نهار اليوم، راك الأفضل بين كل الأبراج. وانت يا برج العذراء ميسالش، راهو ركز على الحاجة الباهية وما تعطيش قيمة للسلبيات، راهو نهار نهارك. مواليد اليوم تستنى فيكم، خلينا نقولوا يستنى فيهم عام واعد بالمفاجآت الإيجابية. الميزان فما فرصة باش تصلح مودك وتعيش لحظات خفيفة على القلب. والعقرب راهو عندك طاقة قوية جذابة اليوم، حاجة تحبها تنجم تقرب منك أكثر من اللي تتوقعه. القوس النهار متاع تفاؤل، كيف كيف زيدها متاع ضحكة حلوة، ممكن زيدها حتى خرجة وإلا إخبار يفرحك. الجدي ريت بعض هيك التعب، جي وقت الراحة والفرحة اليوم، يسيلش راهو خفف على روحك واستمتع باللحظة. الدلو هو اللي عنده أفكار جديدة، عنده زيدها طاقة مختلفة، نهارك ينجم يجيب لك بداية حلوة وإلا لقاء يفرحك. ونكملوا مع برج الحوت، الرومانسية الحب راهم حاضرين، قلبك يستحق فرحة واليوم عندك فرصة كبيرة باش تلقاها.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. خربش تربح. خربش تربح.
1: نهاركم زين. خربش تربح على موزيكا في من 6:53 دقيقة. مرحبا بكم. كارت دو ريشارج كل يوم لقيت هذا من اهداء موزيكا فام تربحوها معنا للناس اللي يتابعونا, الناس اللي فيقوا معنا بكري, الناس الأوفياء. الأحلى صباح من 6 لـ11 الموعد معاكم, وخربش تربح فيها تحطوا الكود دو ريشارج متاع لوبيراتور تليفونيك متاعكم, وانا نعطيكم نمر الكارتة, واللي يكون الأسرع إن شاء الله تختفلوا وتكون متاع لوبيراتور متاع اليوم. كل يوم بدلوا بطبيعة أوبيراتور جديد. رقم الكارت متاع اليوم هو 917-474-77-88-55, وآخر أرقام هما 864. مبروك للي شرج الكارت متاع اليوم, ألف مبروك. انت هذيا خربش تربح.
0: خربش تربح. خربش تربح. انت سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: ومازال الربح متواصل في أحلى صباح. شوي آخر في صباح تربح معنا ألو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار, معنا ألو كوندكتور باي توتال إنرجي, وزيدا ما تنساوش السبعة بالضبط موعد الأخبار لموزيكا فيم كيما كل ساعة. ومع 27 دقيقة شوي آخر مباشرة من المعد الوطني للرصد الجوي ناخذ آخر توقعات الجوية اليوم. نهار سخونة اليوم, نهار سجلوا فيه درجات حرارة مرتفعة اليوم, ذروة الموجة متاع الحر اللي قاعدين نعيشوا فيها هلا يا ميتا. ذي التفاصيل كل بعد شوية مع الميتيو.

0: العمل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيك FM صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. جاء ذلك خلال إشراف رئيس الجمهورية على اجتماع انضم كل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التجهيز والأسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدين بالشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد نجاح. وهذا وتعرض رئيس الدولة خلال الاجتماع وفق بلاغ رئاسة الجمهورية في مستهله إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع، مكبرا في الأنداته الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما أكد رئيس الجمهورية أن من اعتبرهم أعداء الوطن ومن ولاهم باتوا مكشوفين أمام الشعب التونسي، مشددا على أنه ما دامت الجبهة الداخلية متماسكة وما دام الوعي متواصلا رغم كل محاولات التأجيج فستتحطم كل هذه المخططات الإجرامية مهما كان مأتها. وأوضح رئيس الجمهورية أيضا أن الشعب التونسي ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة، قائلا إن في حياة الأوطان والشعوب لحظات لا يقع فيها الفرز فقط بل تكون لحظات لبناء تاريخ جديد وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يقول في تصريح لموزايك مساء أمس إنه لا وجود لإضراب مبرمج في اليومين المقبلين في قطاع المحروقات. والمصدر ذاته يوضح في تصريحه لموزايك أن الجامعة قررت مبدأ الإضراب لكن برقية الإضراب ستصدر اليوم الخميس، مبينا أن الإضراب المزمع تنفيذه مبرمج يومي 23 و24 من سبتمبر المقبل، داعيا في الآن ذاته المواطنين إلى عدم الاستفاف أمام محطات الوقود باعتبار أن موعد الإضراب ما زال يفصلنا عنه قرابة الشهر. في تطورات الشهن الدولية، رئيس وزراء قطر يعتزم زيارة طهران اليوم الخميس في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين. ختاما، السلطات النيبالية تعلن أن ما يزيد عن 820 شخصا هم في عداد المفقودين غداة الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 165 شخصا على الأقل في منطقة حدودية مع الصين، وتشمل هذه الحصيلة أكثر من 390 سائحا أجنبيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مرة عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: السبعة وستة وعشرين دقيقة في أحلى صباح، إن شاء الله نهاركم زين. هم التوقعات الجوية لنهار اليوم، اليوم النهار اللي فيه نسجلوا ارتفاع في درجات الحرارة، ربما حتى ذروة الموجة الأخرانية متاع الحر. البارح نهار سخون، زعم اليوم أسخن. شو تقول درجات الحرارة؟ أحوال الطقس عموما، نمشي المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سعيدة بن صالح لتحين آخر المعطيات الجوية. نهارك زين سعيدة، مرحبا بيك.
2: صباح النور ليندا، تحية ليك ولكل مستمعي ذات مزايك.
1: يعيشك سعيدة، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. أسخان أسخان كمام ليامات، اليوم مازلنا موصلين دوني مع أسخان.
2: صحيح صحيح، البارح يعني حرارة مرتفعة، اليوم زادة كما قلت ذروة بتاع الموجة هذه هي أربعة وخميس. اليوم نتوقع يعني درجات حرارة يعني بين 44 و 48 درجة في أغلب مناطق البلاد، وبالتالي أسندنا اللون البرتقالي اللي كما البارح 23 ولاية من أصل 24، إلا ولاية القاصرين اللي ما تتجاوزش فيها درجة الحرارة 41 ولا 42 درجة، بقية المناطق تكون فيها درجة حرارة مرتفعة. في تونس العاصمة البارح سجلنا 46 درجة، اليوم نتوقع بين 46 و 47 درجة كحرارة قصوى، علما أنه المعدل العادي لشهر أوت هو 34 درجة، دونك احنا متجاوزين المعدلات العادية بفارق حتى 12 درجة، يوصل في برشا مناطق من بلادنا البارح واليوم كذلك. تتواصل كما قلنا اليوم طقس حار وعامة صافي إلى قليل السحب، الريح اليوم من القطاع الجنوبي تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاستيراب ببقية السواحل. حرارة كما قلنا تواصل مرتفعة، تتراوح القصوى بين 44 و 48 درجة، وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي. غدوة زادة يتواصل طقس يعني سخون، أما تنقص شوية الحرارة على المنطقة الشمالية خاصة والمرتفعات وقرب السواحل، خاطر الريح في اتجاه القطاع الشمالي خاصة في مناطق الشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون الحرارة في استقرار ببقية المناطق. تتراوح الحرارة بين 42 و 47 درجة إلا بالشمال، إلا قرب السواحل والمرتفعات تكون ب 36 و 41 درجة. غدوة نتوقع في تونس العاصمة بين 42 و 43 كحرارة قصوى. نهار السبت كذلك تبدأ الحرارة زي تنخفض أكثر شوية، انخفاض هذا يشمل أغلب مناطق البلاد إلا الجنوب الغربي تتواصل فيه الحرارة مرتفعة. بالنسبة للغدوة يكون طقس يعني حار ومغيم جزئيا، تتكثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا عادية تكون مصحوبة بأمطار. كذلك يوم السبت الإمكانية يعني واردة زادة لتكون هذه الخلايا العادية في المرتفعات الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار، والحرارة كما قلنا في انخفاض طفيف يوم السبت إن شاء الله.
1: يعني احنا باش نجمو تقريبا نرجع للمعادلات العادية اللي قلت انت في حدود 34 درجة في شهر أوت، هذا باش يكون تدريجي من الأسبوع القادم ولا نهار؟
2: صحيح منتصف الأسبوع القادم، خاطر توا باش نشهدوا انخفاض طفيف الجمعة والسبت، ترجع ترتفع نهار لحد 2 و 3 تقعد درجة حرارة مرتفعة. نتوقعوا يعني انفراج يعني بداية من يوم الأربعاء الخميس
1: فوالا نتاع الأسبوع
2: القادم إن شاء الله.
1: هي يعيشك لله، إن شاء الله الأمور تنفرج بشوية بشوية بعد هالموجة هذية نتاع الحر. نشكرك برشا سعيدة بن صالح، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ونفس اللي حكينا فيه البارح، وكان دخلت معنا طبيبة دونك جيرياتر تصا في دونك كل ما هو مسنين. نجم تسمعوا لانترفونسيون نتاعها اللي حضرت من ليدغاتاسيون مهمه برشا، شرب الماء، نردوا بينا من الشمس، وان شاء الله يتعدى نهار لباس. كانت هذه لا ميتيو مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو
0: ميتيو الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: انت سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
1: مواصل معكم صباحنا في أحلى صباح، باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجعوا مع الربح. صبح تربح أن لو دو برودوي من أهداء جديدة، شاركوا معنا على 71 113. شنال في أحلى صباح، رجعنا.
4: تدلل شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف، ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
5: تدلل
6: جيان ايام دللنا.
7: Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
3: احلى صباح ترجع لكم بعد شويه
5: مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات
8: ما تحيرش.

0: دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج
2: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ. عصيدة انستونتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
3: مونوبري ديما معك.
4: ابدا سباحك.

0: احلى سباح احلى سباح. على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه، اكتشفوا معنا للسوس جديده واختاروا الموندو اللي ويتيك جديده بن على بن.
1: صباح تربح السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة في أحلى صباح. صباح تربح معنا ألو دو برودوي بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة للربح وفتي راجو سور اليوم من يكلمونا على 71-113-1000. يخرج معنا سليم معيشي من الزهرة. نهارك زين سليم، مرحبا بيك.
2: ألو صباح النور،
1: شو حوالك يا سليم؟
2: الحمد لله لبس
1: الطمع. يعيشك، مرحبا، الحمد لله لبس بحضوركم وجودكم والاستماع لنا، ديما نكونوا ان شاء الله بخير. دونك سليم، سؤال مش صعيب، في معلومه كنت تحكي عليها قبيله شويه وان شاء الله تكون عندك اجابه صحيحه. حاضر سليم؟
2: ان شاء الله.
1: يلا السؤال هو في علاقه باحوال الطقس، كنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي وتقول انه درجات الحراره بين 44 و 48 درجه الحراره القصوى، واحنا نحكيه على نهار سخون على ذروه في السخانه. وقالت سعيده بن سارح كانت دخلت معنا، قالت المعدل العادي نورمالمون في الوقت ذي في شهر أوت نورمالمون احنا بعاد برشا على الدرجة هذه، قديش
2: هي على حسب ما قالت؟ بعد بريسك بس ماشي درجة، يعني هو الانترفال في 34 درجة.
1: 34 درجة جستمون إجابتك صحيحة يا سليم، معناها أغزر قديش احنا بعاد على لموين، بعاد من نورمالمون 34 درجة، أقل شوي أكثر شوية. واليوم نحكيه على 44 وإلى 48 درجة كدرجة حرقص، وديما هذوما درجات في الظل، معناها في الشمس تكون بطبيعة أكثر فأكثر. إن شاء الله إن شاء الله تنفرج من هوني الوقت يا سليم. مبروك عليك يا سيدي.
2: عايشك، نهاركم أسعد أيام.
1: نهارك زين، يفضلك يا سليم، تحية ليك ومبروك عليك. عايشك ألو دو برودوي قيمة 100 دينار من أهداء جديدة. دونك هالارتفاع هذايا في درجات الحرارة أكيد ناخذوا احتياطاتنا وإن شاء الله يتعدى نهير لباس. ردوا بالكم على رويحكم. 7:37 هذايا صباح تربح.
0: صباح تربح. على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه، اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بن على بن. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: مواصلين صباحيتنا ومواصلين مع الربح بعد ما نسمعوا فضل استنى وقالوا كونجكتور باي توتال انرجي 200 دينار. انتوما سواق مستعملي الطريق نجيو وين انتوما موجودين وتشاركوا معنا في سؤال يخص السلامة المرورية، طريق سلامة للجميع. شوية خلنا نرجع مع قالوا كونجكتور.

0: بدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: في سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا عامل تلافيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كونديكتور.
0: ألو كونديكتور.
2: ألو كونديكتور باي توتال إنرجي. كل يوم لقيت هذية 200 دينار للربح. سؤال في السلامة المرورية وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. في صباح تربح أنتم تكلمونا في ألو كونديكتور، احنا نمشيو لكم في الكياس مستعملي الطريق ومع زميلنا سلاح الدين ساكوحي. نشوفوا شكون اليوم معنا على الخط وان شاء الله مربوحه. مرحبا سلاح.
3: كل ليندا ليك انت والكل المستمعين وين ما كانوا موجودين، نسلموا ونصبحوا سادة على الناس اللي قصد ربي نخدمها ان شاء الله ربي معاكم. بتبيع عندي تعرف ليندا انه الايامات هذه راهي اخر ايامات بالنسبه لبرشا عبيد باش يستمتعوا بالسيونس يونيك وعن قريب العوده الى دوبل سيونس.
2: صحيح
3: ان شاء الله ربي معاكم الناس الكل، هذاك علاش كملوا استمتعوا على الاقل بالنهارين ثلاثه ذوما اللي مازالوا. بتبيع كما العاده موعد الربح في الو كونديكتور 200 دينار يستناو فيكم كالعاده، كل مره سؤال وكل مره معلومه مع مستخدمي الطريق. واليوم معنا سعيد الحظ في كمال الورداني. صباح الفل يا سي كمال. صباح الورد. صباح الفل. شنو الامور؟ الحمد لله عايش تبارك الله. وفي عندي سؤال نحب نسالو سي كمال قبل السؤال نتاع الربح.
4: تفضل.
3: نتاعنا ما فيش خساره، لو زي سؤال عادي. شنو هو سر الابتسامه الصباحيه نتاعك هذه؟
4: السر ربي ما عطانا. الحمد لله
3: رباني معنا.
4: رباني ما عند رب.
3: الحمد لله يا ربي. شاء الله ديما بشوش وشاء الله ديما فرح تحتي كمال. هيا توا تركز لنا مليح خاطر سؤالنا هذايا فيه 200 دينار وان شاء الله مربوحه. السؤال يقول حسب رايك يا سي كمال، انا هو الاخطر الطريق الجاف يعني الشيح والا الطريق المبلول؟ ما تقوليش انا مع ذكر السبب راه تقولي علاش. انا هو اخطر الطريق الشيح ولا الطريق المبلول وعلاش؟
4: الطريق المبلول او الطريق الشيح هو ما يزلقش، الطريق المبلول يزلق خاطر الكياس فيه المازوت وفيه شداد ومصابه ولي رغوه كما الصابون وواحد كل شيء. جي تشد فراه ما دخلش روحه واحد يولي يخلي ديستونس بعيده بين كرب وكربه ما يقارب على 25 30 متر.
3: ممتاز برشا. دونك الإجابة كانت أنه طريق المبلول هو الأخطر وخطره يزيد في الانزلاق ومسافة أمان ترفع. في إجابتك صحيحة سي كمال، تربح معنا 200 دينار. مبروك.
4: توفيق وشكر. الله يرحم والديك وأنا أشوفك في وقت. الله يرحم الله والديك.
3: إن شاء الله ديما شيخ.
4: يرحم والديك وبارك الله فيك.
3: إن شاء الله ديما فرحان يا خويا.
4: يرحم والديك.
3: مبروك عليك ربحت معنا 200 دينار بتبيع سي كمال. اليوم كان هو الربح كانت هذه.
2: ألو كونديكتور
3: بالنسبة اليوم إن شاء الله مبروك عليه ونسلم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. وبالله تحية صغيرة عند المشاهدين هيدين على يوتيوب. نسلم عليهم برش.
2: تحية ليك يعيشك سلاح. شكرا ليك ومبروك للفائز ب 200 دينار اليوم في الو كوندكتور باي توتال انرجي. انتم زيدا نجمو غدوة تكونوا ربحين معنا في نفس التوقيت تقريبا في الو كوندكتور باي توتال انرجي.
1: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا عامل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
0: الو كونديكتور. انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: سباحنا متواصل في احلى سباح. فاصل صغير ومن بعد استنى موعد اخبار 8 وزيدا سبور اكسبريس واخر الاخبار الرياضيه في ساعه جايه عن تيك نيوز بوان روت مع نوتر كونسلتان مراد جويني، وين ناخذ فكره كالعاده على طرقاتنا كياساتنا والحركيه في الكياس. اياد دهماني لو بوان دو جور. نكتشفوا شويه خير شنو الموضوع اللي حكينا عليه اليوم. اياد دقيقه حظ زوز مواعيد من صندوق عجب وبرشا متابعه اخبار واكتواليتي هزونا لل 11 فاصل ورجعي.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعبون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
0: انت سباحك

0: تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
1: صيف السنة عينيك محلولة، مصحصح، فايق، كلزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%، وزيد

0: 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لها وتفرهد.
1: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في ثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل كدوات وبروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
4: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
5: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كدوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
6: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manzacin. Sublimez votre été avec MAC.

0: iPhone, Play 5, trottinette électrique ou برشا كادوات اخرين. خبيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع أورانج بوستي.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها. ايكول دو سانتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا و ليكول دو كومونيكاسيون و دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونتون دي ايكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calmez-vous à la 71 79 76 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.

0: مستمعي إذاعة موزيك فهم تحية طيبة. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي ينفي في تصريح لموزيك إقرار إضراب خلال اليومين المقبلين في قطاع المحروقات. وسحيمي يوضح في تصريح لموزيك مساء أمس أن الجامعة أقرت مبدأ الإضراب يومي 23 و24 من سبتمبر المقبل على أن تصدر برقية الإضراب اليوم الخميس، مؤكدا إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة وإلغاء الإضراب، أن فكرة إلغاء الإضراب ما تزال قائمة وفق قوله.
1: الحالة عادية، احنا صحيح فما جلسات وما وصلناش فيها لحاجة كبيرة وأقرينا مبدأ الإضراب، أما حتى برقية الإضراب ما زالت ما خرجتش، أما العادي أنه برقية الإضراب تخرج وبعدها بعشر أيام مينيموم الإضراب، بس يكون 23 و24 سبتمبر، دونك خليلنا لرواحنا أكثر من الشهر باش هكاك نلقاو أرضية متاع تفاهم وإن شاء الله نسبقوا الخير. ما فماش علاش نطمنوا المواطنين الكل أنه الليسانس متوفر وأنه ديكي البرودوي موجود في الكيوسك الكل وأنه الإضراب راه مازالو شهر. ماهيش مطالب جديدة، هي تطبيق اتفاقات قديمة من 2019 وعندهم سيرتو المساهمات في الصناديق الاجتماعية اللي هي قاعدة تتقفلهم على شهرها، أما ما هيش قاعدة تتصب في الصناديق الاجتماعية. كرنيات متاعهم متاع المعالجة واقفة، مفاوضات مباشرة الحقيقة ما فماش، أما فما اتصالات.
0: وفي سياق متصل، المدير العام لشركة عجيل خالد بتين يؤكد أن التزويد يتم بشكل عادي وأن محطات الوقود يقع تزويدها بداية من صباح اليوم بعد نفاد كميات الوقود لديها نتيجة الازدحام وتوافد المواطنين مساء أمس قصد التزود بالمحروقات بسبب اعتقادهم خطأ بوجود إضراب في القطاع خلال الفترة الحالية. وشدد المدير العام لشركة عجيل على أن المحروقات متوفرة ويدعو المواطنين إلى مواصلة استهلاكها بشكل عادي، مؤكدا عدم وجود أي نقص في الوقود أو ما يدعو إلى التخوف بشأن التزويد.
2: المحروقات موجودة واليوم بالذات جاء بطو، معناها عادي في سير العادي جاء لتونس بنزرت وقاعد تو حاليا زاد يفرط في الليسانس بالتحديد، والليسانس موجود كسسوا في المخازن متاعنا في تونس في رادس معناها وإلا في الصخيرة، وباقي مازال عندنا بطو أنكور وغدوة إن شاء الله المحطات الكل تتزود بما فيه الكفاية. وعلى السباح بكري هم يخدموا ديما سباح بكري إن شاء الله الكمائن تعبي من المستودعات متاعنا، المستودعات تودع في هنا في الشمال في رادس، وإلا بالنسبة للمحطات الجنوب في صخيرة ما عندناش حتى قلق. احنا ما ناش متقلقين من ناحية هذه، معناتها واضحة الأمور قدامنا، المحروقات موجودة والسواق يخدموا، وصحيح ثم إشكال مع السواق قاعدين حلوا فيه تدريجيا وقاعدين في تنسيق مع وزارتنا ومع الإدارة العامة للمحروقات ورئاسة الحكومة تبع في الموضوع وما ثم حتى إشكال، معناتها غير بركة المواطنين يكونوا معناها يمشيوا بطريقة هادية من هو رسينا.
0: في تطورات الشأن الدولية، الإذاعة الجزائرية تنقل عن وزير الداخلية قوله إن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات جزائرية. إذاعة الاحتلال الإسرائيلي الرسمية تفيد بورود تقارير تفيد بشن الجيش الإسرائيلي قبل قليل هجوما على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وختاما، بيانات تظهر اليوم أن حركة الملاحة البحرية في الممرات المائية الرئيسية بالخليج لا تزال ضعيفة في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، رغم الأنباء الواردة عن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. إدارة النجم الرياضي الساحلي راسلت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة واعترضت على مشاركة يوسف البليلي مع الترجي الرياضي التونسي في المقابلة لجامعة زوز الفرق، وفات بانتصار الترجي 3-2. واستندت إدارة النجم في نزاع على النزاع القانوني القائم بين يوسف البليلي ومولودية الجزائر. إدارة الترجي الرياضي التونسي وافقت على تفريط في المهاجم فلوريون دانو للاتحاد الليبي في انتظار حسم المفاوضات ما بين دانو والفريق الليبي، اللي المفاوضات هذية بين اللاعب والفريق الليبي في مراحلها الأخيرة. البارح تم عقد ندوة صحفية لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معين الشعباني، وهذا شنو قال الشعباني على واقع الكرة التونسية والوضعية اللي وصلت لها في ميكرو زميلي أحمد عدلة.
8: هو واقع، ولكن ما لازمش اسوبون دراماتيز لي شوز. انا ما عادش عندنا جوارات كاريمون للبره للداخل، ايش باش نعمل على الجاي؟ لازم ننهضوا الكل، راهو بالحق راهو نحكي معكم، معناها لازم المونتاليتي تتبدل. علاش اسوبون نقزموا بعضنا ونقزموا رواحنا وقارين نقص في رواحنا؟ ايش كومش يجي يعاوننا؟ شكون باش يمد لنا يده يقول تونس ايجا ايجا يقف على ساقيك؟ راهو نحن اذا احنا ما نقفوش، معناها كميه التشاؤم هذه معنا وعنا مش نوصلوا بها. سي شبعنا واحنا ما يتخافش علينا، معناها ساعات نتعديو بشيك ومن بعد ديريكتوما نمشيو للاكسبلوا، وصارت هذايا بين 94 و96، صارت بين 2002 و2004. سافا فيت في الفوتبول، السيتواسيون يتبدلوا ماتش بماتش، لي ريزولتا ديما اللي يخليو الجو العام. كان ريزولتا باهي باش يكون الجو العام باهي، كان ريزولتا خايب اكيد باش تكثر المشاكل وكثر يكثر معناها الكلام، ولكن باذن الله انا سي اوبتيميست.
7: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 21 عام باش يواجه غدوة 9:30 متاع الصباح منتخب إيطاليا في نصف نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارنتو في إيطاليا. منتخبنا ترشح في صدارة المجموعة نتاعو بعد الفوز البارح على تركيا 2-1. نصف النهائي الثاني من ألعاب البحر الأبيض المتوسط يجمع الجزائر بالمغرب. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يلعب اليوم أول مباريات في النفض الرابعة من تصفية المونديال في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. اليوم المقابلة مع 17 ضد منتخب الكفر، والمنتخب الوطني التونسي مستحق المساندة جماهيره. التذاكر موجودة وسمتها 10,000 وموجودة على موقع تذكرتي وفي عديد نقاط البيع اللي تلقاوها موجودة نقاط البيع في بارشا بلايس في تونس كبرى، وتلقاو الليستة متاع نقاط البيع، فما حتى نقطة بيع متنقلة، دونك تلقاو الليستة متاع نقاط البيع كلها موجودة على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية كرة السلة على فيسبوك فيدراسيون تونيزيان دو باسكتبول. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان فانات. نخليكم مع ليندا في أحلى صباح.
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.

0: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
1: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
0: والنجمة ديليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
2: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى.
0: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.
3: شكون قال اللي الصيف وفي؟ مع ترابل تو دو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش، اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70183 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو Les prix, tout doux.
4: في مونوبريه les offres imbattables. وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ، عصيدة انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
5: مونوبريه ديما معك. احلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
6: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Mall of Sousse et MAC Manza 5. Sublimez votre été avec MAC.
7: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج.
0: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group, GNK Events, Hoover, Golden Carthage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, قناة التاسعة ومزايك FM.
8: انت سباحك.

نزل عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. في عالم الانتليجنس ارتيفيسيل المنافسة ما عادش فقط على شكون عنده أقوى موديل، اليوم شكون ينجم يقدم أفضل أداة بأقل تكلفة. وهنا دخلت شركة ديبسيك الصينية بقوة. حسب تقرير نشره موقع كلوبيك، الشركة طورت نموذج ذكاء اصطناعي متقدم قادر ينافس بعض النماذج العالمية لكن بتكلفة التشغيل أقل برشا. السر اعتماد تقنيات أكثر كفاءة في الأرشيتكتور دو موديل وطريقة استعمال لي ريسورس انفورماتيك، على خاطر تشغيل أنظمة AI ضخمة يحتاج الآلاف المعالجات ودي داتا تستهلك طاقة كبيرة. ديبسيك تحاول تثبت انه لا بيرفورمانس دو ليا ما يلزمش تكون بالضرورة مكلفة برشا. التطور هذا نجم يغير قواعد اللعبة، خاصة بالنسبة للشركات اللي تحب تعتمد على دي سوليوشن اي من غير ميزانيات كبيرة. في المستقبل المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي باش تكون على سؤال واحد: كيل اوفر كومبين لو بلوس افيكاسمون بويسونس رابيديتي اي اوبتيميزاسيون بودجيتير. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ل 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. ابدا سباحك.

0: بأحلى سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: شاليليك شولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
2: واغود 27 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم لقيتي ذكي العادة بوان روت مع نتر كونسلتان مولاد جويني وطلع للحركية في الشارع في الكيس. بالنسبة لليوم ناخذ كل التفاصيل معك مولاد. نهارك زين. مرحبا.
3: نهارك مبروك ليندا توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى سباح على موزايكا فم.
2: يعيشك مولاد. ألو اليوم كيفاش صبحت الحركية؟
3: وهي حركية كيف ما العادة اللي عندها لاحظوها في عديد الطرقات من ضمن المطارات الوطنية رقم 9 من المرسى واحنا نازلين إلى تونس العاصمة. حركية لاحظوها فيها كثافة خصوصا على مستوى مدخل المرسى مدخل عين زغوان طبعا على مستوى العبينة ثم واحنا داخلين إلى شارع خير الدين باشا لاحظوا حركية فيها الكثافة المرورية. نفس المحور على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 كذلك لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. بطبيعة الحال على مستوى زاد كذلك الروتيكس انطلاقا من دندان ووصولا إلى المطار لاحظوا حركية خصوصا على مستوى محول باردو كذلك على مستوى باب سعدون ثم نزيد قدم شوية القدام على مستوى شارع يصل عرفات واحنا داخلين الى المحول ما بين جيبي نوف وجيبي لويت اللي هو معناه باش يوصلنا الى طريق بنزرت والا باش يدخلنا الى وسط العاصمة. نقعد في وسط العاصمة على مستوى شارع الحرية طول لحظه حركية عادية. نفس الشيء بالنسبة لشارع الطيب المهيري شارع اولاد حفوز واحنا ماشيين الى ساحة باب سعدون ومنها عبر شارع 9 ابريل وصولا الى ساحة القصبة وبطبيعة الحال نزيد قدم شوية قدام على مستوى باب سيدي قاسم ثم نهج الساحل وصولا الى ساحه 13 اوت الورديه نزيدوا قدم شويه قدام على مستوى مدخل المروجات ونقاوم الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان خصوصا على مستوى مستشفى الحروق واحنا داخلين الى وسط العاصمه ردوا بالنا شويه فما بعض الاشغال هذيك اللي طلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. المحمديه ومن فشانه وكذلك واحنا داخلين الى بن عروس كيف كيف زاد اللحظه الحركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى المنطقه الصناعيه المغيره. نرجع لوسط العاصمه على مستوى شارع المنصف بي كيف كيف واحنا خارجين من شارع تركيا كيف كيف ذات اللحظة حركية فيها كثافة مرورية واللي توصلنا إلى ساحة الزلاج بطبيعة الحال ندور شوية على اليسار واحنا ماشيين إلى جبل الجلود بنلقاو الأشغال ذات كذلك موجودة ردوا بالنا شوية نخليو مسافة أمان كافية بيننا وبين السيارة اللي قدامنا. بعدها هي على مستوى ولاية بن عروس على مستوى المحكمة الابتدائية ببن عروس بنلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية واحنا داخلين إلى وسط العاصمة على مستوى الزهرة كذلك على مستوى سيدي زيك على مستوى محاول مجرين واحنا داخلين إلى سانجوبان كيف كيف ذات اللحظة حركية فيها الكثافة مرورية. طبعا الدعوة الموجهة إلى مستعملي الطريق ليندق خصوصا مع الارتفاع معناها في درجات الحرارة وبطبيعة الحال ناخذوا عديد معناها الإشكاليات اللي خصوصا معناها فيها الانقطاع متاع الضوء يمكن شيء زي أثر شوي على السياقة متاعنا نظرا لكونه معناها ما نلقاوش الأريحية التامنة باش من بعد معناها ناخذوا الطريق متاعنا والسيارة متاعنا فماذا بينا تكون السياقة متاعنا آمنة نكونوا احنا متوازنين في السياقة بطبيعة الحال زادة نطبقوا قوانين المرور ديما نعاودوا نقولوا ونلاحظوا على استعمالنا للهاتف الجوال ماذا بينا نبعدوا عليه نلتزموا بقوانين المرور نلتزموا بالسياقه المعتدله نلتزموا كذلك بالسرعه في بعض الاحيان خصوصا على مستوى الطرقات السياره وكذلك الطرقات الوطنيه نبعدوا كل البعد على كل ما من شانه اللي باش التركيز نتاعنا اثناء السياقه ما فيش شك زاد في الظل نتاع الارتفاع نتاع الحراره ماذا بينا نفقدوا السياره نتاعنا في الاليات نتاع السلامه حتى تكون السياقه نتاعنا امنه. هذا ما نجمو نقولوه الى مستعملي الطريق اللي قاعدين يسوقوا تو ويسمعوا فينا ما نتمنوه ان شاء الله كان يوم سعيد وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
2: يعيشك شكرا ليك مراد يعطيك صحة كان هذا بوان روت على طريق سلامة للناس الكل وكل يوم لقيت هذا تابعونا بوان روت نعطيكم الحركية في كياساتنا وطرقاتنا بتبيعة على موزايكا فام في أحلى صباح.
0: بوان روت شاليليك شولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
2: سباحنا ما زال متواصل معكم في أحلى سباح 8:31 دقيقة شوي آخر موعد مع الأخبار مع 9 وقبلها دقيقة حظ مع فاطمة نتابعوا الأبراج يلتحق بنا بعد لحظات زدائية الدهميني في لو بوان دو جور هذا كل أسويفر معنا بعد الفاصل راجعين.
4: ليتيون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبرتي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتي والسلام.
5: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
6: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
5: النقاش به في حصة إذاعية.
6: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
7: يقول لك أعطيني وين؟
5: أكثر أخبار
6: مصادر مطلع لي مزيكة
5: أكثر تحليل
7: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
8: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
5: أكثر حكايات
9: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
10: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها
9: مع العلم أن مرتبي قد انتهي منذ أسبوع
7: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال
5: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
11: خايف يخلص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظه خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل ابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زاده على نجمه 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
12: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
13: تدلل تدلل
14: شنو نحضر قبل القراية ولا المولد المولد ولا القراية في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11-30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
13: تدلل
15: جيان ايام دللنا
13: تربيكو
16: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
17: مع أورانج بوستي الرانتري باللوفروات
18: ما تحيرش بلا

0: ديناره 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: ابدأ سباحة بأحلى سباح. Le point. إياد الدهماني
3: 38 دقيقة في أحلى سباحة. مرحبا بكم معنا من جديد. إياد يتحق بنا في لو بوان دو جور كالعادة، مواضيع هامة. وقد شمارة تحكي لنا على الذكاء الاصطناعي والأهمية
4: كل جمعة تقريبا. فوالا صباح النور ليندا، تحية المستمعين الكل. اليوم باش ننطلقوا من أن نعتبروا انترفيو حدث نتاع بيل جيتس اللي خرج البارح في نيويورك تايمز واللي يحكي فيه على الذكاء الاصطناعي واللي خلينا نقولوا نوعا ما يدق ناقوس الخطر. خلي نذكروا ساعة مستمعينا علاش بيل جيتس شخصية مهمة وكلامة يتسمع. بيل جيتس اللي اليوم عمره 70 سنة هو المؤسس متاع شركة مايكروسوفت اللي عملت ثورة في عالم معناتها الإعلامية وإلى معناتها اللوجيسيال من الثمانينات، والشركة اللي أسسها مايكروسوفت لليوم واحدة من أهم خمسة شركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بريكورسور في مسألة التقدم التكنولوجي. يدير هو ما عادش يدير الشركة منذ سنوات، ولكن معرفته بقطاع التكنولوجيا خلته أنه ديما كلامه مسموع على المستوى العالمي. أهم فكرة جات في الانترفيو أنه معناتها بيل جيتس يدق ناقوس الخطر، يقول راهو اليوم شركات التكنولوجيا قاعدة السوزيستيم الخطر متاع الثورة متاع الذكاء الاصطناعي كيفاش ماشية، وانه مناش قاعدين ننبهوا كما يجب. خاصة احنا هنا راهو كي نحكيوا ديما حاولوا نربطوا بالسياسة بالسياسات العمومية، انه الدول ماهيش عارفة كيفاش انها تتصرف مع الذكاء الاصطناعي. اول حاجة يأكد عليها بيل جيتس يقول انه حتى من تجربته هو الشخصية قاعد يكتشف انه اليوم الذكاء الاصطناعي في عديد من المجالات اصبح افضل اداء من الانسان وارخص.
3: اي
4: دونك هنا يقول لك انه راهو الخدمة اللي يلزمها ان ديفلوبر انفورماتيك راهو يقعد يخدم 3 أو 4 شهور، اليوم الذكاء الاصطناعي يعملها في ساعة من زمان وارخص، وسورتو انه معناتها ينجم يعمل عشرات لي بروجي ورا بعضهم مش كيما البشر اللي يلزمو يخدم 8 سوايع ويرتاح وياخذ كونجي ومعناتها لي بوز ويتعب ويمرض وغيره. دونك هذا يسويش به لهنا هو لو ديبا قديم، ولكن معناتها اليوم فما دراسات اللي قاعده تقول انه الذكاء الاصطناعي والروبوتيك مع بعضهم، على خاطر يلزم ديما نذكروا انه الذكاء الاصطناعي يعوض الخدمه نتاع الناس اللي تخدم في البيروات، والروبوتيك راهي باش تعوض كوبلي بالذكاء الاصطناعي باش تعوض لما اندوفر العامل والصنايعي والبلومبيي والنجار والحداد واللي يركب كليماتيزور
3: فوالا.
4: الدراسات تقول انه من هنا ل 2047 راهو التكنولوجيا ستكون قادره على القيام بكل المهام اللي يقوم بها الإنسان. اليوم ما زالت مش قادر اليوم على المستوى متاع معناتها الانتلكتويل قادرة بنسبة 80%، ولكن على المستوى اليدوي العكس قادرة بنسبة 20%. خاطر العالم لوموند فيزيك معناتها راهو معقد مش كيما ان اورديناتور وكود وتكست سهل هذاك. بار كونتر راهو باش ما نعرفش انا باش تعمل مهام منزليه باش تغسل الماعون سي بوكو بلو كومبليكي كونك تكتب دكتوراه في الفيزيك. علاش؟ على خاطر يكفي 1 مليمتر باش يزلق الصحن باش يتكسر باش سيستم. ولكن هذه من هنا ل 2047 ولا 2050 راهو باش تغير. بيناتنا برشا ناس يقول لك 20 سنة سي معناتها في المجال متاع التخطيط متاع الدول. به السؤال اللي يطرح هو انه اذا معناتها اليد العاملة التكنولوجية رخيصة وإليميتي، شنو اللي باش يخلي الشركات ما تعتمدش عليها؟ حتى يدير من الافكار متاع بيل جيتس يقول لك يلزم انه نحميه اليد العاملة البشرية
3: تفرض عليها
4: من خلال انه من خلال انك تفرض دي تاكس باش يولي على الاقل نفس الكلفة بين الانسان والذكاء الاصطناعي. بيسور في اللوجيك دو مارشي صعيب ياسر، اي سورتو انه اليوم ماهيش دولة واحدة اللي هي باش تنظم. مثلا نفترض الكلام اللي يقول فيه هو سمعته الولايات المتحدة الامريكية ومشيت في الاتجاه هذاك، هي وقتها الصين إذا ما هيش مش تطبق نفس القواعد مش تهرب بالولايات المتحدة معناتها عشرات سنين, شيء اللي أمريكا ما هيش باش تقبله. هذا جانب. الجانب الثاني هو منين باش يعيشوا الناس إذا فما أن شوماج دو ماس بعد 20-30-40 سنة, الناس منين باش يعيشوا؟ هنا فما دو سيناريو. فما أن سيناريو يوتوبيك اللي هو المثالي اللي يقولك الفلوس موجودة والثروة موجودة الشركات مش تعطي للناس شهرية من غير ما تخدم. علاش؟ مش رو شاريتي ولا صدقة, خاطر هما باش يبيعوا السلعة نتاعهم يلزم الناس يكون عندها فلوس. فوالا دونك سيل وسيرك يقول كذا, نعطي الفلوس باش الناس تشري السلعة نتاعي. ولكن حتى
3: دوزيام سيناريو,
4: السيناريو الثاني هو انه زرع كيعلف اي لا بيان سور معناتها المستبعد ياسر, خاطر سيؤدي الى ثورات اللي تنجم ترجعنا مش للمعاصر
3: مقابل ذكاء الاصطناعي. نقص وشطر البوبولاسيون على
4: هو جاي روى لك السيناريو. ولكن اما خلينا نمشيو في المثالي يا سيدي. فرضا انه كل شخص, خاطر هو السيناريو مثلا برشا يروجوا ماسكير واتسيتيرا, يقول لك راهو كل حد باش يكون عنده ما يكفي من الفلوس باش يسكن ويلبس ويتفرهد ويشرب ومعناتها ويلس شيت ليجو ويعمل لي الوزير ويتفرج على الفيلم كل شيء, ما يحتاجش ما يحتاج حد شيء. يقعد السؤال, هل بشر هذايا علاقته بالعمل راهي ماهيش باش جوست باش دخل فلوس؟ لو ريسك دو ديبريسيون وتفكك المجتمعات, تصورك تقوم الصباح ملي تتولد
3: كل شيء متوفر
4: كل شيء تعمل حد شيء,
3: هي مش خايبة شوية
4: أما ليه لي بريفيزيون اللي عملوهم لي بسيكولوج اللي سوسيولوج شو يقولك؟ قولك باش نلقاو روحنا في سوسيتي دو دروك, خاطر الفلوس اللي كيفاش يشري بها دو دروك باش تكون فما لاديكسيون للي جو فيديو اللي باش يدخلوا في عالم آخر متاع ما كيما لي فيلم دو سيونس فيكسيون متاع ميتافيرس
3: وما شو فما انفيد لازمك تمليه.
4: الجانب الثالث هو انه تقدم الأمم كان من اللي بدأت البشرية مربوط في جزء منه بالعامل الديموغرافي, قد ما دولة عندها سكان قد ما تنتج أكثر ثروة. في المستقبل عدد السكان ما عندوش تأثير على الثروة, بالعكس قد ما يكون عدد السكان أقل قد ما يكون أقل مشاكل. سوف شونجي توتالمون العالم, وراهو نحكيه على 20 سنة في أقصى الحالات, مش نحكيه على 60-70 سنة. سي دونك لي جينيراس الناس اللي يتولدوا توا باش يعيشوا شيء هذا. دونك بيل غيتس يقول يلزم يفو رالونتير يفو, هو بالنسبة لي معناتها يفو ان تاكس روبو مثلا. يقول لك اليوم الدول منين تصرف؟ تصرف من الضرائب, الضرائب يجيو من الشركات ويجيو من الضرائب اللي يدفع فيها لومبلوي الكوتيزاسيون سوسيال واللامبو سور لو ريفونو. يقول لك باهي كيف البشر معاش باش يخدم, هي الضرائب هذيك ما باش تنقص للدول. دونك يلزم بين ظفرين ليماج انه يلزم لي روبو يدفعوا ضرائب زادة كيف كيف. دونك هنا معناتها العالم الكل قاعد يتغير, وكيف واحد كيما بيليس كينا جامي ايتي ضد التقدم التكنولوجي. تو فما برشا ناس اللي هما ايديولوجيا ضد التكنولوجيا ويقول لك هذا يختار يوصل انه معناتها يدق ناقوس الخطر في موضوع كيما هكا. سيكو فريمون يا ان بروبليم اللي لابد من التفكير فيه, خاصة انه راهو قاعدين نقربوا بشويه بشويه للما يسمى بالاجي اللي هي الذكاء الاصطناعي جلوبال او الشامل اللي هو قاعد يحل المشاكل الكل ويجاوب على كل التحديات وكل الاسئله. اليوم راهو معناتها يلزم جوست هكا نخمو انه راهو لي موديل اللي موجودين على المارشي راهو قادر انه يعدي ان اكزامان نتاع بارو يولي محامي, قادر يعدي اكزامان نتاع راديولوج يولي يقرا في الراديو نتاع لي باسيون. سي امبرسيونون. دونك العالم قاعد يتغير, الفو كيلي ان ديبا. راهو احنا زاد كيف كيف ما عنديش برشا لوم لين, واحنا مانيش فاعلين في المجال هذا. اليوم لا ننجو ذكاء اصطناعي لا نستعملوا فيه كما يلزم, ولكن حتى معناتها كوم دي جون كي سوبيس اللي قاعدين يتاثروا. يلزمنا نخمو زاده كيف كيف العالم وين ماشي كيفاش قاعد يصير يسورتو من الحاجات اللي يثيرها بيل جيتس في الانترفيو نتاعو انه اليوم الذكاء الاصطناعي باش يخلي حاجات اللي هي كانت بعيده المنال على ناس عاديين تولي قريبه للسيبر سيكوريتي. انه قبل يلفالي اتر ان هاكر قوي ياسر وانجيني باش تخترق منظومه نتاع مؤسسه ولا نتاع باك. قلت اليوم باستعمال الذكاء الاصطناعي راهو ان جامان دو سيزون ينجم يحل فارعه في معناتها جراند بانك ولا في دوله. الجانب الثاني لا فابريكاسيون نتاع الاسلحه الكيميائيه والشيميائيه ومع الشيميك وغيرها. دونك راهو زاد كيف كيف معناتها فما ان سافوار اللي كان حكر على عدد قليل نتاع ناس ولا نتاع دي لابو ولا نتاع مؤسسات ولا اكسيسيبل. دونك هذا يلفو لو كونترولي. الجانب الثالث هو انه ان سيرتان مومون راهو كيف انت ما عندكش اليد العامله القادره باش تعوض باش تولي ديبوندون من الماشين هذيك وتولي هي اللي تقرر
3: اسكلاف
4: على لا تبدا اسكلاف ولكن
3: انت بعد تولي
4: الاسكلاف نتاعها. من الاول احنا اون بار دو ليدي يا سيدي مثلا انا عندي شركه نتاع انفورماتيك في عوض نخدم في دي ديفلوبر باش ناخذ دي زاجون نتاع الذكاء الاصطناعي يخدموا دي اسكلاف عندي نخلص لي توكن. ولكن بعد باش تتقلب على خاطر افورس كو احنا ما عادش باش ندربوا دي جونيور باش يوليو دي زيكسبير معاش عندي انا غدوه كاين الماكينه اللي باش تقول لي هي باش نعملوا اي دونك باش تولي هي اللي تحكم. دونك هذا زاد عنده تاثير على السياسات العموميه ايتترا. دونك راهو سي ان غران شانتي اللي اليوم ثوره كبيره قاعده تصير في العالم اللي من المهم انه منش قادرين نأثروا فيها على الأقل نفهموها ونقرأوا حساب التبعات نتاعها.
3: ولا وينو ما قريناش حساب لي شانجمون ولي بلانيت جدد ونمشيو نجمو نعيشو في بلانيت أخرى. العالم عاش نعيشو هنا. إيلون ماسك عملنا برنامج
4: قاعد يخدم إيلون ماسك قالك أنا نوعدكم
3: نمشيو
4: للمريخ.
3: يعطيك الصحة إيان شكرا ليك. كان هذا لو بوان دو جور وديما الذكاء الاصطناعي حاضر في الفقرات نتاعك إيان وأنا جي باسيوني دونك نسمع فيك أتونتيفمون كتحبوا تفاعلوا مع الموضوع اللي حكى لي إيان. ادخلوا على الباج نتاعنا كي العاده فيسبوك تلقاو الفقره كامله. احنا مازلنا مواصلين معاكم في احلى صباح
2: لو بوين مع اياد الدهماني. ابدا صباحك باحلى صباح. احلى صباح
3: مواصلين معاكم في احلى صباح 8:46 دقيقه. بعد شويه باش نحكيوا على اسعار جديده للذهب في تونس. بورصه الذهب تطلع وتهبط هالفتره هذيا. شنو زعما الاسعار وكيفاش نجمو نفسروا الاسعار اليوم موجودين في حدود 500 دينار لحد 600 دينار تقريبا بعد ما تراجع مؤخرا اسعار الذهب في الاسواق. هذا كله فهموهم بعد لحظات في احلى صباح سنه وزوج مواعيد مع صوتكم في صندوق عجب كيف كيف في دقيقة حاضر مع فاطمة والتسعة موعد جديد مع الأخبار.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
6: صباحكم فل صباح الطاقات الإيجابية والحلوة كل الأبراج الفلكية. عندي لكم نصيحة ما تركزوش على شنو ناقص ركزوا على شنو موجود ويستاهل الفرحة. أول أخبارنا للحمل نهارك في حماس في برشا أخبار إيجابية وحاجة كنت تستنى فيها تنجم تفرحك برشا. الثور عندك الاستقرار ووقت باهي باش تستمتع بالناس اللي تحبهم وتدلل روحك شوية. وانت يا جوزاء انت يا هوائي راهو نهاير الضحك الكلام به فما مفاجأة صغيرة تنجم تبدل مودك للأحسن. السرطان الحمد لله قلبك مرتاح أكثر اليوم وفرحة ما تخطرش على البال. الأسد تتعدد الاتصالات في صبحية نهار اليوم راك الأفضل بين كل الأبراج راهو نهاير واعد بالاتصالات الإيجابية. والعذراء فضلك ركز على الحاجات الباهية وما تعطيش قيمة للسلبيات راهو نهار نهارك. مواليد اليوم يستنى فيكم نهاير واعد بالاحتفالات والمفاجأة الإيجابية. الميزان فرصة باش تصلح مودك وتعيش لحظات خفيفة على القلب. حتى العقرب عندك طاقة قوية جذبة اليوم حاجة تحبها تنجم تقرب منك أكثر من اللي تتصور. القوس نهير متاع تفاؤل ضحك ممكن حتى خرجة وإلا أخبري فرحك. إلي جدير يتبعت هيك تعبره وجي وقت الراحة والفرحة اليوم خفف على روحك واستمتع باللحظة. الدلو أفكار جديدة طاقة مختلفة نهارك ينجم يجيب لك معاه كم بداية حلوة وإلا زادة لقاء يفرح. ونكملوا مع برج الحوت، الرومانسية والحنين حاضرين، حتى هو قلبك يستحق شوية فرحة، واليوم عندك فرصة كبيرة باش تلقاها.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح.
1: الغونتخي دي كلاس على البويب، وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
7: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G اللي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G اورانج تبرنشيها منا كونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اونلاين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
8: لا بدنا نروح
5: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
9: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب، شو المطلوب؟
5: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
2: انت سباحك

0: فكر سيف سنين روش نخدمه باللي وما التسعة نصف اللي
1: بيه اسمعني تاخو انت جويلي ولا اخوي نوتا
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل
1: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
0: اما شو مش نسميوها
1: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9 ونصف الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
3: سيف السنان عينيك محلوله مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائله ولا الاصحاب اتمتع بالوتله وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40%

0: ما تفلتش لك وتفرهد.
1: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها. ايكول دو سونتي, بزنس سكول, ايكول بوليتكنيك, ايكول اي تي, ايكول دو دروا و ليكول دو كومونيكاسيون و دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونتون دي ايكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calmez-vous à la 71 79 76 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
2: Maha Orange,

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: آه يا حلو.
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم.
3: تنظم ودادات السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير وجروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك FM.

0: في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، صباح الخير من جديد. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد في بلاغ أصدرته أمس أن وحدات الإنتاج تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مؤكدة تواصل التنسيق مع السلطات لاستعادة نسق التزود العادي في أقرب الأجل. والغرفة تنفي في بلاغ أصدرته أمس ما يتم تداوله بشأن حجب المياه وتخزينها بهدف المضاربة، مشيرة إلى أن تراجع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة من شأنها أن يسهم تدريجيا في تحسن التزويد. مصالح المراقبة الاقتصادية بنابل تتمكن من حجز إجمالي 25 ألف لتر من المياه المعدنية عقب تدخلات رقابية مكثفة بمعتمديات نابل والحمامات وابن خلاد من أجل عدم احترام هوامش ربح القانونية والامتناع عن البيع بين المهنيين واعتماد أساليب تجارية ملتوية، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك لموزايك. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن على موقعها الإلكتروني عن القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس والمغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. وزارة التعليم العالي تدعو في بلاغ لها الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بالعاصمة بعد الجمعة بداية من 9:30 صباحا، مشيرة إلى أن نشر النتائج الأولية للطلبة المقبولين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية يمثل استدعاء رسميا لهم. في تطورات الشأن الدولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خميني لا يزال على قيد الحياة، رغم أنه لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خميني في شهر فبراير. وما زال مجتبى خميني رسميا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، لكن غيابه عن المشهد العام وتنامي نفوذ شخصيات مخضرمة في الحرس الثورية ساهم في تغذية التكهنات بشأن احتمال وفاته أو فرضية أنه لا يمسك تماما بزمام السلطة. وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز تفيد بأن مراجعة يجريها البنتاغون لنشر القوات الأمريكية في أوروبا ستتيح 4 مجموعات على الأقل من الخيارات لوزير الدفاع بيت هيكسيث بحلول 6 نوفمبر، أي قبل وقت طويل من الموعد النهائي المحدد في ديسمبر لإنجاز المراجعة. ويخشى أعضاء حلف شمال الأطلسي من أن تؤدي المراجعة ومدتها 6 أشهر والمعلنة في شهر جوان إلى تخفيضات واسعة النطاق في عدد القوات الأمريكية البالغ نحو 80,000 جندي في أنحاء أوروبا، وأن تعاقب الدول التي يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لم تدعم الحرب الأمريكية ضد إيران. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حالة طوارئ وطنية بسبب المعدات الأجنبية الموجودة داخل شبكة الكهرباء الأمريكية، معتبرا أن تزايد الطلب على الطاقة جعلها هدفا محتملا لحكومات معادية وفق تعبيره. ويقضي الأمر التنفيذي بمنع الشركات من شراء أو استيراد أو تركيب مكونات أجنبية مستخدمة في نظام نقل الطاقة الكهربائية الرئيس. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج. أحلى صباح، إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: 9:13 دقيقة في أحلى صباح كنتوا تسمعوا في الرقم ريبوندور موزايك FM اللي تخليوا لي فو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم، الناس اللي تذكروهم في نهار اليوم مواليد نهار 27 أوت. نفس الرقم أصواتكم يوصلوا عليهم في النقد، رأي، أي حاجة تحبوا تقولوها هزوا التليفون اطلبوا 71 113 013. هذا صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: السلام عليكم مزيد. بليغ فرع قلبي شوي. والله العظيم محرق. والله واحد عاش ونقول. كي نخدم يصعد شيء أنا ما ثمش ماء. كما توا الحال أنا في الخدمة أنا لوجه في الماء. يعود واحد يخدم وموخ ومرتاح. دو موقف الخدمة ويجري ويجري. والله العظيم خدت بالله العظيم حرق. حرق ومعرفش شو حول وصف.
3: بالله وصلوا لي صوتي. أنا نحب نعمل مساج الجماعة وزارة الطاقة القائمين على الطاقة في تونس، المسؤولين على الكهرباء في تونس. أخويا خرجوا قانون يجيوا الليفتات اللي يركبوا فيهم اللي فارماسي واللابوراتوار والبنوك. يودي 24 ساعة يجعلوا. يودي معقولة فارماسي 5 ليفتات من العمارة من فوق اللوتس 5 ليفتات؟ معقولة لابوراتوار مسكر نهار 16 ونهار لحد نهار كامل واللفتات يشعلوا ويطفيوا؟

0: يجوا قانون باش عملوا لهم صيغه معينه باش يعملوا ريف تبرك وما قادوش يشعلوا هكا يبداو مريحين. ليه تشعلوا قديمتي مسكر؟ ليه؟ فرماسي مسكره عليه تشعل اللفه؟ اللابوراتوار مسكر علاش تشعل عليه؟ تم استهلاك نتاع كهرباء مش برشا برشا برشا برشا. خلي عاد من الكياسات اللي تو انا قاعد تشوف فيهم تو في سفاقس 24 ساعه 24 ساعه راهم يتفاوش راهو التنوير نتاع الطريق راهم يتفاوش راهو. هذه مشكله لازم نحلوها معناها.
1: تو انت كشركه تنسيل الكهرباء والغاز تقول انا للمحافظة على الشبكه والمحافظة على الشبكه نتاع الشركه انا نقصان الضوء بالتناوب ولا الله اعلم بكم كيفاش هكاك يظهر لكم في الساعه يقص بالمرتين. ايه هي تحافظ على الشبكه وانا الكترول اللي في الدار الكل الفيجيدير الكليماتيزير الماكينه الصابون اللي انا شاريه من عمري هذوك من عمري خلص فيه من هذاك قرض عمري عمري نخدم بعمري هذاك عمري على 20 ولا 12 عام عمري ذاك انا خلص فيهم انا كي تحرقولي شو الحبيحة هاك ما تحفظليش عليهم انت سيادتك الله يهنيك.
2: صندوق عجب انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
3: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري Toudou.
4: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, tu connectes maintenant. فيها Wi-Fi 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة تيوربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تخيو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
5: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3 جي انترتينمنت. تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3 جي جروب جي ان كي إيفانتس هوفر جولدن كارتاج ديكليك لافيشيت أوميغا بوب جروب نيو بوب قناة التاسعة وموزايك فام.
2: انت سباحك

0: دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جامارت. اتسكرت القاوم على سكرتي بونتين وابليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09. لا ديفا أمينة فاخت الأحد 30 أوت في فولامور جامارت مساهمة موزايك فم.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: ابدأ سباحك.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة في أحلى سباح على موزايك فيم. مرحبا بكل مستمعينا وين ما موجودين وتحية ليكم. نحكيه على أسعار الذهب اللي تسجل ارتفاع من جديد بعد ما انخفضت عاود ترجع من جديد ترتفع الأسعار. باش نفسروا هذي أكيد فما برشا حاجات على صعيد العالمي, ولكن ديما معناها التونسي ماذا بيه يفهم المعلومة اللي هو وقتاش نوى الأسعار, شنو سوم الجرام الفترات اللي نجم يشري فيها ويرخص شوية الذهب, وقتاش باش تكون فما ربما الذروة ولا البيك متاع ارتفاع الأسعار هذي. خلنا جو نحكيو على الموضوع بأكثر تفاصيل, ومشكور يدخل معنا رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق سي حاتم بن يوسف. مرحبا بك معنا على موزايك
2: فيه. نهارك أسعد لي بلوليندا وكلام كذلك هو المعقول.
1: يفضلك يا سيدي تحية
2: لك. أما التغيرات هي العالم, هي مناخ العالم, مش مناخ الدول الكبرى متاع العالم, هي أمريكا والصين وروسيا والبريطانيا والبريكس اللي دخلوا توا في الخط هذوما بكل أسباب والحروبات سبب الطلوع ومعناتها والهبوط نتاع الذهب. هو الذهب في 2025 طلع السبب نتاعها اللي هي أوكرانيا وروسيا, هذا متفقين فيه. فهمتني؟ جاوا روسيا باختصار جمدوا لها فلوسها اللي موجودين في البنوك الأوروبية والأرباح نتاع الفلوس يعطيو فيهم الأوكرانيا تشري سلاح من عند الأمريكا, مش قاوم مثل توا. كي بعدها هي جاء حرب نتاع إيران بدلت المعطيات, كل تبدلت.
1: أيوة.
2: تعرف أنت أمريكا خذت العراق البترول, خذ الرابط وقلوا البترول دولار
1: كله مربوط ببعضه. أي.
2: رابط بعضه وخذت العراق ومهيمنا على الدول الخليج, قامت خذت فنزويلا وتو تحب على إيران
1: بالضبط. معناه في فترة عدم الاستقرار الماليذ هو شراء الذهب من قبل الدول ان جنرال.
2: اي شارة الحرب نتاع الخليج بالنسبة للصين وروسيا وما يساعدهمش لانهيار نتاع ايران. فهمني؟ ما يساعدهمش, وقفوا مع ايران وبطلت الشراء, هذاك علاش هبط الاقصى أقصى حد, والخليج خنابل فوق من العباد مع الشارع ذهب
1: بالضبط. معناه كيما البترول بالضبط, فما بورصة تطلع وتهبط في الحروبات والأزمات الإقليمية.
2: أنا نعطيك حاجة, في 2025 معدل بيوعات الذهب في العالم 27 طن شهريا
1: اللي هو أكثر من المعتاد.
2: أي بطبيعة السنة في أوائل 26 جانفي فيفري مارس وفبراير معناتها في حرب إيران هبطوا ل 5 طن, هذاك علاش رخص.
1: ايوه وعاود رجع
2: اليوم قاعد يرجع قاعد, هو كان وصل 200 نشوف نحكي عيار 18 سبيكا.
1: اي
2: معناتها بلاش خدمه بلاش تابع وبلاش عفصوص وبلاش واحد يذهب باش المستمع يفهم بالضبط
1: سبيكا. اي
2: ابني 280 الف اليوم 320 دينار زيت 50,000 ومازال يزيد.
1: السبيكة قديش فيها اللي هي 18 قيرات؟
2: لا نحكي لك على الجرام, نحكي
1: على سوم الجرام ديما.
2: اي سوم الجرام,
1: سوم الجرام الواحد جوست. ما احنا توا في الفترة اللي تراجع فيها قديش هبط تقريب سوم الجرام؟
2: وصل 280 دينار
1: 218. وحاليا
2: اللي في الفترينة يجي نقول لك اللي في الفترينة وصل 350 يتباع فيما فوق, راهو مش حتى 500 فما. اما الذهب السمر زين اللي معليش تكفى تيد عامله كبيره شري حتى 350 360 345 اللي وصل خاطر الذهب وحده 280, اليوم الذهب وحده 320, ولكن اليوم المعطيات تبدلت. اليوم حتى ولو إيران ما وصلتش الحل مع أمريكا والحلفاء نتاعها الحرب راكحة, فماش حل. ولكن ما نساوش فما الدول الكومنولث, دول الكومنولث اللي هما 56 دولة تقريبا ربع نتاع دول العالم, هذو ما عملوا اتفاق تبادل اقتصادي أخيرا مدة شهر ولا شهر ونص باش التحرير التدريجي من الدولار.
1: ويولي
2: 56 دولة وتولي كهرباء في كهرباء ولا معاملات سلعة في سلعة في آن واحد معاملات بالذهب.
1: معنى يولي هو المعيار للبيع والشراء.
2: مش نوصلوا له هذي مش نوصلوا.
1: اليوم كي لما اللي كان 280 ولا 323، دونك قديش تتراوح الاسعار توا حاليا في السوق؟
2: اليوم في السوق تهبط اي سوق كم تورد الجمهوريه، ماذا به اولا ما يبيعلكش، وثانيا من 450 فيما فوق.
1: باه ما يحبش يبيع لك على خاطر الفتره الجايه باش يرتفع.
2: باش يرتفع يقول لك انا نبيع ذهبي انا اليوم مثلا ب 3 ملايين، انا عاود نشريه معناتها نشريه 3 ملايين ونص.
1: باش نشري ما اغلى القدام
2: معناها. عندك اليوم الدول الاسيويه، الدول الآسيوية اللي هي الأغلبية قاعدين يشريوا في الذهب اللي كانوا معاش يشريوا، الصين قاعدة تشري هاتش عند مشتريات كبرى من الذهب، معناتها باش يستحفظوا على السعر نتاعو خاطر الصين هي منتجة للذهب. وعندك الهند وعندك روسيا قاعدين يشريوا، عندك دول الخليج رجعوا يشريوا، رجع الطلب على الذهب. انت تعرف هي السوق
1: عرض وطلب،
2: عرض وطلب يكسر الطلب
1: الأسعار ترتفع، معناها احنا توا ديجا حاليا مرتفع اكثر باغابور اللي كنتوا ما يتباع ب 280 دينار و 350 للعموم فما فوق. الفتره الجايه قديش الاستيماسيون نجم يخلط؟ قديش الذروه نتاعو؟
2: انا نقول لك نعطيك انا من اليوم احنا في اوت من هنا ديسمبر، خاطر الذهب باش يقعد في الزياده بدون نهايه
1: من ديسمبر
2: ديسمبر باش يزيد بين 15 و 20%، باش يرجع معناتها الذب عيار 18 خام معناتها سبيكة، باش يرجع 380,000، ما عادش نجم تشري من البدرينة أقل من 500 480،
1: وإحنا طالعين
2: فيما فوق، وإحنا معناتها من هنا توا إحنا توا متصنع يعمل حساباته ويشري اليوم خير من الغدوة. أنا توا أنا قلت لك مثلا السبيكة عيار 18 خام هكاك تكلمني بعد غدوة نقول لك 330، بعد نقول لك 340، وإحنا مشينا
1: نسق تساعد حتى لديسمبر.
2: وراو هذا يسبب فيه الدول الكبرى في الواحد بريكس هذوما، وخاصة الصين والهند، خاطر الصين منتج للذهب والهند عندهم ستوك، هما ستوك نتاعو فيه 5 تريليونات، يعني خاصة الذهب ستوك نتاعو 4 تريليونات ومنتجين للذهب ينجوا، معناتها مستوكين وينجوا، هما بيدو باش يحاربوا باش الذهب يولي ساعة عملة عالمية، يحبوا يضربوا طوى، يحبوا هما يتسلكوا بالمعاملات نتاع الدولار.
1: باهي معناها الاوبورتونيتي توا اللي يحب يبيع الذهب نتاعو في الفترة الجاية زادة.
2: ماذا بيه يصبر؟
1: للفترة الجاية انت قلت باش يغلى السعر، دونك حبيبي
2: باش يغلى من هنا ما يبيعش اليوم وغدو، ما قد ما يزيد يصبر من هنا
1: يزيد يطلع الفالور اكثر،
2: قد ما يطلع واللي باش يشري العكس بالعكس، اللي باش يشري اليوم مثلا ب 450 يزيد شهرين ثلاثة باش يبيعوا باش ياخذ ما اقلش من 500,000 فيما فوق، راني نقول
1: مش
2: 500 فيما فوق.
1: انطلاقا من معناها توصل حتى لربما 600 ولا حسب
2: الفرق، حتى تشوف لله بنت ثم يد عامله تتكلف حيره في وفما قطعة، فما قطعة تطلب زوج حرفيين، وفما قطعة تطلب زوج حرفيين واختصاصك الترودي اللي نخدموا على الترودي
1: ساعات عمله
2: كل واحدة تطلب وقت، وكل واحدة تفشي عاملة متاحة. أنا أقول لك من
1: على حسب القطعة وعلى حسب الخدمة، وفما ساعات غفاية متعتزنة وفما برشة حاجات أخرى تدخل على الخط. يعطيك الصحة، نشكر سي حاتم، يعطيك الصحة، مشكور جدا اللي وضحت لنا هالنقاط هذوما الكل. حاتم يوسف رئيس الغرفة الوطنية للتجار المسوغ، دونك من أوت حتى يكشل ديسمبر تدريجيا فما ارتفاع في أسعار الذهب اللي باش يخلط للذروة نتاعو، انطلاقا يولي من 500,000 فوق على حسب الطبيعة كنتوا تسمعوا في التفاصيل، ولكن هذا مربوط بالسوق العالمية بالتغيرات الجيوسياسية وغيرها من الأشياء اللي تنجم تفسر، وكيف فسرها لنا سي حاتم هالغلاء هذا متاع الأسعار طلوع والهبوط، والناس اللي يفهموا يتبعوا يفهموا بالضبط وقتاش لازم يشير وقتاش لازم يبيع. دونك تحبوا تسمعوا الانترفونسيون الملول وجديد كامل تلقاوها ديسبونيبل على الباج فيسبوك اوفيسيال موزايك اف ام.
0: ترصد ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.ir. بمساهمة MG, Batam, Nissan, Maxwell, Beko, Golden Carthage, Poissonnerie Drina Plus, Check and Enjoy, Hope Travel, Sherrington, Backstage, ODV Plus, Digites, Nesma Jdida و Mosaic FM. ابدأ سباحك.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: التسعة واحد وخمسين دقيقة في أحلى سباح، مرحبا بكم معنا من جديد. الناس الكل اليوم 27 أوت، شدوا مليح، عندي لكم أفخ هيلة. أما قبل السبعة متاع العشية لازم تتمتعوا بالأفخ هذي، على خاطر أحسن حاجة أنكم تبدلوا المود فسخانة سيغتون هير سخون. جورني دو فولي باي ترافل تو دو، اليوم فما عرض خاص في ترافل تو دو اليوم بالذات. أي واحد يمشي لأجنس ترافل تو دو نجم يتمتع بتخفيض 10% زيادة على اللي برومو اللي ديجا موجودين، لي بروموسيون هذوما اللي ديجا موجودين يوصلوا حتى ل 55%، باش نزيدوا تتمتعوا انكور ب 10% تخفيض فوق لي برومو المتوفرين الكل في لي اجانس ترافل تو دو. اوفر متوفره اليوم حتى للسبعة متاع العشيه في لي اجانس ترافل تو دو الكل، وهكاك تنجم تضمنوا تفرهيده في نهار اليوم مع العائله مع صغيرات مع الاصحاب بافار هي الميتراتيج. دونك الفرصه هذه تنجم تتمتعوا بها، والتخفيضات موجوده اليوم حتى للسبعة متاع العشيه في لي اجانس الكل متاع ترافل. دونك نعاود نذكركم 27 اوت، شدوا مليح الدات نتاع اليوم لحد السبعة نتاع العشيه. اي حد يتوجه لاي اجانس والا يعدي ريزرفاسيون بخلاف لي بروموسيون اللي ديجا موجودين باش تتمتعوا ب 10% اون بلوس من عند ترافل تو دو. دونك هذه اوفر هايله، اللي ما سمعش من لانتوراج نتاعكم من اصحابكم من احبابكم قولوا له اللي فما هالفرصه هذه حتى كشي سبعة نتاع العشيه، نجموا تبدلوا الجو باش الناس مازالوا في كونجي، باش الناس بعد الخدمه يحبوا يمشيوا يتفرهدوا بدلوا الجو على شلي. دونك بروفيتي مع ترافل تو دو. احنا مازلنا مواصلين معكم في احلى صباح، 9:53 العشرة موعد الاخبار. ساعتنا الجايه سنيو لو بوين مارشي، سنيو صندوق عجب، مازلنا مع اخبار اكتواليتي متابعات حتى ال11 في احلى صباح.
0: انت صباحك

0: هيت.
1: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا للا ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلا.
4: ناسايا
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
5: ريتك ما نعرف وين.
1: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمين بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.
6: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعتها أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة. والديوان الوطني للحماية المدنية يدعو في إطار الوقاية إلى الانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة بالإضافة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل اليوم ارتفاع درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى عامة بين 44 و 48 درجة وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربية وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشيلية. مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجابس يؤكد سقوط شرفة منزل كائن بمعتمدية غنوش في حدود الساعة 1:41 من ليلة أمس. والمصدر ذاته يضيف أن فرقة من الحماية المدنية تدخلت لنقل 4 مصابين إلى المستشفى الجامعي بجابس فيما تم فتح بحث لمعرفة ملابسات الحادث. في تطورات الشأن الدولي معهد البحرية الأمريكية يفيد بأن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت تستعد لبدء عملية انتشار عسكري جديدة في منطقة الشرق الأوسط تمتد لأكثر من 7 أشهر وذلك في إطار تعزيز التواجد والقدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تقول إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن. مسؤولون في قطاع السياحة يقولون اليوم إن ما يصل إلى 476 أجنبيا من 29 دولة من بين 570 سائحا مفقودا في نيبال بعد أن اجتاحت سيول جارفة الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا ومنطقة التبت الصينية. وذكر التلفزيون الصين المركزي أن عدد الأجانب المفقودين في مقاطعة جيرونغ بالتبت بلغ 260 شخصا لكن لم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن جنسياتهم. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح بوا مارشي.
1: العشرة واثناشر دقيقة في أحلى سباح وقيت نمشي نعمل طلع على المرشي اليوم ديريكسيون ولاية القصرين وين موجود مراسلنا برهان اليحيوي نعمل طلع على أسوام الخضرة الغلة اللحوم عموما. برهان نهارك زين ومرحبا بيك.
2: بحلور تحية ليك لندا تحية تبع فين كل عمر موجودي رات مزيك
1: يعيشك يا سيدي. تحية كبيرة ليك والمستمعين في القصرين. في بالك برهان للقصرين ولاية الوحيدة مع موجة الحر اللي كان درجة حرارة بين 41-42 في القصرين بارح مثلا. السخونة في الجمهورية كاملة كان القصرين ولا سخونة كمان؟
2: ما سخونة كمان 400 حرارة أما مش نفس درجة المخاطر اللي يعلم عليها رست جو موصلتش اللون البرتقال بتاعي مخاطر تأثيراتها على الحرارة تكون كبيرة. وهذا في القصرين موجودة في مرتفع تقريبا كل المدن والقرى في القصرين تقريبا في مرتفع كبير على سطح البحر اللي يخلي في العادة درجة الحرارة أقل من درجة الحرارة اللي مسجلة في بقية الجمهورية كسوة في السير معناتها تقريبا البارح كانت في حدود 40-41-42 وقت يشوفوا درجة الحرارة وصلت 49 في بعض الجهات ولا في الشتاء تزيدت على القصرين بارد
1: كان مش تكمل موجة الحر نجيو بحذيكم قصرين أقل ويلي انتوكا البارح فيها ذروة السخانة بي دو أنا مشيو للمرشي معك برهان اليوم عمل دورة وميرسي على الفيديو وقاعدين نشوفوا فيها على اللايف شنو أهم الأسعار
2: بيه. نبدو بالخضر الورقي اللي هي ماهيش موجودة بوفرة مضيل درجة الحرارة اللي يأثر على الانتاجية متاع الخضر الورقي. السلق هو بالدينار الرابطة جنرال ما هيغم يتباعوا قدام مرشي متاع القصرين يعني برا الأحوانة. السلق بدينار معد نص دينار الرابطة ونعناع بدينار الرابطة. بالنسبة للخضر الفلفل 2000 كيلو طماطم دينار بطاطا 2500 الثوم 10000 قرع 2000 كيلو البصل دينار الكيلو البيضاجين 2500 القلاوية 12 دينار الغلال الكرموس 5 دينارات العنب 8500-8700 التفاح 2000 كيلو وانتي طالع نعرف القصرين هي منطقة متاع الانتاج تقريبا هي الأولى في تونس اللي تنتج التفاح وطالع وقت التفاح من 2000 ونحن طالعين مع تنجيل وفرة في الانتاج البطيخ 2000 كيلو الخوخ 5800 القارس ثم من 6800-7000 الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء الجيش 9500 قالوا 19860 كبدة الجيش 18 دينار كبدة دان 20 دينار بلانكي 8500 كويس دان ثم 11 دينار و500 وب 12 دينار و800. بالنسبة للأسماك تبدينا من 6800 حتى 8400 البوغة 8400 مرجان 7800 إلى 14600 نوراتا 23 دينار و800 الشفرات 35 دينار و35 دينار التريجة 37 دينار الكيلو الغراب 24 دينار و600 القاروس 27 دينار و800 والمنياني 78 دينار الكيلو. نختم باللحوم الحمراء ليندا لعله يستمى 55 دينار 60 دينار البركوس 40 دينار الكيلو الفكر عجل 42 دينار كتلة عجل 38 دينار عبر عجل 47 دينار الهرمة 20 دينار وأخيرا مرجز علوش 50 دينار.
1: داكو ذي هي الأسعار تقريبا في القصرين. تحية ليك يا برهان يعطيك الصحة مشكور على الجولة اللي قمنا بها معك اليوم في المرشي وتحية المستمعين كل في ولاية القصرين. غدوة نفس الرانديفو موعد مع البون مارشي ولكن نمشي نشوف المرشي جديد ولاية جديدة نشوف بورصة الأسعار الخضرة الغلة واللحوم.
0: بوا مارشي ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: سباحنا متواصل معكم في احلى سباح العشرة وستة شن دقيقة استناو شوي اخر موعد مع صندوق عجب ونلقاو اصواتكم في ساعتنا الهذية اخرها مع العشرة وخمسين دقيقة وكل عادة مزلة مع المتابعات مع الاخبار والاكتواليتي راجعين بعد الفصل.
3: هذه
4: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع صوت

بلدية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: من أعلى تذكرت بوانت إن مي فاروق في كارتاج أوف بمساهمة موزيكا فام.
1: انت سباحك

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا الخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28، 29 و 30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
2: ركب عن محمد
0: بمساهمة بودابرود وموزايكا.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم الناس الكل مستمعينا، وشكرا لاختياركم موزيك فام. احنا كل يوم ناخذ معنا لميتيو ومداخلات من المعهد الوطني للرصد الجوي، وكان متوقع من بداية الأسبوع نهاية الأسبوع اللي فات أنه عنا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يخلط للذروة متاعو نهار الأربعاء ونهار الخميس اليوم، وهذا اللي زاد تأكد قبيلة شوية في مداخلة مع المعهد الوطني للرصد الجوي، على أساس أنه المعدل العادي في الفترات هذه من شهر أوت يكون في حدود 34 درجة، ولكن قاعدين نعيشوا في فارق كبير يوصل حتى 12 درجة أكثر من المعدلات العادية. وأكدت لنا أنه زاد ولاية القصرين مثلا هي الأكثر ولاية اللي فيها درجة حرارة منخفضة مقارنة بباقي ولاية الجمهورية، ولكن خلينا نحكي وزاد على أكثر ولاية فيها درجة حرارة مرتفعة، ولهوني نحكي على رقم قياسي جديد أو رقم مرتفع الحقيقة يتسجل في تونس وبالتحديد في ولاية القيروان. مش ياخذوا كل التفاصيل مع الأستاذ مبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية سي عامر بحبة، باش يحكي لنا على موجة الحر هذه الاستثنائية وين سجلنا فيها ريكور في السخانة. مرحبا بك معنا على موزيكا فام سي عامر، تحية ليك.
2: مرحبا عسلامة ليندا، صباح خير، وتحية للسادة المستمعين على موزيك.
1: يعيشك يا سيدي، شكرا ليك. دونك القصرين سجلنا فيها أقل درجة حرارة، ولكن أعلى درجة حرارة وين كانت حسب أن كلاسمون اللي يصير على نطاق عالمي، وين يحط لنا الترتيب، وقديش الدرجة اللي سجلناها في القيروان؟
2: القيروان يوم أمس سجلت 49.8، يعني بعاد فقط نصف درجة على الحرارة المطلقة في تونس اللي هي زادة في القروان. أي. تم تسجيلها يوم 11 أوت 2021، وقتها موجة حر زادة كبيرة. يعني تقريبا بعاد على الرقم القياسي المطلق مع تونس نصف درجة فقط.
1: يعني يوم أمس قديش وقتها سجلنا في أوت 2021؟
2: 50.3 هو ديجا، هذايا أعلى رقم يعني بتاع حرارة في تونس، ما نشبعد برش عليه خلال موجة الحر الحالية نصف درجة فقط. موجة الحر السابقة متاع جويلية وصلنا في القروان زادة نفسها 49.7،
1: يعني خلال هذه الصيفة ريكور جديد.
2: دونك هذه ريكور نتاع يعني نتاع الصيف هذه بعد 49.7 نتاع الموجه السابقه، ولكن يعني كي ناخذوا الحراره المطلقه ماهوش ريكور، خاطر مازال ما يعني ما تمش تحطيم الرقم، الرقم قاعد هو 50.3.
1: هو ريكور جديد نحكي بارابول للصيف هذه، معناها احنا في جويليا 2026 49.7 كانت ذولي أعلى حاجة تسجلت في القروان
2: بالضبط. ويعني يوم أمس هو أسخن نهار في هذه الصيفة، يوم أمس كما قلنا مع 49.8، والقروان كانت يوم أمس يعني تقريب ثاني أحر منطقة في العالم.
1: بالضبط ثاني أحر منطقة في العالم. باش نفسروا اليوم علاش ولاية القيروان ذاتها لخطرها في الوسط، هل أنه الخط اللي موجودة فيه يكون فيه يمكن أمبيك متاع معنى الشمس في الوقت هذيك، كيفاش نفسروها؟
2: يعني هي موجة الحر تأثر على تونس الكل ديجا، حتى في شمال تونس وصلنا 48 درجة قربنا حتى 49 درجة، مش كان مرة هذه، حتى في موجات سابقة. المرتفع الأفريقي دونك يأثر، هو اللي يجيب لنا الكتل الهوائية الحارة من الصحراء الكبرى الأفريقية، يأثر على تونس الكل. قروان فما عوامل نقولوا احنا محلية وطبوغرافية وجغرافية تزيد تأثر، تخلي منطقة أسخن من منطقة أخرى. القروان مثلا هي جاية في حوض يعني دور بها الجبال، بو مش بحثها بالضبط، اما فما السلسلة متاع الظهرية مش بعيدة برش عليها. المنطقة هي منطقة متاع حوض، منطقة منخفضة، منطقة متاع سباخ، صبخة سيد الهاني وصبخة الكلبية، معناتها واحدة في جنوب القيروان الأخرى في شمال ولا شمال شرقها. المنطقة دي متاع الحوض، المنطقة المنخفضة نسبيا، منطقة متاع سباخ دي ما تكون أسخن، حتى شوفوا حتى في مناطق أخرى في تونس معناتها تكون فيها سباخ، تكون فيها الحرارة يعني أكبر. والقروان هي يعني معروفة، هي وتوزر وقبلي تقريبا هما أسخن المناطق في تونس، ما ننساوش حتى توزر وقبلي زادة بحذاها شطوط سباخ، مع تسباخ الجريد والفجيج ولا موجودين زادة في جنوب غرب تونس.
1: فوالا دونك يمكن هذا ما يفسر زادة أن القصرين من أكثر درجة حرارة المنخفضة بما أنها أعلى.
2: بالضبط. وخطر عام الارتفاع كل ما نطلع كل ما يزيد الارتفاع كل ما الحرارة تنخفض. هذاك علاش المرتفعات الغربية التونسية يعني مناطق نتاع تيل والقصرين ولا مكسر ولا إلى آخره ديما تكون أقل حرارة بالمقارنة مع المناطق الأخرى اللي تكون يعني أقل ارتفاع.
1: بالضبط. احنا كي نقولوا 49.8 أستاذ معناها نحكيو ديما الدرجات هذه في الظل.
2: طبعا هي في الظل، وإذا كان حبه في الشمس نزيدوا 4-5 درجات. يعني يوم أمس في تونس مثلا في العديد من المحطات التونسية مع حرارة 52-53-54 ممكن حتى 55 درجة إذا كان نحسبه تحت الشمس، وفما زاد الحرارة زاد المحسوسة اللي هي تكون في علاقة بالرطوبة. دونك فما الحرارة المسجلة اللي هي معتمدة من منظمة الأرصاد العالمية اللي نقيسوها على ارتفاع 1.5 متر في الظل مش في الشمس. فما الحرارة اللي هي تحت الشمس اللي يتمش اعتمادها، ولكن نجم نحكي عليها معناتها، لأنه إذا كان نقعد تحت الشمس في نهار سخون كما مسي هذا يمثل خطر على صحة الإنسان. وفما الحرارة المحسوسة اللي هي كل ما تزيد الرطوبة على البحر خاصة في المناطق الساحلية كل ما الحرارة المحسوسة تكون كبيرة. الأيام الماضية تقريبا 50 درجة في العديد من المحطات الساحلية التونسية نتيجة الرطوبة الكبيرة.
1: معناها احنا بطبيعتنا نزيدوا 4 درجات على القياس اللي قيسوه في الظل، معناها عاود يمشي في الشارع على ساقيه في الشارع باش يحس 4 درجات اكثر من معناها المعلن عنه، ولكن الرطوبه نزيدوا انكور بلوس اكثر معناها درجه حراره على هذا.
2: لا، الرطوبه موضوع ثاني مش متعلق بال يعني بالشمس يعني مباشره. اي علاش؟ على خاطر يعني هو في العاده يعني يكون فما رطوبه كبيره عاده درجه الحراره المسجله تكون 30 يعني 30-35 40 درجه. اذا كان الحراره باش يتم تسجيلها باش يكون عندنا 45 او 47 درجه او حتى اكثر عاده تكون الرطوبه ضعيفه. دونك عاده درجات الحراره الكبيره اللي هي مسجله الظل وقت اللي تكون كبيرة 45 وحتى أكثر عادة الرطوبة تكون ضعيفة. وإحنا نعرف اللي الحرارة المحسوسة تتأثر أكثر بالرطوبة، يعني كل ما تكون ثم رطوبة كبيرة كل ما الحرارة المحسوسة كبيرة، ولكن الرطوبة تنخفض مع الارتفاع الحرارة المسجلة. يعني تكون عندي مثلا يوم أمس في القروان 49 درجة قريب 50 درجة الرطوبة تكون ضعيفة برشا. تقريبا الحرارة المحسوسة يوم أمس في القروان تقريبا هي نفس الحرارة المسجلة. يعني على خاطر الرطوبة تكون ضعيفة وكي تكون ثم حرارة مسجلة كبيرة.
1: أي نقطة أخرى أستاذ، كي نحكيو على العامل متاع السواحل يقول لك تبدا البحر نسمه خير وتكون الدنيا حتى كان درجه حراره سخونه، اما لو غوسونتي اللي تحكي عليه صحيح العامل هذا ولا لا؟ معناها لو فات الانسان يكون على السواحل ولا قريب البحر،
2: يعني البحر يلطف الجو كي تكون فما تيارات بحريه شماليه ولا شرقيه من غير برشا رطوبه. اما اذا كانت تكون الرطوبه مرتفعه كيما الايام هذيا دونك وقتها الاحساس يكون كبير. يعني النجم مثلا الايام الماضيه في المهديه مثلا او في مدن اخرى او في قليبيا او في سوسه او في المنستير الحراره المسجله 35 درجه فقط، 34 درجه، 32 درجه، ما نحكيش على امس، نحكي على الايام السابقه اللي كانت حراره اقل. دونك في المهديه مثلا في احد الايام 32 درجه فقط، يعني حرارة مسجلة ولكن الحرارة المحسوسة 50 درجة، يعني أكثر من المسجلة تقريبا ب 16-17 درجة. يعني علاش؟ على خاطر
1: عامل الرطوبة،
2: الرطوبة مرتفعة تقريبا وصلت 80% وحتى أكثر ساعات.
1: دونك هذوما الكل يدخلوا ان كونسيديراسيون باش نحسبوا يعني لو روسونتي، وإلا على الأقل درجة الحرارة هي مؤشر نزيدوا عليه عوامل أخرى باش نجموا نفهموا كيفاش تكون حالة الطقس. فقط آخر سؤال أنت قبيلة أستاذ قلت لنا أنه الغوكور لحد التوا في تونس هو 11 أود 2021 50.3 درجات، وين سجلناها هذه؟
2: تم تسجيلها في القيروان، أي في القيروان 50.3 قبلها كان في البرمة 50.1 يعني من السنوات قبل 2021. ولكن يعني فما ملاحظة أخرى اللي في قبلي في بداية القرن العشرين 1931 على ما أظن تم تسجيل 55 درجة في يعني في تونس في قبلي في الفترة الاستعمارية، ولكن فما شكوك على يعني حول عملية القياس. طيب
1: دونك احنا ناخذوا اون كونط الحاجه الاكيده اللي هي حد التو 50.3 الركور.
2: بالضبط. هو فما حتى درجات اخرى في العالم فيها شكوك كما في العزيزيه في ليبيا 58 درجه كاعلى حراره في العالم الكل، لانه تو رقم قياسي تو هو دي الموت في امريكا في كاليفورنيا 56.7 هو في الحقيقه الرقم اللي في ليبيا 58 درجه ولكن في العزيزيه 1922، ولكن ثم شكوك حوله. هذاك علاش منظمه الارصاد العالميه او بعض المنظمات الاخرى التي
1: تعنى
2: تم التخلي ولو انه فما منظمات اخرى تعترف بالارقام هذه. وفي تونس مثلا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي الرقم القياسي في تونس الان هو 50.3 القيروان 11/2021، ورقم ذلك كما قلنا قربنا منه برشا خلال هذه الصيفه اخرها يوم امس وحتى في موجه جويليا
1: الماضي. واضح جدا. نشكرك برشا على كل التوضيحات اللي قدمتهم لنا. مشكور على المداخلة معنا بيان سور. هذه كل المعطيات اللي فما أرصاد عالمية تخرج هالكلاسمون والقائمات هذية اللي الإنسان ينجم مغروم يدخل ويشوف ويثبت، إلى جانب أنه احنا مع الاتصال قبيلة زادة كيف كنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، وفما معناها تأكيد للمعلومات هذية الكل. مشكور جدا الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية سي عامر بحب على المداخلة والتوضيح هذا الكل. ودونك المعلومة اللي حابين اليوم نرجع عليها هي أنه البارح تم تسجيل 49.8 درجات في ولاية القيروان، هذه أعلى معناها درجة حرارة تسجلت في الصيف هذه صيف 2026، ثاني أعلى درجة في العالم كانت البارح. وهكا قروان طيح ريكور متاع جويليا اللي سجلته اللي هو 49.7، مع العلم أنه في المطلق كنتوا تسمعوا هو 50.3 الريكور اللي مسجل في 11 أوت 2021. ربي يحفظ الناس الكل. ردوا بيكم مسخانة كالعادة، ليدغاتاسيون، اتوقعوا من الشمس، كبر السن سيختول. بارح دخلت معنا دكتورة جيريات خاطت برشا نصائح في الإطار هذية، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. 10:50 في أحلى الصباح شنخرجوا مع أسواتكم في صندوق عجب ورجعين.
3: صندوق عجب
4: صباح النور مزايك ربي عين زغوين نور شارع خالد بن الوليد جكوا حاجة هكذا. فما حفرة قريب تولي بطالة وزبيوت شعب جسكم فيها معناتها فهمش وقتيش باش تتلفتوا للحفرة وكراهبنا الدقدقة.
5: راه ماهوش كان الماء مفقود وإلا عدة مواد أساسية كما السكر وكما يا أخي توراه الفارينة هنا في الرديف جل الكوش يقول لك عنا نقص الفارينة وثم كوش ما تخدمها الجملة معناها للتزود بالفارينة. أخي راه يكفينا السخانة وقصان الماء وقصان الضوء وعدم وجود الماء وعدم باش نزيدوا نجوع زاد في كروشنا راه ماهوش معقول. أخي شوفوا أموركم، شوفوا هبطوا متفقدين. شنو اللي صاير تو في البلاد؟ راه ماهوش معقول كيما هكا، راهو ياسر علينا، راهو فوق طاقتنا الشيء هذا. يرحم والديك والسخانه وزيد الجوع. تشوف انا رديف راه الجل كوش ما تخدمش يا اخي.
6: زيد حمس انا كتونس يا اخي معناش حق في المعلومه ما نعرفش حكايه الماء، نعرفش حكايه السكر ما فماش التو، علاش ما يخرجوش من وزاره التجاره؟ حب نعرف الحقيقه علاش نفهم من الطرف هذا ومن الطرف هذا والاخر يزيد.
7: يا ربي يا صندوق عجب عدوا لي صوتي يرحم ويليكم. اش مازلنا نشوفوا من عجب ربي، ذو مقصوص ما فماش خبز بالصف. يا ربي زيدوا قصوا علينا هواء يخرجون المسؤولين يقولون علاش يا ولدي احنا لا حاشدنا لا بتفرهدوا لا نمشي للوتلة لا نمشي للبحورات دبوزة ما بيدة ونبردوا في دار وقادي.
3: صندوق عجب انت سباحك.

تقريبا تلقوها على الباج فيسبوك متاعنا مع إكيب كاملة. معنا صالح شرقي في الإخراج, فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي, كريمة في ستاندر في استقبال تليفوناتكم, نصر المترعة في الإخراج الرقمي وفي الميكرو, ليندا رحالي لحديش. موعد جديد مع الأخبار على موزاي كافيه مع زميلي سيف الدين المهري, ومن بعد تابعوا بقية برامج موزاي كافيه. كملوا مع ذكرى مغروم بها صالح, اختيار موفق نهدي لكل المستمعين كل مغرومين ذكرى محمد. ونقول لكم التقانا غدوة في صبحية جديدة, أحلى صباح من 6 حتى لل11. شهي طيبة الناس لكل, وفي لمن.

قال لي سيفو في مع ترابل تو دو جو سيفو فرهيد ما يوفيش اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبغميز ما تجيش على البال توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل غدوه وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 7183 ولا ادخل على السيت travel2do.com travel2do les prix tout doux.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وحدات الحماية المدنية تقوم ب 210 تدخلات للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشرته اليوم الخميس وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. وبلغ مجموع التدخلات التي قامت بها الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية من السادسة صباحا من يوم أمس إلى السادسة صباحا من اليوم الجمعة أو اليوم الخميس عفوا 623 تدخلا، منها 210 تدخلات للنجدة والإسعاف على الطرقات و 171 تدخلا لإطفاء الحرائق و 212 تدخلا في غير حوادث المرور، إضافة إلى 14 تدخلا في الشواطئ. صفحة الاتحاد الأوروبي بتونس تفيد بأنه تم فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات التونسية للحصول على منحة الاستثمار وفد بلوس عبر منصة بوبس للمنح والاستثمار. وأصبح بإمكان المؤسسات المؤهلة اليوم تقديم مطالبها مباشرة وبصفة حصرية عبر هذه المنصة للاستفادة من آلية منحة روافد بلوس التي سبق الإعلان عنها. وتبلغ قيمة المنحة 10% من مبلغ التمويل المتحصل عليه في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار على ألا تقل عن 1000 يورو ولا تتجاوز 50000 يورو، وتمنح في شكل منحة مباشرة وغير قابلة للاسترجاع. عالمياً، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة التي ضربت أمس منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 270 على الأقل حسب ما أعلنته الشرطة النيبالية اليوم الخميس. وبلغ عدد المفقودين جراء هذه الكارثة 1300 على الأقل إلى حد الآن. نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم باناه يقول إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. وأغلقت إيران عمليا منذ بداية الحرب في أواخر فيفري الماضي مضيق هرمز الذي يمر منه عادة خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال، وردا على ذلك فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حصارا على الموانئ الإيرانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس 100% تيوب من 3 إلى الجمعة من 11 إلى نصف النهار على موزايك FM.

0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.
1: يكمر الليل أنا ذوقت الويل
0: إتليل القفصي
1: أخطعني في
0: وأنت بن سعيد
1: ركب على خمرة تارجها مجنون.
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة شادي القليبي. بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سناب الكرتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك اف ام. الجمعة من 11 للنص نهار موزايك اف ام.

0: ايفون بلاي 5 كوتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: الجمعة من 11 للنص نهار مازيكا فام

0: 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
1: يا ليلى ويلك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
2: يا ريتك فهمت كنت زي ما بفهمك.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
3: ناسايا حبت وانتي ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري، ماكسويل، بيكو، أمام بانك، ديليس، بيات، جيلي، سنابل كارتاج، أوريدو، إس تي بي، سوتينول، بوغا، وموزايك اف ام. من الجمعة من 11 للنص نهار موزايك اف ام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس بعدد من مناطق تونس الكبرى، وذلك من 9:30 صباحا إلى 6:00 مساء، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة حسب وضعية الشبكة. وتشمل قائمة المناطق المعنية مرناق، برج السدرية، رادس، حلق الواد، بن عروس، مجرين، الغزالة، المحمدية، الكرم، المدينة الجديدة، حدائق المنزة، برج طويل، صنهاجة، جديدة، منوبة، عين زغوان، النصر وسكرة. وأكدت الشركة أن القائمة غير نهائية وقد تشمل مناطق أخرى وفق تطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مع إمكانية عودة التيار دون سابق إعلام. أسعار الذهب في تونس تسجل ارتفاعا مجددا بعد فترة من التراجع في وقت يواصل فيه هذا المعدن التأثر بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وسط توقعات بمزيد ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. في هذا السياق، رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف يقول في تصريح لموزايك إن أسعار الذهب تأثرت خلال السنوات الأخيرة بعدد من المتغيرات الدولية، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي أعادت تشكيل معطيات السوق العالمية. وحسب المتحدث ذاته، فإن أسعار الذهب شهدت في مرحلة سابقة تراجعا إلى أدنى المستويات نتيجة انخفاض حجم المبيعات العالمية، مع بلوغ معدل مبيعات الذهب في العالم خلال السنة الماضية نحو 27 طنا شهريا، قبل أن يتراجع في فترة لاحقة إلى حدود 5 أطنان شهريا، وهو ما انعكس على الأسعار. عالميا، السلطات النيبالية تعلن أن أكثر من 820 شخصا في عداد المفقودين، من بينهم 393 سائحا أجنبيا، بعد الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 165 شخصا على الأقل في منطقة حدودية مع الصين. من جانبها، السلطات الصينية تفيد أيضا بتسجيل فقدان 558 شخصا على أراضيها جراء هذه الفيضانات. باكستان تنفي نقل قائد جيشها الجنرال عاصم منير رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن زيارة قائد جيشها لطهران كانت في إطار المساعي المتواصلة لمنع تجدد الحرب في الشرق الأوسط وحل الصراع. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية عامة حار وتدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار، الريح معتدلة ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب في بقية السواحل، الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى عامة بين 44 و48 درجة، وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيلي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوفل في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك FM.

0: الجزيرة في تونس.
1: ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فام.
2: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم في ميدي ماك في يوم استثنائي وحرارة استثنائية مثل جمع من نصف النهار حتى الماضي ساعتين في برمجتنا الصيفية. شكرا تتابعوا فينا على لايف اليوتيوب، تتابعوا فينا على لايف الفيسبوك، تتابعوا فينا في البث المباشر. شكرا لسليم السمعي المخرجنا التقني سيمون ومخرجنا الرقمي على 23513000. نتواصلوا معاكم ونحكيوا على كل الجديد. الجديد متاعنا يعني يدور في نفس الحلقة الجديدة متاعنا، تعرفوا لأنه فما حرارة كبيرة وفما سخانة معناتها اليوم والبارح وقت البارح، معناتها باش نخلطوا لأرقام كبيرة وأرقام قياسية. سيني هيتش نحوالك، مرحبا بك.
3: صباح نورنا وفي المرحبا.
2: مرحبا سي خليل، شنحوالك؟
4: أهلا وسهلا سيني وفي المرحبا بك.
2: مرحبا مرحبا. نادية الفردي تكون معنا في الجزء الثاني، جيهان زادة بن عبدالله تكون معنا في الجزء الثاني. باش نحملوا ملخص مع جيهان بن عبدالله على الصيف كيفاش تعدى من الحرائق ومن غيره من كذا ومن برشا تدخلات. باش نحكيو في برشا مواضيع مهمه، باش نحكيو على درجه الحراره، على المناخ وعلى السخانه الكبيره برشا. في كونسو براتيك مع ناديه باش نحكيو على الفلتر نتاع الماء، معناتها اللي برشا بداو يلقاوها كحل
3: فلتر ماء سبيله،
2: فوالا ماء سبيله كحل باش تعوض المياه المعدنيه في كاس مش في كاس، نسبه الاقبال عليه على الكبرت ولا لا. اليوم درجات حراره قياسيه، ولايه القروان اليوم يا ناهد سجلت درجات حرارة قياسية 49.8.
3: أي صحيح. نحكيه على القيروان ونحكيه على الديوان الوطني للحماية المدنية اللي حذر من مخاطر الإصابة بضربة الشمس اللي تحدث وقت اللي ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعتها أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، شيء نجم يأثر على وظائف الجسم ويهدد الحياة. الديوان دعا في إطار الوقاية للانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر هذا وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى تجنب التعرض إلى أشعة الشمس مباشرة. نحكي على درجات حرارة تتراوح القصوى بين 44 و 48 درجة وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيري. حكيت أنت على ولاية القيروان نوفل اللي سجلت درجات حرارة قياسية كما قلت انت 49.8 يقترب من الرقم القياسي المطلق وهو 50.3 درجة اللي تسجل سنة 2021. هذا المرصد التونسي للمناخ يقول انه القروان احتلت المرتبة الثانية عالميا في درجات الحرارة المسجلة البارح الاربعاء بعد مدينة مهران الإيرانية اللي سجلت 50 درجة. المرصد يضيف انه ولاية باجة ايضا حطمت رقمها القياسي البالغ 48.9 درجة بتاريخ يوم 10 أوت 2021، وسجلت اليوم 49.2 درجة نوفل.
2: واضح. دونك معنا مراسلنا من القيروان الياس بن عمار.
3: لا معنا مراسلنا خليفة القاسم.
2: خليفة القاسمي مراسلنا في القيروان. عسلامة خليفة ليس من عمار في ساعة ثانية. مرحبا. سمحني على الورق خليفة، شنو أحوالك؟
5: مرحبا نوفل، مرحبا بكامل الفريق العامل معك، ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
2: دونك القيروان اليوم 49.8 رقم قياسي، 50.3 تتذكر عام 2021، درجات حرارة قصوى بين الوت البارح والبارح واليوم طلعنا لدرجات حرارة قصوى. أحكي لي شوي على جوية في القيروان.
5: الحقيقة من القيروان تقريب من الساعة 10 متاع الصباح تنقص الحركية وأغلب المحلات التجارية وكما الحوانت كما برشا مقاهي يسكروا من 10 متاع الصباح ويبقوا حتى للخمسة متاع العشية الأربعة متاع العشية ترجع الحركية. فما عائلات يبقوا في ديارهم إلى حدود الأربعة متاع العشية، فما عائلات يمشوا من الصباح بكري إلى المناطق الساحلية باش يعدوا النهار في البحر. السيارات ولا الأطفال يمشوا المسابح الخاصة، عندنا مسابح خاصة في القيروان يمشوا يعدوا نهير السباحة، وفما الأطفال والشباب الصغار زاد في المناطق الريفية يمشوا يعدوا نهار في السباحة في الخزانات بتاع المياه يسموهم الجابية بتاع المياه. الخدامه اللي يخدموا في القطاع الفلاحي اغلبها من النساء ما عادش يخدموا حتى المساعيه، يخدموا من 6 نتاع الصباح لل 11 نتاع الصباح وتنتهي العمل في خاصه كما تعرف الفتره هذه فما جني بتاع الفلفل فما البطيخ فما الدلاع يخدموا حتى ل 11 نتاع النهار وتنتهي فتره العمل في النهار. المقلق في هذا الكل الحقيقه ثم انقطاع الماء لصالح الشراب في برشا مناطق وفما حتى انقطاع التيار الكهربائي كما برشا معتمديات خاصة معتمدية الشراردة يتشكيوا العباد وفما مناطق أخرى زادة في القيروان الجنوبية كما الظواهر كما زعفرانة كما برشا الحقيقة معتمديات يسجلوا انقطاع التيار الكهربائي. هذاك علاش العباد يكونوا في حالة احتقان ووصلوا حتى يسكروا في الطرقات يطالبوا بإرجاع التيار الكهربائي.
2: واضح هو خليفة يعني انقطاع التيار الكهربائي يعني نقطة مشتركة بين كل ولايات الجمهورية وفي يامات سخانة هذه التيار الكهربائي الانقطاع أكثر معناتها وكل مدينة ولا مرتين ثلاثة أصلا في النهار. خليل فما تجديد هك خليفة لحظة معنا فما تجديد واللي عجبني في انقطاع التيار الكهربائي التجديد اللي فيه. أنا مثلا امبارح في الدار قص كي رجع فرحنا بعد نص ساعة وتقص يعني
0: هذه تقريبا كل واحد شفته صباح كلي نفس الحكاية يبدو أني ربما اختراع أو إبداع جديد في طرق الإذلال الكهربائي للمواطن التونسي. بمعنى شو يعمل لك وتو تبدأ أنت تسعى تعليل قاعد يقص الضوء يقعد نص ساعة برك تفرح أنت قول سيخدينا باينة ماي بالكوتا توزيع الإذلال معناه بعدالة معناه كذا
2: بعدالة ليه أما كمل ليه
0: بعد ربع ساعة يرجع سي يعود يقص يعمل سواء غير بقى معناتها من نوع كل مواطن 3 4 5 مرات في النهار ولينا ما فهمتش هذه علاش معناتها خاطر شكينا البارح قلنا ما تعملوش في القايله ما تعملوش في الليل يبدو انه حتى السيد ما نعرفش ربما في نفس اللحظه ريت انا البارح نتخيل خاطر قريت بلاغ الرئاسه زوز بي دي جيات نتاع سوناد وستيك موجودين بحض الرئيس ويتناقشوا في الموضوع اللي بلغ من الدقة والخطورة بشكل خلي الناس كل ما بعد في اللحظة هذه تلقى واحد اللي عامل كابيسان ولا حاجة وقاعد قدامه تلفزة وابدا يلعب شويه مع
2: المواطنين
0: يعطيه الصحه
2: معناتها فوالا دونك اي برافو ها باش نحكيو بعد شويه ما خليفه القصن بالحق معناتها بطريقه مزعجه في بلاصه كيما القروين ولكن كل ولايات الجمهوريه درجات حراره قياسيه. خليفه باش نحكيو على نشوفوا دول احنا وصلت حراره قياسيه نشوفوا الحاجات اللي تعملهم والماء والحكايات والخدمات والمناطق الخضراء مازال الموضوع بعيد علينا احنا اموا حاولوا فسخنا هذه ما تقصوش برشا ماء. قلوبنا معاكم خليفة نخلي لك كلمة الختام.
5: الحقيقة مش يعني نصف ساعة في برشا مناطق في ولاية القيروان توصل حتى الأربع ساعات وخمسة ساعات كيما البارح منطقة الظواهر أنا كنت على عين مكان خاصة متاع الضوء أكثر من خمسة ساعات هذاك علاش المواطنين خرجوا لبرا ويحتاجوا. الحاجة الإيجابية في القيروان في السخانة هذه توصل حتى 49 كيف البارح 49.8 الحاجة اللي باهية كونه الطقس جاف ما فماش رطوبة هذاك علاش يعني العباد تتنجم تتحمل السخانة هذه مش كيف برشا مناطق كيما خاصة المناطق الساحلية القريبة من البحر يكون فيها رطوبة. القروان يعني الطقس جاف حتى العباد متعودة بالسخانة يتأقلموا لكن المقلق أكثر هو انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح الشرب.
2: واضح يعطيك الصحة خليفة جسمي من القيروان وكل ولاية الجمهورية نخاموا فيهم لأنه درجة حرارة قياسية اليوم وإن شاء الله غدوة تمشي وتنقص بعد شوية نمشي لدقيقة نيوز فاصل صغير ثم نعود.
4: لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: في كارتاج أوف بمساهمة موزيك فام.
1: ميدي ماج. يلا مازلنا معكم ميدي ماج ونواصلوا في دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
3: حكيوا على الشركة اللي توصي الكهرباء والغاز الستيغ اللي افادت انه قد يتم اللجوء الى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس 27 أوت 2026 خلال الفترة المتراوحة من الساعة 9:30 صباحا والساعة 6:00 بعد الزوال على فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة على مستوى عديد المناطق. واشارت الشركة الى امكانية عودة الكهرباء دون سابق اعلام مدعاة الى اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة نهار الأربعاء والخميس بسبب النقص المسجل في القاطرات، والإلغاء بيشمل رحلة القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس اللي ينطلق عادة على الساعة 9:15 كما هذا البارح، كما ستلغى نهار الخميس عديد الرحلات. هي الرحلة من الكيف إلى تونس على الساعة 5:00 من صفاقس إلى تونس على الساعة 5:15 ومن المتلوي إلى تونس على الساعة 7:20 ومن جابس إلى تونس على الساعة 10:50. ورجعت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، أكدت أن الإلغاءات هذه ستواصل إلى حين عودة السير العادي للقاطرات. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببلاروس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عون بريد، ذلك على خلفية استيلائه على أموال حريفة مسنة بالمكتب البريدي اللي كان يعمل بها. مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجابس وفيد الموزيك اليوم سقوط شرفة منزل كائن بمعتمدية غنوش في حدود الساعة 1:41 من ليلة أمس الأربعاء. وأضاف المصدر نفسه أن فرقة من الحماية المدنية دخلت لنقل 4 مصابين إلى المستشفى الجامعي بجابس وتم فتح بحث لمعرفة ملابسات الحادث. نوفيو بخبر عالمي وإيقاف فرنسي في إيطاليا على خلفية تحقيق في الاتجار بالأسلحة بعد العثور على 3 صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى في شاحنته خلال تفتيش مروري روتيني وفق ما أعلنت عليه السلطات المحلية.
2: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
4: شكرا لك ناهد. سيناجي سي خليل، شركة تونسية للسكك الحديدية إلغاء ما شكرا لهم لأنهم ديما يلزم جديد
5: إلغاء رحلات بين المدن
4: أي السكك الحديدية بسبب النقص المسجل في القاطرات. إيش معناتها؟
5: لا النقص يبنى بيرو استنى
4: ليه
5: نقول لك حاجة
4: أي فهمني
5: هكاك أخي
4: الله
5: يرحم والدين والدين. لا لا بالحق
4: عليه شيء فسد
5: هو في الأساس بالأساس قاطرات النقل بين المدن عندنا سنوات الله وإحنا صلحوا صلحوا صلحوا حتى كي يعدم شباك يعملوا كونتر بلاكي في بلاس البلار ما يقلق. معناها هو أصلا الرحلة مثلا ما بين تونس وجابس تضرب بالعشرة واثناشن ساعة، ما بين تونس وصفاقس تضرب بالسبع سواع في مسافة تقدر بثلاث ساعات ثلاث ساعات ونص أربع ساعات
4: ماكس.
5: ولذلك المواطن ديجا عنده مدة منين تأقلم أنه يشوف وسيلة نقل بين المدن خلاف التران ما وقعت أسلحة كبيرة في قطارات الضواحي صحيح، فما شويه تطور في القطارات اللي تربط تونس العاصمه بالضواحي نتاعها
4: وعنا قريبا تجي
5: في المقابل النقل الحديدي بين المدن هو اصلا ركوب للخطر وليس ركوب لوسيله نقل في الاساس وزيد مع السخانه هذه بلاشي منه خير. انا حسب رايي انا بلاشي منه احسن خير من الحوادث خير من المشاكل.
4: لا ولكن سيناجي والهنين معناتها نسأل الصحافي ناجي الصحافي معناتها 4 رحلات اليوم كيف يعني اهبط كالعادة في شكل بلاغ روتيني معناتها راهو سي بون على ما نعرفش معناتها اللي هو حاجة معناتها حاجة غريبة انه شركة تعلن الغاء رحلات لنقص عدد القاطرات معناتها هبطت كأنه خبر روتيني ما نعرفش انا فسر لي معناتها شنو اللي صاير.
6: هذا من الأخطاء الاتصالية الحقيقة متاع المؤسسات العمومية مؤسسات الدولة. المفروض فما تفسير يتعطى ساعة تمهيد قبل اتخاذ القرار، يعني قبل إصدار بلاغ فيه قرار إيقاف الخطوط هذه على الأقل تهيئة الرأي العام بشرح وتفسير الأسباب اللي تنجم تؤدي إلى إيقاف الخطوط هذه أو إيقاف الرحلات هذه اللي هي معناها أسباب نعرفوه احنا الناس كل
5: مهيئ الرأي العام مهيئ ومنظم امور
6: لا يا خليل شوف انا وانت نعرفوا الاسباب اما راو عامة الناس ما تعرفش
4: ليه ما نعرفوش الاسباب ما نعرفش الاسباب الغاء رحلات معناتها انت وقتها برمجت الرحلات عندك عدد القاطرات بعد البرمجه طاحوا بان قاطرات اخرين معناتها لانك كي برمجت تعرف قاطراتك تونسير عندها طيارات تعمل رحلاتها على قد الطيارات
6: انا كيفتك نعرف الاسباب يعني نعرف
4: الاسباب العامه
6: نعرف وضعيه الشركه التونسيه للسكك الحديديه اللي هي وضعيتها بسبب اساسا وضعيتها الماليه اولا عندها عجز مالي عندها صعوبات كبيره ماليه والاسطول نتاعها من القاطرات اسطول قديم وفات عمره الافتراضي انتهى دونك يلزم تجديد الاسطول نتاعها من سنوات هذا ما تمش يعني ما تمش بمستوى المطلوب حتى الصفقة اللي عقدتها السنسيفتي مؤخرا مع الصين لشراء قاطرات وغيره ما نعرفش الصفقة أسكوجات مازال
4: القاطرات تاخذ وقت مش كيما الكيران معناتها
6: دونك هل الأسباب هذه واضحة سبب هذا نعرفه عن حتى رقم نتاع العجز المالي لكن إيقاف يصدر قرار بإيقاف رحلات هذا هو هذا المفاجأة
4: وغزرش قالوا
6: هذا اللي كان غير متوقع
4: سينيجي يسمع هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات ما فهمتوش أنا الجملة هذه شو قصده
5: يهودي عمرها ما كان عندها سير عادي
4: شنو السير العادي يعني مع ترم مش اليوم والبارح ستتواصل
6: شوف المشكلة شنو يعني سمحني خليل
4: عليش
5: وقت اللي جي تاخذ ترينوات وانت السكه نتاعك القديمه مش ادابتابل للترينوات الجدد كيما صار للسريع صفاق تونس اللي تنحى جديد هو السكه نتاعنا ماهيش ادابتابل عليهم هما القطارات هذوما معناتها

0: أجل أنه باش يعطي قدم المعلومات للسلطة. لكن راوي خليل ورد بالك خمم في الناس، فما شكون اللي متعود يعني بسفرات بالرحلات متعود ياخذ الترينو في الرحلات على الخطوط هذه، كي تجي اليوم فجأة تقول له راهو تم إيقاف الخطوط هذه أنت ما احترمتوش. علاش قلت لك راهو يلزم على الأقل تايا فسروا للناس قولوا راهو لهذه الأسباب نظرا لكذا وكذا وكذا رانا الشركة تتوجه إلى حرفائها وتلتمس منهم التفاهم، راهو بش يتم سيتم إيقاف الخطوط على الأقل اللي عامل حسابه مستانسي معناه
1: ما يقولوش خطوط المفروض سيتم إعادة برمجة الرحلات يعملوا انترفال
0: أيا كانت راو تنجم تغلق أي صيغة باش توصل المعلومة للمواطن تهيئ وتقول له راو بعد أسبوع بعد جمعتين بعد شهر راو سنلتجأ إلى إيقاف الرحلات كذا.
1: وتنجموا حاشيكم وحاشا قدركم تعملوا حوار في تلفزة أو إذاعة وتفسروا للناس معناتها بوضوح ويخرج مسؤول
0: هو المفروض،
1: وكل شركة في تونس فيها مسؤول على الاتصال يبدو أنه لا يعمل. تفضل.
0: هو المفروض أنه يخرج مسؤول ويفسر للناس راو يعني لا مهمتك أنت ولا مهمتي أنا.
1: أي صحيح.
0: أحنا قعدنا نفسر للناس راو مش دورنا، أحنا دورنا أنه على الأقل نوصلوا له المعلومة الصحيحة ونحاولوا نعطيه الخلفيات
1: مش نقعدوا نعملوا في التليفونات وعليش وكيفاش
0: يعطيك صحة. مسؤولية المسؤولين مثالش خرجوا شخص مسؤول يا سيدي يقول كلمتين سيسجلوا له ما يعملولوش حوار مباشر باش ما يصيرش اللي صار في بعض الحالات،
1: مش
0: يسجلوله مساج حتى خمس دقائق يقول يا ناس راو احنا راو باش نوقفوا الخطوط كذا وكذا وكذا بين كذا.
2: أما واضح حقيقة واضح ولو كانت مرة باهية راهي انا وفرد راهو انت باش تخرج 400 شخص في تران تونس الكيف ولا تونس كذا الله منهم ما يخرجش تران وتستعرف لي والا ماكينه تعدم في الكران نضحي بك الناس كله بعد من هو المسؤول
1: فما ناس راهو خطر
2: على الاقل ما تخرجهاش
1: التران راهو ارخص وكذا فما برشا ناس يقبلوا على القطار واضح
0: نمشي شكون اللي يعمل لافيت ما يستعمل الترينو ما يستعملش نقل اخرى.
1: يلا نمشي ونعملوا طلب بسرعه على الجرايد في الجرايد في الجرايد في الجرايد. برشا قاعدين تبعثونا على 23 513 ألف على الواتساب تبعثونا نحن في جربة وينسكن قص علينا ضوء من مساعتين حتى من مساعتين تلقينا حتى المساعتين تصبيح يرجع نص ساعة ويعود يقص وزيد عنا برشا رطوبة معناتها الضوء قص لحدش متعليل ورجع مع ماضي ساعتين ومع ذلك قمت السبعة كالعادة وشديت صف ساعة كاملة قدام المغازة علني أفوز بالأميرة ولكن ساعة كاملة في الشمس دخلت المغازة ولكن وقتها وصلت قالوا لي ما فهمش ماي ما قطار يحكيوا على القطارات أو نحكيوا به التونسي ولا يقوم بدور الصحفي فما فيديو دارت برشا هو سيد الكلنا ما عجبناش كيفاش يبيع في ستيكة ب 12 دينار ماناش باش نعديو الفيديو باش نعديو الأوديو شوية الصوت تراه نسمعوا شوية
3: هاي ببرا باش قلت لك ما 12 ألف في ستيكة الماء 12 ألف في ستيكة الماء
4: ستيكة 30 دينار 50
1: ولا 12000 وما بيحش التوانسة دونك صوروا هبطوا يبدو انه سيد معناتها
2: مش السيد السيد هذا متمادي مش هكاكة نسمعوا بالفيديو احنا ما يمناش فيه شكون هو قالوا انا قالوا راو باش نفتحوك وباش نشكيه وباش كذا قالوا انا هو اللي نجي من داخلك الحبس ولو انه تصور انت واحد في محل نهدة محل للعموم مفتوح منزوع الثياب هذه اصلا مش مخالفه هذه مش اهل باش يقعد
0: وذاك علاش ما عادينش الفيديو
2: يبيع حتى انسان
0: منزوع الثياب
2: شوف اكل
1: ويعمل في الشيشه وشيء هذا اساس شيء تسمى
2: عارض البضاعه عارضها البضاعه موجوده ستيك ستيك ستيك وما نبيعلكش وما نبيعش للتونسي شو اكل الجنس الاري هو الجنس الاري معناها فهمتي ولا وعنده تفوق عرقي يخليه ربما يستحضر انه احنا بحذاه كلها فهمتي الجنس الآري فهمتي ولا يبيعك للتوريست والكعبة ب 12000 والسيكة 120000 قالوا نعم
1: معناها لا يا مت هذه قاعد نكتشف في خليل منرفز ظهور التحفة
2: ويحس بروحه ويحس بروحه
1: خليل جمعاني تنرفزت كما سيزون كاملة ما تنرفزت شرك
2: احنا بشر رو ساعات انفعالاتنا تحت يرو ولا غالب
1: اي صحيح
0: بلغ السيل والزبون
1: بن درمين قال ملاحظة رئيس البرلمان حضر سنة 9 عروض في اوت خدم اكثر من بلطي. فما واحد علق له وقالوا كل ما يحضر يحط

0: نزوز باب زمان قدامه شوف باش نوليو لي باش يولي يهز دابوزة ماء كأنه عامل تهمة بالحق راه توا كيبدا عطر صاحبك منك زوز باب في ساشي كحلة ما لازمكش توريها. وفما امرأة نشكروها زادة محلاها خطر بصراحة خليل ونيجي كي نشوفوا العرك والسبين وعالصف على المياه ولا فما تقدير للرجل الكبير للمرأة كذا الناس كل الدز وكذا معناتها نتأسفوا شوية اللي احنا به. فما امرأة قاعدين نشوف الفيديو لايف اليوتيوب ولايف فيسبوك تجلب المياه المستشفى صالح عزيز وتوزع على المرضى معناتها جابت برشا ماء وزعته مجانا على المرضى. شكرا ليك بلي خليها الفيديو تدور له ماكسيموم. شكرا ليكم احلاك نسينا شويه فك الدزين والضرب وباش تاخذ ستيكا ماء يزمك ساعه ساعه ونص تقعد الصباح قدام مغازة كانك تخدم اهرب ساعه على خدمتك
1: من تصور. ما
0: والله محلاها
1: المرايه نتاع تونس المرايه نتاع تونس وبالحق المراه هذه وبرشا ناس راهو في الاخر ندور ونرجعوا الاصل نتاعنا. أنا شفت زاد حاجات أخرى مثلا جرون سيرفاس تجيب ستيك ما تعطي كل واحد زو ستيك ثم اللي ما يخلطش اللي ما يخلطش يجي مواطن يجي مواطن يمد له ستيكه من عنده يقول له خذها انت. والله انا صارت لي والله صارت لي
0: برافو برافو
1: معناها مواطن مد لي ستيكه
0: هذا نعمل له حلقه ساعه حوار كامل
1: في ظرف نص ساعه ما تخلطش
0: صحيح.
1: الاميره هذيك باش تخلط عليها وساعه ساعه الاميره موجوده وما تتباعش عليها
0: الاميره تقصد الماء
1: صارت له والله بالرسم
0: العباد يقولون لنا شبيكم تضحكوا بجاه ربي باش نهيئوا شويه الاجواء معناتها ولا كان باش نتصرفوا كيما وجوه التوانسه اللي متهدي مغشين ما عادش تولي حصه التلفزه تولي اذاعه تولي حصه يتفرجوا فينا في التلفزه. اما المراه ما يصيرش هزت لنا شويه المعنويات محلاهم التوانسه يخموا في غيرهم وجابت ماء وفرقتوا على الناس وما فماش زحمه ودزين كل واحد ياخذ دبوزه ويتبسم ما يصيرش نعطيه حاجه ايجابيه موجوده
2: بصراحة يعطيها الصح. يعني النبل هذايا ما تنجم كان تحييه وانا نقول علاش هي بارك الله فيها. اما انا نقول زاد علاش مثلا الشركات الكبيرة المنتجة للمياه المعدنية مثالش خموا على الاقل في الناس اللي ما عندهمش القدرة باش يمشي يتنقل اللي معناه يضرب كيلومترات وإلا يشد الصف لمدة ساعة ولا ساعتين باش ياخذ ستيكة ماء ولا باش ياخذ زوز باب سماء مثالش ثم مثالش سيدي احنا قابلين مثالش ولو انه مش نمس بالحق العام اللي هو الحق في الماء حق الناس كل في الماء. اما ثم ناس فئات هشة نحكي عن مرضى نحكي عن الناس الكبار نحكي عن الشيوخ والناس اللي ما نجمش الغالب تقع معنا الناس اللي تقع مريض رجل كبير ما يحملش باش يمشي يقف ساعتين في الشمس معنا يقعد يستنى في صف باش ياخذ دبوستين ماء ولا باش ياخذ ستيكه ماء اذا لقاها مساج خموا في الناس هذوم اعطيو كميه على الاقل وزعوها على المستشفيات على وين موجودين على الاقل الناس.
0: انا بعد شوي في موزيك 24 باش نقترحوا اي من المنتج للمستهلك تو نقترحوا برشا حلول بسيطه تنجم تحل الازمه الظرفيه. ترى نمشيوا فاصل ونرجعوا لكم.
3: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
4: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
3: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
4: أخذني معك بالجو الحلو
5: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس نسمة جديدة وموزايك اف ام. ميدي ماغ
0: يا مرحبا يا مرحبا هذه ميدي ماغ نمشي وطول موزايك فانت كانت
2: يلا نهد. كيف على شرف رئيس الدولة قيس سعيد على الشمي أعظم كل من رئيس الحكومة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، وكان الحديث على أوضاع المياه والكهرباء، وهذا اللي تقال في الاجتماع.
6: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. جاء ذلك خلال إشراف رئيس الجمهورية على اجتماع انضم كل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدين بالشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد نجاح. وهذا وتعرض رئيس الدولة خلال الاجتماع وفق بلاغ رئاسة الجمهورية في مستهله إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع، مكبرا في الأنداته الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما أكد رئيس الجمهورية أن من اعتبرهم أعداء الوطن ومن ولاهم باتوا مكشوفين أمام الشعب التونسي، مشددا على أنه ما دامت الجبهة الداخلية متماسكة وما دام الوعي متواصلا رغم كل محاولات التأجيج فستتحطم كل هذه المخططات الإجرامية مهما كان مأتها. وأوضح رئيس الجمهورية أيضا أن الشعب التونسي ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة، قائلا إن في حياة الأوطان والشعوب لحظات لا يقع فيها الفرز فقط بل تكون لحظات لبناء تاريخ جديد وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
0: خليل بكل وضوح نحكي تعثم مثلا على ستيك، ستيك قاعدة تقول في بياناتها اللي قطع الكهرباء لتخفيف الأعباء، والرئيس يقول أطراف مجهولة تتآمر وتقوم بالقطع. معناتها بي دي جي ستيك البارح كان بحض الرئيس، هل قال له لأن نقطعه لتخفيف الأعباء لأنه الاستهلاك وكذا وكذا؟ معناتها الناس يقولوا اليوم ما يقوله الرئيس متناقض مع ما تقوله ستيك، ولماذا لا تحاسب ستيك لأن هل تعطي فينا في معلومات غلطة؟ معناتها فسر لي جوستومون المواطن، وبرشا بعثونا يقولوا فما تناقض، رئيس الجمهورية تقول قطع متعمد وستيك تقول قطع لتخفيف الأعباء لأنه إنتاجنا كذا وأقل من الإنتاج، وكنا حكيناه برشا مرات.
1: ثم حتى تناقض هي ستيك في البلاغات
0: هو شكلا فما تناقض.
1: لا لا استنى، حتى شكلا أو تنقول لك شكلا، حتى شكلا فماش تناقض. ستيك تعم في بلاغات وهي تعطينا جزء من الحقيقة، جزء من الحقيقة درسناه وعرفناه، ولكن هذا الجزء من الحقيقة اللي هو نقص الإنتاج مقارنة بالطلب هو حاجة شجرة تحجب الغابة، لأنه اللي شفناه في اجتماع الرئيس بالحكومة وبالوزارات المعنية وبالزوز بيديجيات متاع الماء والضوء حاجة أخرى، وقبلها هي شفناه في زيارة ميدانية وتقال نفس الحديث. المرة هذه في جلسة رسمية يقول الرئيس هناك أبحاث أثبتت أن هناك تلاعب،
0: وهل تم القبض على التلاعب؟
1: ومعها هي علاش قلتك ما فماش تناقض، هناك إكبار لمجهودات أعوان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، إكبار المجهودات بمعنى ثم إقرار بأنه ثم شيء نتحمله فيه ويزمه مجهود، ولكن ثم إقرار بحاجة أخرى. هنا أنا مش نتوقف على الموضوع هذا ومش نحكي فيه بكل وضوح.
0: لحظة إكبار لمجهوداتهم هما قاعدين يقصوا علينا في الضوء، أي شنو مجهودات قاعدين يقصوا علينا في الضوء؟
1: ثماش هما ثم أبحاث أثبتت وجود تلاعب، كما في الزيارة الميدانية قال ثم إثبات لوجود تلاعب بالأنابيب بتاع الماء. هنا هو الواحد يقول الأبحاث هذه أنت مكش مطالب كسلطة باش تعطيني الأبحاث التفصيلية مع شكون بحث وفاش قتلوا كيفاش سألته كيفاش جاوب، أما مطالب بشيء تدقيق. الرأي العام في الحالة الانفعالية هذه يحب أجوبة ويحب ممارسة. شو معنى التدقيق؟ هل التلاعب هذا وظيفي، بمعنى يتم داخل الشركة من أعوان أو غير ذلك أو أشباه أعوان أو لست أدري ماذا، أم هو تلعب خارجي من طرف مجموعات منحرفة، مجموعات هذا لازمنا نعرفوه احنا، خاطر كي مش نعرفوه باش تتركب عليه استنتاجات. أنه أزمة الكهرباء فما شكون يحب يفاقمها باش يخلق وضعية اجتماعية صعبة،
7: والمواطن يسألك والمواطن يسأل لماذا لم يتم إيقاف التلاعب وإعادة الكهرباء؟
1: مش فقط إيقاف التلاعب وإعادة الكهرباء،
7: مادامنا نعرف شكون يتلاعبوا، لماذا لم يتم إيقافهم وإيقاف التلاعب؟
1: اللي يتلاعب هذه ما ينفيش أنه ثم صعوبة في إنتاج الكهرباء، لكن هو
7: التلاعب جزء،
1: التلاعب جزء يفاقم في الوضع، معناته يلقى مشكل موجود حقيقي اللي هو نقص الإنتاج، ويلقى قصان ذو يحاول باش يفاقمه. لماذا؟ لإحداث ذلك الانفعال الأقصى لدى الشعب ولدى الناس اللي فعلا الغضب نتاعها استدفى. لماذا؟ علاش نقول هكا؟ لانه لا صار الوقت اليوم باش كي نحكيوا في اجتماعات رسميه على اشياء كيما هكا يلزمنا نعرفوا مآلاتها. الناس اللي توصل تتلاعب بالمواطن وتتلاعب بحياته راهو يلزمها عقوبات مشدده، ويلزمها تشهير اصلا، ويلزمها تتذكر ويتصوروا ويتحطوا قدام العباد الكل. الناس هذه الساعه نعرفوا شكون. اذا كان من وسط الكور الوظيفي فهي خيانه موصوفه ما فيهاش لعب، ويلزمها يلزمها معناتها تتجابه قضائيا. واذا كان من خارج الكور الوظيفي ثم ناس تحب تخرب تونس وتخرب بلادنا يلزمنا نعرفوا. اذا راهو انا ما نستبعدش السيناريو هذا مع سؤال الى توضيحه.
7: فوالا سؤال. والمسؤول اللي يحكي عليه نجي زعيري عام 2018 اللي ما حبش تجديد وتمويل ستيك، مش يتسمى تلاعب بستيك؟ اي هذاك اللي تلاعب يلزم زاد يتحاسب. معناتها التلاعب جزء نتاع ناس حابه تتعمق الازمه. هذا دونك باش نوضحوا العباد، ناس حابه تتعمق، لقات البلاد في ازمه حابه تعمق، اما قله الانتاج وكذا فهو السبب الرئيسي للستيك. باهي، نزيدك حاجه اخرى سي ناجي وكمل احكي فرد مره. بالنسبه للسونيد فما زاد الاسباب العاديه وكذا والفويت وهكا وهكا، ولكن التخزين مثلا فما ديوان اسمه سيناجي الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. الديوان هذا لحد ما يحكي عليه هو مهمته التخزين، هو اللي يجي في فيفري مارس أفريل ويخزن كمية من المياه، وهو اللي يطلب من كل شركات المياه هات الكمية الفلانية باش نخزنوها. باه، باش نبسطها لكم، ما باش نحكي بتبسيط. بالمفروض دونك بداية من جوان تبدأ عنا كمية مياه تخزن، لأنه في الربيع ما نستهلكوش برشا مياه، في الصيف نخلطوا للبيك. كمية المياه يا خليل اللي تخزن هي اللي تخلي لنا استمرار الاستهلاك العادي،
1: تزويد السوق.
7: معناتها جوان جويليا أوت نلقاوها كمية المياه التي خزنت، والبارحة حكيناها وحكيها المسؤول لم تكفي. معناتها عنا مشكلة في تخزين المياه. لهنا للوم السوناد لوزارة التجارة، اللوم الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء. مع العلم عنا ثلاثة أيام نحبوا نتصلوا بهم ما يردوش علينا.
1: صحيح.
7: الديوان هذا لماذا لم يخزن المياه؟ سؤالنا زادة يمكن يكشف سبب عدم توفر المياه المعدنية. تفضل سيناجي، دونك حكينا على ستيك، حكينا على سونيت. تفضل، معناتها اللي كانوا قدام رئيس الجمهورية ما نعرفش شنو قالوا له، ما نعرفش شنو فسروا له، لأنهم لا يتحدثون للإعلام. تفضل سيناجي.
2: هو مش الرئيس المدير العام لديوان المياه المعدنية موش حاضر البارح، كان مفروض أن يكون موجود، لأنه وقت اللي نحكيه على أزمة انقطاع الكهرباء زيدا نحكيه على أزمة انقطاع أو فقدان المياه المعدنية، اللي هو بالتبعية، لأنه خطر. شفت الأزمات هذه الكل مترابطة في بعضها، وجات مع بعضها في الزمن يعني بشكل متتالي. يعني وقت اللي بدأ القطع الدوري للكهرباء، بعد مباشرة صارت انقطاعات للماء في بعض المناطق، نحكي على ماسونات. من بعد مباشرة بعد أيام قليلة ظهرت أزمة المياه المعلبة، المياه المعدنية المعلبة. دونك هنا السؤال، وهذا اللي يزم تجاوب عليه السلطة، هل ثم ترابط بين الأزمات هذه؟ هل ثم ترابط بين انقطاع الكهرباء والنقص الكبير والفادح في كميات المياه المعدنية المعروضة اليوم في السوق؟ الناس تلوج على الماء المعدني، ما همش لاقينه، وحتى الكميات اللي تابت كميات قليلة جدا. يعني شفت في ظرف زمن وجيز وقصير تفقدت الكميات هذه فجأة، ما كانش ما كناش نسمعوا بحاجه اسمها نقص المياه المعدنيه. المياه المعدني تكن مطيش معناها لي باليت وستيكات تبداو ماشيين في الطريق والزر يبدا مطيش لبرا فجاه وبقدره قادر تتفقد الماده هذه
1: تزامنا مع معاناة يعيش فيها التونسي في الضوء وفي الماء.
2: أي هذا علاش أنا طرحت السؤال وماذا بيا يخرج مسؤول وينورنا هل ثم ترابط فما كونيكسيون بين الأزمات هذه بيه. ثم أنا تمنيت مثلا البارح راو وزير التجارة حاضر موجود البارح لأنه معناها ثم الإشكال يتعلق بمسالك التوزيع ومن مسؤولية وزير التجارة ووزارة التجارة أنها باش هي تتحمل مسؤولية مسؤولية الخلل اللي قاعد يصير شكون يتحمله ما تحملوا جهة أخرى
7: باش نسألك على وزارة التجارة به علاش ما عملوش توا من ريت كي عملنا الخضرة في رمضان منتج المستهلك علاش ما عملوش بيخوي بإشراف الجيش بإشراف الداخلية من المنتج إلى المستهلك أماكن تبيع المال الناس الكل أسواق كذا من المنتج للمستهلك نحيو السمسارة اللي في الوسط نحيو العطارة نحيو المغازات علاش ما يعملوش شكاكة بإشراف الجيش وخلي تتحل أزمة علاش ما فماش حل للأزمة من وزارة التجارة وغيرها وحتى حد لا نحكي ونعود نقول من واجب الاتصال الديوان الوطني للمياه المعدنية والصفاء من وجبهم يخرجوا يحكيوا هل خزنوا ما خزنوش ولو كان خزنوا أين ذهبت مياه التخزين لهنا فما أخطاء إدارية واضحة. تفضل سيدي.
2: شوفنا في راهو اللي قاعد يصير في مسالك توزيع المياه المعدنية راهو لا يحتاج إلى عالم علامة أو مفكر أو المسألة واضحة المسألة واضحة
7: نحكي على الحل توا
2: الحل تعطى الحل موجود الحل موجود وتعطى وتقدم في مستوى وزارة التجارة لكن شنو اللي صار على أرض الميدان الاستجابة كيفاش كانت هبطوا الفرق المراقبة الاقتصادية يلوجوا على الدوارجية ذوما وكذا وفما مداهمات صارت في لبعض المخازن
1: فما مخازن تاع محتكرين
2: اي معك هاني قلت لك انا هاني معني تحب نعطيك بالتفصيل نعطيك
1: اي
2: لكن شنو اللي هل تحل المشكل؟
7: لا
2: ما تحلش.
7: لا
2: به. هل رجعت كميات المياه المعدنية متوفرة
7: لأنه الرقابة تعمل دورة شكلية باش تهبطها في الأعلام ما تحلش المشكل.
2: شنو اللي صار؟ شفت بعد القرار اللي خرجته وزارة التجارة وبعد الحملات المراقبة والمداهمات الماء المعدني زاد نقص أكثر بل تفقد في بعض المناطق تفقد به. حتى في المساحات الكبرى معناها يعني تشوف الصفوف الطوابير معناها
1: قاعدة توصل كميات اي بالصفوف
7: شنو الكميات 8 نتاع الصباح توفى كل شيء شنو الكميات
2: في نص ساعه
7: اي واحد يسمع قوم الستة باش يلقى ستيكة ماء سي خليل
2: شو اللي صار الناس اللي هما داخلين في وسط السيركوي هذايا اللي هو سيركوي باراليل يعني مسار موازي شو اللي يعملوا سيد ولاو يبيعوا في الماء مباشره للناس في كماين في الشارع معناها تفضل على عينك يا تاجر وليت كميات من الكبيرة من الماء مستيك متاع الماء دي باليت وليت تتباع في الليل وتمشي بالسير كوموند تطلب الكوموند انت عندك حانوت عطرية ولا عندك حماس تطلب كوموند حاجتي بكمية
7: وفما كوي من براكيوهم بالحق
2: ما نعرفش ما عنديش فكرة أما هذا هذا ولا يصير في الليل والعينك يتجر يعني مش حجم خب يا راو معناه يصير في الليل يكفي أنك تخرج
7: احنا نشوفهم
2: ايه احنا نشوفهم انا البارح خرجت بالكرامة نعمل في دورة معناه شيء ريتهم زميلي يخدم معايا قال لي راو البارح في منطقة الياسمينات في الليل مشي للدب وما لقى فيه ولا دبوسة ماء معدني دار الدورة من غادي قال لي نشوف في 3 أو 4 كمين كبار يهبطوا في استكان ويبيعوا مباشرة للحماسة للقاوي كذا ماذا يعني هذا أن وزارة التجارة أصبحت غير قادرة هذا الكونستان تاعي هذا ستاتيش على حل المشكلة هذا باش نرجع لك جوست لحكاية ستيك
7: فاصل ومن بعد نرجع لستيك فاصل صغير ومن بعد نرجع نحكيو على ستيك
8: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات
9: إذا نغمر ما نوجد راحة
8: وذلك أزكياء أيام 28-29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحرامات أو على تذكرتي.com.
9: راكب على محمد
8: بمساهمة بودا برود وموزايكا فام.
10: ميدي ماغ.
7: مرحبا بكم في ميدي ماغ موزايك 24. نكملوا نحكي قبل ما تكمل سينيجي نحكيوا على ستيك.
11: أيوه كان تكلم الياس بن عمار كاتب عام مساعد الجامعة العامة للكهرباء والغاز مع زملائنا في ديوان. حكي على المشكل هذا وحكي على العجز.
12: ما ده شو يصير مدام؟ ما أنا راو نمنو بالعلم أنا مش لا بجيت بجي راو اليوم عندك ديفيسيت عندك عجز ب 2000 ميجا وات بعدها في البوان نوصلوا عجز ب 2000 ميجا وات في الذروة لوقت يعمل الديليسات دونك ما تلجمش في نهار وليلة إذا تجيبوا وحتى الشقيقة الجزائرية اللي قاعدة بالغنى أنه قاعدين يقدموا ولكن عندهم حضور جدا الشقاء الجزائريين بيضموهم عندهم دي كونترانت غاديك ولكن قاعدين يعاونوا فينا باش نتجاوزوا هالأزمة دي بالرغم أنه عبيد تنتقلت وعبيد واحد لكن هذوما مو فاهمين سامحني سيدتي مو فاهمين حتى شيء وعبيد خارج السياق
7: واضح صحيح ما ناش فاهمين احنا حتى شيء ما ضوي قص تفضل سيدي
2: اولا وقت اللي البارح رئيس الجمهوريه يتحدث على محاولات التنكيل بالمواطنين ويقول راهو والبلاغ يقول انه فما انقطاع المال الكهرباء في بعض المناطق اللي لم يكن نتيجه اعطاب عاديه بل نتيجه اعمال مدبره لتاجيج الاوضاع وبث الاكاذيب. التعليق الوحيد يلزمنا نشوفوا شكون اللي قاعد المسؤول على الاعمال
1: جهه التدبير
2: خطر هذه افعال اجراميه راهو ترتقي الى مستوى الجرائم الخطيره جدا. يلزم يكون فما شكون يعني تحميله المسؤوليه ومقاضاته ثم الاهم من هذا وكشف هويتهم لخطر توعنا مده واحنا
1: تكشفوا واحد
2: يلزم خرج الهويات نتاعه. اللي سمعته واللي موجود اللي وصلنا انه فما التحقيق اللي حل فتحته النيابه العموميه لاستنطاق وسماع بعض مسؤولي ستيك اللي قاعد فما مسؤولين تاع ستيك توا قاعد يتم استنطاقهم لكن لحد اليوم ما ثماش نتيجه لانه ما خرج شيء عن النيابه العموميه يقول ان بعض عمليات القطع الدوري تتم بشكل عشوائي ومتعمد يعني وراها خلفيه فما فعل قصدي
7: معناتها متعمد ولكن برغبه مستيك لانه احنا هنا في الحصه هذه سيناجي طلبنا مستيك تقريبا 200 مره يا ستيك هبط القصان من وقتاش لكيفاش معناتها جيب ناس جيب مثلا 30 خبير عودوا هبطوا توقيت القصان كيما تحب معناتها فما شكون يبعث لنا يقول لنا قصوا عليه 12 ساعه وفما اللي يقصوا عليه ساعه وفما اللي يقصوا عليه وفما وكل لي زابليكاسيون اللي يحطوا معناتها فما منطقه يقصوا عليه 6 سوايع ومنطقه يقصوا عليه نص ساعه معناتها
1: ستيك ما يقصوش عليها بالكل انا في الزيتو ثم اللي
7: من فما مناطق ما يقصوش
1: حتى مره
7: فما بلايس يقول لي اجت هنا ما نقصوش اي دونك لهنا ستيك كي ما تحبش تهبط رو ا بلس بي ستيك اداره وقت اللي ما تحبش تهبط يا سيناجي توقيت القصان مسبقا سكو هي حلت الباب قص كي ما تحب وقت اللي تحب حستنا كيما قال خليل البارح قصوا 3 مرات في نفس المنطقه يرجع الضوء احنا نفرحوا نص ساعه ودي قصه احنا نتغشوا يرجع الضوء نفرحوا نص ساعه مع تستيق هي فتح الباب للعبث هذا شنو يقص عليه 3 مرات وبيناتهم نص ساعه يرجع ما معنى هذا معناته فما واحد قاعد يطلع ويهبط في المواطن
1: حابوا يفهمونا بالطريقه
7: المواطن في مخه المواطن البسيط ونعرف تو باش يجي خبير يقول ما تفهموا شيء يا خويا يجي وفهمونا هيش احكي يا ستيك وعمل لنا دروس وتو مزيك تعطيك نص ساعه يوميا اعمل حصه فهم الناس ما معنى ستيك المواطن يحس فما شكون يطلع ويهبط في الفلس فما منطقه فيها فلان ما يتقصش عليها الضوء منطقه يتقص معناتها هكا المواطن يحس في المقابل فما اللا خبر قديش من مره انت هنا حكيت على اللا خبر لين تعبت
2: شوف
7: ما يحب يحكي معنا
1: حاس في المواطن صحيح
2: شوف الباقي شفت قاعدين نحكيه على معناها أشياء اللي ما فماش فيها اتصال
7: بلاش نعطي مثال
2: جواب
7: أنت كالناس اللي تستورد في البنانة وقفتهم معناتها أنت شجعت بلش يدخل في النوار رجعهم يخدموا لي يجيبوا البنانة طيب يرجع ب5000 ليه أنت توقف ومن بعد تقول ذاك في النوار يعني ليه وقفت اللي يجيبوا في البنان
2: شوف نوفل
7: معناتها انت تشجع في اللي يجيب في النوار. تفضل انت كي ما تهبطش وقت باش تقص الضوء بالتفصيل راهو يهبط بيان ويقول والنجم نقصه في اي وقت في اي مكان اخر. معناتها انت تشجع على العشوائيه. ما هذاك هو ما لا تفهم الا هكا بالحساب بالA بلس B. تفضل سيدي.
2: شوف صديقي العزيز راهو اليوم المشكل انه ما فماش حل. شفت
7: ما يحبوش يلقاو حل.
2: يلزم يكون فما حل. راهو ما كانش راهي الازمه هذه باش تتواصل. هذا هو يعني ما فماش ابسط من هكا. شفت الخمسه محطات نتاع الطاقه الشمسيه لانتاج الكهرباء اللي تم تركيزها يسمى ما نعرفش انا الحقيقه ما نجمتش نلقى معلومه هل المحطات هذه محطه الخبنه في سيدي بوزيد محطه المزونه محطه السكدود في قفصه ومحطه القصر في قفصه ومحطه منزل الحبيب في قابس هذم اللي باش ينجوا يعني الخمسه 778 ميجا وات هذوما باش ينجوا هل دخلوا بداوا يخدموا ما بداوش ما عنديش معلومه. ثم حاله من لا من اللا اتصال. ثم حاجه اخرى يا خليل وهاني باش نسكر خاطر انا والله تعبت من الحديث على الموضوع هذا بالحق والله تعبت
7: مش عن اخر.
2: مش قالت الحكومه انه تونس من هنا لعام 2030 في المخطط راهو باش يتم تركيز انتاج تركيز محطات توليد الكهرباء لانتاج 5000 ميجا وات الى حدود 2030. أنا نحب نسأل سؤال ونعرف اللي مانيش باش نلقى جواب وما هوش باش يجي الجواب من حتى أي جهة. هل تونس قادرة باش توفر 5000 ميجاوات من هنا ل 2030؟ سيدي مش 5000 وفرونا 1000
1: النقصين
2: وفرونا 1000
1: 2000 اللي يحكي عليهم تو اللي كان يحكي هو
2: اسمعني أيه. احنا تو قداش ناقصين الفارق بين الانتاج والاستهلاك 2000
1: قال 2000
2: ميجاوات
1: قال 2000
2: كي كل عام ينجو 700 ميجاوات في ظرف عامين ولا ثلاثة سنين تتحيتحل
1: المحطات. انا جيت تعرف شيء انا سمعت سي زياد مير نايب في مجلس نواب الشعب احكى على مشروع قريب تو 1200 تو احنا مو ناقصين 2000 وكان صار المشروع نتاع 1200 معناها محطة التوليد ب 1200 ميجا وات كان صار المشروع هذاك او ناقصين 800 برك نوليو يولي قصة لي الدور 4 ساعة قالك تخلي عليه لفائدة مشروع اخر والمشروع الاخر ما هوش قابل للتطبيق.
2: ما صارش هذا على خاطر الناس المسؤولين اللي كانوا في الحكومات السابقة وقت اللي مسؤول يهز تليفونه ويقول لا المشروع هذا ما يتعملش. مشروع توربينة يعني غاز لانتاج الكهرباء ما يسيرش اللي بشونتج ل 1200 ولا 1300 اللي تحكي عليهم ميجاوات
1: قاعد تخلي عليه فائدة مشروع آخر يبدو أنه غير قابل للتطبيق
2: وقاعد تخلي عليه لفائدة تركيز محطات اللي انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لخواص على خاطر فما جعالة في الوسط
7: فما شوية أشعة
2: فما كوميسيون خاطر هي على خاطر فما كوميسيون استيك ما تعطيش جعالة ما تجعلش
7: معناتها واحد سينيجي وانت تعرف معناتها واحد يوصل يدمر تونس على شوية فلوس تباهي دور الدولاب وخذ
2: رشوه اما وصلوا هكا واكثر من هكا
7: على شويه رشوه
2: وما حسبهم حد
7: لحظه على شويه رشوه تظلم البلاد يعني بيدور دولاب خدم الدنيا ما هذو والله بالحق سينيجي
2: بالله هاو هاك من مقبش تخو انت الياس بن عمار بالله اسالوا سؤال يا نوفل مساج خلت تسمع عرو مساج احنا الناس هنا عايشين معانا اسالوا على المشروع نتاع 350 ميجا وات الممول وكنت حكيت لك عليه يا نوفل من الوكالة الفرنسية للتنمية واللي جاء تليفون وكلموا الوكالة الفرنسية قالوا له ما تمولوش المشروع متاع ستيك. ما هذا
7: تليفون من مسؤول تونسي
2: طبعا مسؤول تونسي في رئيس الحكومة عام 2018
7: لا حول ولا قوة الا بالله بلي خن مزلونا دقيقتين بلي حكينا زادة لشاعة متاع الاضراب وناس هربت هدت على الكيوسك يا ولادي ما فماش اضراب ليمت هذي رو اعلان على اضراب في اخر سبتمبر
11: هو اللي كتب العام الجامعة العامة النفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي لينفيف تصريحه المزيك قرار اضراب في ليزوز ليمات اللي جاية في قطاع المحروقات. السحيمي يقول انه الجامعة اقرت مبدأ الاضراب يومي 23 و24 سبتمبر الجايين على أن تصدر برقية الإضراب نهار الخميس. يقول فما إمكانية للتوصل لاتفاق في الفترة المقبلة. كيف كيف خالد باتين المدير العام لشركة عجيل يأكد أنه التزويد قاعد يتم بشكل عادي وأنه محطات الوقود بش يتم تزويدها بداية من اليوم الصباح بعد الازدحام وتوافد المواطنين اللي عرفناه قصد التزود بالمحروقات بسبب اعتقادهم خطأ بوجود إضراب في القطاع خلال الفترة الحالية.
13: الحالة عادية احنا هي فما جلسات وما وصلناش فيها لحاجة كبيرة واقرينا مبدأ الاضراب اما حتى برقية الاضراب ما زالت ما خرجتش اما العادي انه برقية الاضراب تخرج وبعدها بعشر أيام مينيموم لفرق بس يكون 23 و24 سبتمبر دونك خليلنا لرواحنا أكثر من الشهر باش هكاك نلقاو أرضية متعتفاهم
7: واضح دونك راو الإضراب أكثر من الشهر وباش تتفاوض الدنيا وبقدرة ربي باش يتنحى الإضراب مع الناس تفاجعوا مشي ونعاودوا نوضحوا مزيك قسم الأخبار تحيا ليه من البارح في الليل وهو يوضح ما فماش ما فماش هبطنا في السيت في المواقع الكل بتتر فما ناس بصراحة معناتها كتبوا خبر الإضراب ووسائل إعلام أخرى كتبوا الخبر الإضراب أخذر لي بلي نصيحة لزملائي الكل رو فما يعني فما مواضيع حساسة ما نلعبوش بها بالعناوين المثيرة وكذا أي خلنا نكمل خليل معناتها المواضيع الحساسة حطوا عنوان ما يجبدش العباد ميسيلش لأنه ما يجيش في موضوع إضراب كذا نحطوا هل كذا ونوهم الناس بالإضراب مواضيع حساسة في هالوقت الحساس حاولوا تكتبوا عنوان إخباري طبيعي عادي ونعود نذكر العباد وشكرا للوسائل العالم كله مزيك راو ما فماش إضراب راو إعلان بإضراب في آخر سبتمبر وبقدرة ربي هو دعوة للمفاوضات تيجي
2: فيه
1: مطالب مهنية قبل للتنفيذ هذا هو قطاع نقل المحروقات أغلبيته يتم مؤسسة خاصة عماله عندهم مشكلة متاع تحويلات متاع المساهمة الاجتماعية عندهم كذا خاطي اما زاد المواطن مش كان الاخبار خطر مواطن ساعات ياخذ الخبر من وسائل التواصل الاجتماعي ويخرج يلوج على الليسونس في الليل
7: صحيح
1: بمعنى زاد لازم ننتبهوا زاد
7: مش ننتبهوا فما نوع من التوتر والمواطن ما عادش يصدق والاضرابات
2: ثم عنوان تكتب بالبارح
1: وهذا في وسائل التعليم
7: الحمد لله
2: خير اخلاقي بصراحه انك تهبط عنوان بالشكل
7: واضح شكرا لك سي نجي شكرا لك خليل غفران تقدم الاخبار نرجع لكم في الساعه الثانيه
14: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع علينا بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسا وملك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس منظمة كونكت أصلان بن رجب يعتبر في تصريح لزميلتنا هناء السلطان أنه لا يجب اختزال توجه تونس نحو أسواق جديدة في أوروبا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الأسواق الآسيوية ومنها السوق الهندية بهدف البحث عن فرص جديدة لتصدير المنتجات التونسية، رغم أن هذا الهدف يظل مهما وفق تأكيده.
1: ما يلزمناش نختزلوا توجه تونس نحو أسواق جديدة، آسيا وهوني نحكيوا على الهند خاصة. الهدف مش البحث على فرص جديدة للتصدير ولتصدير منتوجاتنا، رغم للتصدير يقعد هدف مهم برشا، وإنما الرهان الأكبر هو كيفاش استقطبوا الاستثمارات هذه الآسيوية والهندية باش تتمركز في تونس، باش تنتج في تونس، تشغل عمالنا وخاصة كذلك كفاءاتنا التونسية، باش تتعامل مع مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة في إطار شراكات داخلية، وبالتالي تنقل جزء من تكنولوجيتها وخبرتها للمؤسسات التونسية والكفاءات التونسية، ومن بعد نجموا نخموا نصدروا من تونس إلى أوروبا في تونس، من تونس إلى أفريقيا وغيرها من الأسواق. دونك تونس ما يلزمهاش تكون فقط سوق للمنتجات الآسيوية، ما يلزمهاش تكون زادة نقطة عبور للمنتجات، وإنما يلزمها تكون اون فري بلاتفورم، معناها قاعدة حقيقية للإنتاج المشترك لسكون أبيل لا كوبرودكسيون ولخلق القيمة المضافة. إذا التصدير جزء من المعادلة، أما الهدف الاستراتيجي هو أن نمر من علاقة نتاع بايع وحريف ولا مزود وحريف إلى علاقة نتاع شريك بشريك، من التبادل التجاري الكلاسيكي إلى الاستثمار والإنتاج المشترك وبناء سلاسل القيمة زاد كذلك، وهذا مهم.
0: تعيين الدكتور التونسي حمدي مبارك عضوا في المجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية ضمن 21 عالما وخبيرا دوليا تم اختيارهم للإسهام في رسم ملامح مستقبل الصحة والعلوم والابتكار على المستوى العالمي، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس. ويشغل الدكتور حمدي مبارك حاليا منصب مدير البحوث وتحليلات البيانات بمعهد قطر للصحة الدقيقة التابع لمؤسسة قطر، وهو متخصص في علم الجينوم البشري والجينوم السكاني والصحة الدقيقة وتحليل البيانات الجينومية والصحية واسعة النطاق. وشارك في أدوار قيادية ضمن عدد من كبرى الاتحادات والمبادرات الدولية في مجال الجينوم، وتركزت أعماله على توظيف علم الجينوم والبيانات والابتكار بصورة مسؤولة وعادلة لتحسين النتائج الصحية لمختلف الشعوب والمجتمعات. سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي تعتزم تنظيم لقاء مع طلبة تونسيين المزاولين لدراستهم الجامعية بدولة قطر أو بدولة الإمارات، وذلك خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026. ويهدف هذا اللقاء إلى الاطلاع على أوضاع الطلبة الدراسية والاستماع إلى أبرز مشاغلهم وفق ما أوردته السفارة، وأوضحت أنه سيتم لاحقا الاتصال بجميع الطلبة الذين قاموا بإجراءات التسجيل لإعلامهم بموعد انعقاد اللقاء. عالميا، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عرقجي يجري في طهران محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع نوفل في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس، ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: موزايك FM.
1: يا مرحبا يا مرحبا, هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام. شكرا على المساجات اللي قاعدين تبعثوا فيها مع 23513000. نهاد مازال حذانا وجيت حذانا جيهن. عسلامة جيهن.
2: عسلامة, مرحبا.
1: مرحبا بك نادية الفورتي. عسلامة,
2: اهلا وسهلا نوفل, مرحبا لك بكل.
1: مرحبا مرحبا مرحبا. احنا في اخر
2: اخر ايام الصيفية.
1: استنى,
2: اخر ايام شنو؟
1: اخر ايام تعم في سيلفي ولا
2: ما لا ولا في الامور
1: ولا باش نعملوا ريكاب معك جيهان, وباش نحكيوا على موضوع مهم, التأقلم. يا نادية, تأقلم التونسي مع الأجواء والأمبيونس والمال مقطوع باش يرجع, تحب له مدة, هو حتى كل ما يتوفر بكمية كبيرة تحب له جمعة على الأقل باش يرجع كل واحد يعود يتأقلم, وأول ما يرجع التونسي يبدأ خايف يشري أكثر من الدوزة اللي يستحقها. دونك أيامات فما طريقة نحب نسأل عليها, نافعة ولا مش نافعة؟ هذه كونسو
0: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
1: مرحبا
2: مرحبا نوفل. قاعدين نشوفوا هالايامات الكل حتى على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من المواطنين اللي قاعدين يتسائلوا على لوسموزور. شنو حكيت لوسموزور هذايا وشنو هو, ونتصور حتى برشا اللي قاعدين
1: ديجا الكلمه كي قلتها راهو الاغلبيه ما فهموهاش.
2: فوالا باش نفسرها ضيفنا تقنيا. دونك هو اللي يبدا موجود, هي كل اله موجوده اللي باش نبسطوها تسكنها تصفي الماء وتخلي الماء من الحنفيه من السباله يتشرب.
1: دونك هذه يفلتر الماء,
2: هذه فوالا هذه تبسيط راهو ماهوش تقنيه تاع المختص.
1: يفلتر الماء, هذه برشة توانسة عندهم الحكايه هذه,
2: يفلتر
1: الماء من قبل, يقول لك تعوض الماء دبابس.
2: صحيح,
1: من المفروض تاور الاقبال عليها زيد.
2: اكزاكتومون, وفي هذيك علاش باش نحكيوا على هالوسموزور هذه والفلاتر بين ظفرين نتاع المياه. هل هي اليوم حل لتعويض المياه المعدنيه في تونس, ام انه تنجم زيد تخلي توانسة ما يشريوش الماء المعدني, وإلا تنجم تكون هي بديل صحي؟ وهل أنه تخلينا بالفعل نوفر الفلوس وإلا ليه؟ هل هي مفيدة لصحتنا؟ هل هي زادة تعوض الجودة والتركيبة متاع المياه المعدنية؟ واليوم زادة باش نحكيه على إقبال التوينسة على تركيب الأجهزة هذية في المنازل متاعهم. مشكور جدا حاضر معنا ضيفنا برهان بن حميد اللي هو صاحب شركة متخصة في هالأنظمة هذية متاع فلترات المياه. برهان أهلا وسهلا, مرحبا بيك.
3: مرحبا, اهلا بيك واهلا بنوفلو بالمستمعين.
1: مرحبا
3: بالحاضرين معك. مرحبا,
2: شكرا لك برهان. خلي ساعة خنفسر شنو هو لوسموزور, انا حاولت نبسط بطريقة ماهيش برشا تقنية, دونك خلي لك تفسر لنا الهدف.
3: لوسموزور مش كما قال نوفل, قال اغلبية الناس ما يعرفوش, بالعكس داي تعرف داي ولي فيلغاريزي.
2: داكور,
3: خاطر دوبي لو طون صار ديجا.
1: وانت علاش وقفت في نوف القال واللي انا قلت راو الناس يستعملوا فيها من قبل وتوا راو باش يزيدوا يستعملوها؟ انا على كلمة اسموزور
3: يا خويا انا سمعت يقولك
1: شنو سمعت, وبعد تقطع عليك ليه ومن بعد تقطع عليك البث وعاود رجع هيك كلمة اسموزور هاو نعملوا دوره. كان واحد يفهم لك اش معناتها اسموزور, ديجا باش تزيد المبيعات يزمك تبدلوا اسمها ديجا.
3: لا خلينا بيت هذيك حلو, خلينا لا ولا بدات تعرف بالقدا تدخل.
1: انا لحظه انا عندي في الدار
3: دوبي 20
1: انا عندي عندها 5 سنين عندي في الدار.
2: اي
1: انا مثلا
2: شنو تسميها؟
3: يا كنت ياك تعرف اش معناها اسموزور؟
1: نسميها ليه؟ نسميها اللي تفلتر الماء. باهي,
2: مش مشكل,
3: انت تفلتر 20% من المجتمع.
1: دونك السؤال الاول نسالك شويه اسئله تقنيه, زاد الاقبال في الفتره هذه نتاع قصان الدباب, زاد الاقبال معناتها؟ سامحني باش نقول عليك كلمه نجم ما تعجبكش, قصان الماء دباب الماء يغشش برشا ناس, انت نجم يفرحك لانه شيفر دافير تاعك باش يكبر. صحيح ولا
3: لا؟ لا ما تحسش باش تفرح على الحكايه هذه.
1: اي فوالا, دونك الناس بداو يستعملوه كبديل ويعتبروا انه بديل يفلتر الماء يصحي نحيله الحاجات السلبيه وينجم يخلي
3: ايش اقول لك انا في الموش ماهوش بديل توتالمون, سي تي سوليوشن عندك هيك موجوده منها ديما عندك اون سوليوشن دو ريميد, مش معناها تجي هذايا باش تنحي بيه لومينيغال. عمرك دوير ما فهميش, عمرك ما يلزمك تشرب ماء واحد في حياتك, فو با بوا اون سولو, ديما يفو ديفيرسيفي. دوير كي يقول لك تشرب هاك الماء هذاك بور نو با سيتي بور نو با فير دو لا بوب,
1: ما نعملوش بوب.
3: هذا مره لاخر
1: انا مثلا
3: اللي موجود
1: عندي ثلاث ايام, عندي ثلاث ايام لاول مره في حياتي شربت ماء اسمه بسباسه. مهرب لا داعي
3: كل شهر كل شهر فما اون مارك جديده قاعده تخرج اكتشفوا في عين جديده ويخرجوا فيهم
1: صحيح.
3: دونك الماء ما ماهوش باش يتنحى بالحكايه نتاع
1: الاوتوموبيل هذا تقنين الاقبال انت شركه من الشركات الاقبال كبر في الفتره الاخرى
3: اي ما قلنا رغم كما قالوا لو مالور ديزا في لو بونور قال لي نحكي مع كليون الواحد قال لي بو فيك سا دور قلت له والله جو فو با اما شاير في العام مثال شي شيخ اما بو فيك سا دور علاش العباد تتعذب خلي الماء يرجع الناس
1: طبعا نحكي
3: المهم عملت الضجه هذه الضجه هذه شيقت الناس بالسوليسيون هذه خاطر لا كريز قبيله قصيت عليها لا كريز هذه صارت يا 3 ans
1: اي صحيح
3: البريود اللي الماء ما فماش خاطر صار ان بروبليم تاع امبلاج في لابورتاسيون تقسم لي غران سيرفاس وقت يتقص هبطوا علينا هبطة تاسرة إبوي هو رجع الماء قد وفاو فاو للتليفون وفاو شري
1: بيان سور نحكيو على الأمور نحكيو على الأمور بتفدليك طبعا لأنه مش من مصلحتنا ما نحبوش الماء يتقطع طبعا حابين نحكيو صحيح هي تفرح شركات كما شركتك انت لأنه الإقبال يكبر ولكن طبعا أنه الماء دباب زي تقطع حاجة ما هيش تفدليك ولا تقبل تفدليك ولكن حابين نحكيو عليها من ناحية هذه تفضل انت
2: خلي جوستومون نحكيو تقنيا شنو الجهاز هذايا برهان شنو يعمل بالضبط للماء خلي الناس تفهم وبعد زيد باش نحكيو على موضوع اللي ديما يطرح وقت اللي نجبدوا على زوسموزور اللي هو الاملاح المعدنيه اللي تكون موجوده يعني انا اسكو الماء كي باش يهبط لي يخليني عندي نفس الكميه نتاع الاملاح المعدنيه اللي بدني محتاجه والا فما زيد حلول يظهر لي خاطر بيدهم الناس اللي تخدم في المجال هذايا لقوا الحل خلي نقول
3: اي شو بالنسبه للزوسموزور معناتها سي با اون او اللي تنحي تو لي سيل كونتينو دون لو سامح لي كنتكلم هكا خاطر فما ناس ولا تقول فما شكون خرج في الراديو ردوا بالكم ينبه في الناس اسمع ردوا بالكم تركبوا الزوسموزور راهو ينحي الاملاح راهو مضر ويكل لكم الكالسيوم والمغنيسيوم سي با فري هي دايور لا ديفينيسيون تاع الزوسموز سي اون ديمينيراليزاسيون بارسييل بار اوسموز انفيرس دونك يخلي اون بيتيت كونتيتي صحيح لا كونتيتي اللي فابل كما اللي فابل لكن كيف يا معناها بالنسبه للبدن تليفونات يطلبوا فيهم اللي يقصوا عليه كيف يا بالنسبه لي نحله وزيد لسال معناتها اون لي شيرش في لي زاليمون برينسيبالمون لو اش تعمل لو شنو لابور تاعها الغارد ليكيليبر معناتها خاطر كي تشرب اونو انيرت سونسيل تولي هي تخرج لك في الاملاح نتاعك سي لو فينومين ناتيرال انت كي تعب في القطره من السحاب معناتها الشتاء تعب اترافير لي كوز دو سول تعب اللي ان بو اسيد وتبدا تنسل لي سيل كالسيوم مانيزيوم
1: اي
3: تتعب تاخذ انت اون غوت دو في بدنك ما فيها حتى شيء تولي تخرج لك في لي سيل
1: اي اما هو من نقاط الاسمزور من نقاط الضعف نتاعو انه يوصل نسبه كبيره من الاملاح والعديد من الملوثات صحيحه اما ينقص من الاملاح ينقص من قيمه الماء هذاك علاش ديما نقولوا الماء معدني مهم
3: سيونتيفيكمون ينحي من 90 الى 95% من طول لي سوليد كي سون ديسو كي نقول لي سوليد ديسو معناها املاح ميتولور لي بيستيسيد هذوما بالفلاحه بالوزاج الكبير خاطر احنا سي لي زوت سيرفاس يجيونا ولي ناب سون كومونيكون دونك يتعداو لبعضهم الماء فيه هذايا الاوسموزور يقضي عليهم هذوما معناتها عندك اون اوسيل اكسترا بيور
1: لا ما تقولش يقضي لانه فما املاح ايجابيه معناتها ينحي حتى حاجات ايجابيه من المياه
3: حكي على الاملاح حكيت على كيما لي ميتولور ولي بيستيسيد هذوما يقضي عليهم دونك عندك اون اوسترا بيور وتقعد فيها اون كونتيتي فابل لا تونور اون سيل اللي فابل اما موجوده تبقينا ما يلزمكش تشرب ماء واحد في حياتك هذا لو كونسي كو جو
1: واضح الناس انا باش نسالك وجاوبني
3: لحظه نكمل الفكره باش ما تفسدش
1: تفضل
3: كي نمشي للكليون نركب له رغم اللي انا ركبت له جو كونسي اتو مي كليون باش نقول لهم ما يمنعكش تبدا عندك ستيك ماء في الدار ولا
1: يلام عليكم اولا ما تفسروش للانسان لازم فلتر ويعمل فلترات ويتجد والفلتر فما فلتر كاليتي رخيص وفما فلتر غالي معناتها وبرشا اللي يركبوا يهموا الناس بأنه هذا الحل ويتخلص أنت ربما في إذاعة تقولها ولكن الفاس والناس حكاوا لنا من نقد اللي جينا خاطر كي قلنا باش نستضيفوك أنه تهموا الناس سيء وتخلصت من الماء دبابز وما عادش كذا وكذا معناتها ما يعطيوش الصورة صحيحة للمواطن دونك واليوم برشا على الويب يقولوا هذه هي الفلتر يخلصك من المياه المعدنية كذا يعني تبيعوا بطريقة فيها نوع من المبالغة وباش ما نقولش الغشين
3: اي سي كوميرسيال اللي نقول لك اللي يبدا واقف
4: لا ماهوش كوميرسيال لا لا لا الكوميرسيال انك تذكر الحقيقه اي
3: لو كومبورتمون تاع البياع نعطي كي نحكيو تيرا تيرا وقتنا من الراديو من الحكايه هذه لو كومبورتمون تاع اي بياع كي يبدا مقابل واحد يحب يبيع له البرودوي اللي عنده الفلوس الاخرين واللي في مكتوب سي كوم سا هذا سي سي سي تاع ريفلكس تعيش به الناس الكل تبقينا كل واحد واخلاقه كل واحد كيفاش يتعامل انا مثلا بيرسونيلمون جي جامي في دو لا كوم وعندي ما شاء الله واحد يكلم واحد دونك جي باتي ما ريبوتاسيون بالحكايه هذه نعطي الاسئله دايور قلت لك انا كل كليون قول له خلي عندك شتيكه 100 ولا زوز معناتها مانيش قاعد نجبد روحي اون بلوس اون بلوس ما تقولوش يعوض الماء نقول له يعوض لو بلاستيك سي لومبالاج هو المشكل تاع لو مينيرال سي با لو مينيرال اون الماء سي لو بلاستيك معناتها كي تبدا باش تشرب دو طون طون في البلاستيك ما يقلقش
2: خلينا نحكيو برهين اي خلينا نحكيو على الاسعار مثلا تتراوح من الى وكيفاش نفرق مثلا بيناتهم اسكو نجم تلقى حتى مثلا توا حتى كي قعدنا نعملوا في معناها نشوفوا في الشركات في تونس فما برشا اللي صحيت برشا في الفتره هذه اللي شركات ظهرت اللي قاعدين يبيعوا على الانترنت دونك انا كمستهلك كيفاش نجم نحمي روحي وكيفاش نجم نختار الجهاز هذا اللي نجم يكون معناها مفيد في داري
3: والله لي مارك كيتسوفال معناتها ما مش المهم في الماركه في الكركاس البرانيه المهم في الكاليتي نتاع لي فيلتر اي لا كاليتي دو لا مومبران اللي هي سي لا بيس ميتريس تاع لوسموزور هي اللي تنحي معناها الزايدين الشيء اللي زايد في وسط الماء انا ننسى واش ننسى العباد يتعاملوا مع شركات مش معناها يمشي يشري خاطر ينجم يلقى مونشير في ما نحبش مش نضرب رزق العباد في بلايص اخرين يلقى مونشير ويمشي يجيب انستالاتور ولا ان بلومبي ويقول له اجي ركب لي وبعدك يقعد هكاك وبعد يقول لك اشتد لي يا خويا امشي لاهل الذكر
4: وحتى شركه نجم تغش ما نردوش شركات حاجات ملازمه
3: لا لا لا لا مانيش لا لا مانيش خرج فيهم طالما كي تبدا تتعامل مع شركه معناها انت بيدك قانونيا تبدا محمي زاد سي امبورطون زاد
4: والفلتر كل قداش لازم نبدلوه هل هناك انواع من الفلتر مرخص الغالي
3: avec la qualité de l'eau اللي ولات فما توا بون ثابت شتاء الحمد لله اللي كنت على البراج عالي اما كي تيح شويه يولي يجبد في برشا مثل الفاز يولي يجبد فيها سي تو لي 6 mois pour une famille de 4 à 5 personnes on va dire
2: قداش يعمل تقريبا سومو برهين فلتر معناتها اللي يتبدل كل 6 شهور
3: 40 50 هكاك في الدور هذه كل واحد كيفاش يبيع
2: كل 6 شهور
3: لي 3 فلتر يتبدلوا تو لي 6 mois 2 fois par an
2: واضح
4: ولا طول سمات 3 في 40 120 150 الف كل كل 6 شهور
3: 80 في العام اون فادير 100
4: شنو قلت لي لي 3 معناتها كان واحد في 40 120 ولا
3: لا لي 3 في 40
4: لي 3 ا 40 50 اي فوالا 120
3: فوالا نقولوا 100 اون فادير ان بيجي تاع 100 في العام معناتها سي 5 فوا موان شير ملي باش واحد ياخذ الماء
4: قلنا ناخذوا الماء ولا يعوض الماء متفقين فوالا
3: لا سي بوكو موان شير
4: قلتلك
3: هذيا سيت اون سوليسيون عندك في الدار ماهي سوليسيون ديفينيتيف انت باش تركبو وباش تقعد تستعمل في الماء الاخر معناتها عمرك ما تقعد تشرب في ماء واحد احكي من الاول
4: واضح يعطيك الصحه شكرا ليك دونك هذا حل من الحلول وكما قال هو الحل انك تتعامل مع شركه باش حتى تصير بانسي حاله تلقى نومرو امشي لهم شوف اللوكال نتاعهم باش راهو ساعات يقول لك شركه هو يدور على كهرباء لا تكون عندها مقر عندها لوكال هذه اي حاجه

0: ربو خجاو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بنك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.
1: ميدي ماغ، مرحبا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماغ، دونك حكينا على لوس موزور. كيفاش تتكتب مونو لوس موزور؟ بلي كتبها كتبها في السيت. دونك اللي هو حل من الحلول به برشا نادي، يعطيك صحة وجهين. كي قلنا راهو ما يعوضش الماء المعدني، خاصة انه ينحي الملاح من الماء. هما القرى جهين كي يبداو يشريو، انا فقت بها بعد كي يبداو يشريو في الدبابز يبداو يقراو، يقول لك عندي ولدي صغير نحب له زايد كذا، عندي ولدي كبير، عندي بنتي تعمل سبور، معناتها
2: تركيبه معينه للماء.
1: انا ساعات خاطري يعجبني اسم الدبوزه نشري. ما عندناش الوعي كيما عند العبيد، معناتها العبيد الواعيه في الاقتناء، احنا نشري وكيكه.
2: معناتها هو احنا مؤخرا ولينا نفرقوا بين انواع الماء، مياه معدنيه طبيعيه، ماء طاوله.
1: في فقرتك انت فقط بالفرق اي
2: دونك ثقافه انه نقرا ونشوف شنو المكونات كي يرجع يتوفر الماء، ماذا بينا تولي موجوده الحكايه هذه، على خاطر حتى شركات فرنسية ونشتحك على
1: طاولة. فما ما اسمه مي طاولة،
2: مي طاولة يحكينا عليه مع حسين الحيلي اللي هو بشكل معنا بعد لحظات.
1: هو معنا تو
2: هو معنا.
1: يلا نمشيو لفقرتك انت، مش هكا
2: مش هكا. سؤالي صعيب اليوم، شنو عشنا في صيف 2026؟
1: ليه راهو في الحلقة الأخرى نادية جيهان سليم، في الحلقة الأخرى كل واحد باش يكتب نص ورقة ويلخص الصيف.
2: تكفي نص ورقة؟
1: لا بالعربية بوريفيتي أي ديراباج بالعربية، وعندي لكم غناية زادة باش لخص الصيف في حصتنا الأخرى. فوالا
2: حسينا وين قاعدين نعاودوا في نفس الكلام نفس المواضيع، وين ما نتحطوا على الصيف ونهاية الصيف نحكيوا على سخانة قياسية، انقطاعات ضوء وماء، ونحكيوا على أزمة زادة اللي التحقت بنا مؤخرا في المياه المعلبة. دونك الضغط معها على الأنشطة الاقتصادية التجارية، المؤسسات الكبيرة عاشت خسائر صغيرة زادة كيف كيف، وحتى السياحة اللي هي أهم مجال نجم نقوله في تونس. المشكل مش في الصيف اللي قاعد يسخن أكثر وأكثر، المشكل أساسا وحسب ما يقوله الخبراء هو في البنية التحتية متاعنا. علاش ما عادش تتحمل السخانة اللي قاعدين نعيشوا فيها في الفترات هذه اللي ولات أطول أقصى أكثر تواتر، واللي من المتوقع زادة السنين الجاية باش تزيد الحد متاع خانة في إطار التغيرات المناخية اللي عايش فيها العالم الكل وبلدنا. جويليا 26 هو كان استثنائي مناخيا، المعدل الوطني للحرارة وصل ال 31.7 درجات في شهر جويليا، يعني أكثر ب 3.4 درجات من المعدل العادي، واللي هو رقم كبير برشا قوي ومهم. دونك نحكيه على ثاني أسخن شهر جويليا من اللي بدأت المعطيات المناخية، من اللي بدأت تسجيل ويجي، هو الثاني بعد جويليا 2023. قريب نوصل لل 50 درجة في بعض المناطق، لمسنا 49. معها جت الانقطاعات في الكهرباء على أغلب ولا كل المناطق التونسية، من نص ساعة لساعتين لسويعة طويلة بالمرتين والثلاثة والأربع مرات يتقص النهار في ساعات الذروة، اللي معاش نجم نقوله ساعة الذروة خاطر إننا نحكيه وعلى قايلة عشية ليل، حتى ما ذي ساعتين تصبح نجم
1: يقص على الشفت. أنت البارح شفت سخانة 8 متاع الليل ما تقش 30 درجة، أي حاجة غريبة جدا.
2: قايلة في الليل. دونك الكهرباء أثرت مباشرة على المال، اتصالات، النشاط الاقتصادي وحتى الصحة والسلامة. نحكيو على سخانة أكثر، نحكيو على استهلاك أكبر وأكثر في الكهرباء، نحكيو على الضغط على الشبكة، نحكيو على انقطاعات متواصلة عشناها على امتداد صيف كامل، صعوبات في الضخ والتوزيع، خسائر المؤسسات وحتى زادة للمواطنين. ناخذ مثال السياحة، هم فمش تراجع في عدد السياح للجويلية، ولكن تونس استقبلت 5.8 ملايين زائر تقريبا، فما زيادة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من 25، والعائدات السياحية زادت تقريبا 4.5%. أما في المقابل فما بعض مؤشرات الأنشطة السياحية تقول أنه ما كانش فما إيجابية برشا مع الأرقام هذه، أنه جامعة توصية للنزل تحطت في جوان على التراجع في نسبة الأشغال من 10-20% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. دوك وقت اللي نحكيه على ضغط مناخي، نحكيه على ارتفاع درجة الحرارة، نحكيه على تكلفة أكثر بالنسبة للنزل فيما يخص الكهرباء والماء، والمثال هذي هو نجم نسحبوه على بقية الأنشطة اللي التكلفة تولي مرتفعة برشا. في نفس الوقت نحكيه على التكلفة اللي يدفعها المواطن من صحته، من راحته النفسية والبدنية.

0: ملخص الحديث حبينا نقوله اليوم انه السخانة والصائفة هذية بدرجة حرارة مرتفعة وقبة حرارية ما عادش موضوع بيئي فقط. هوني نحكيه على الطاقة، نحكيه على صحة، نحكيه على اقتصاد، نحكيه على سياحة، ونحكيه زيدة على قدرة المواطن على العيش في صيف استثنائي وغير عادي. المؤشرات المناخية تقول انه التطرف الحراري مازال متواصل. شنو نجمو نعملو في تونس؟ هل فما حلول استباقية؟ اذا يتعدى الصيف هذا يزنا نخمو في الشتاء، يزنا نخمو زيدة في الصيف الجاي، هل فما حلول؟
1: جستمو هل فما حلول؟ فما وتيل، سلسلة وتلة عالمية في تونس، وتيل ما عادش يفرق دبابز الماء ولا ما سبيلة المفلتر باللوز مزر، معناتها الوتيل عامناه ولبداها التجربة وسنة ما عادش ماء دبابز، وتيل كامل ما تشري باش تلقى من دبابز ما تلقاش، معناتها ماء سبيلة، والناس يحتاجوا ما يحتاجوش، وفي الاخر الناس كل تشرب في ماء سبيلة بالحق،
0: معناتها ما عندكش حل.
1: وتيل غالي
0: بين البارح وقت البارح، خاصة البارح فما ناس تلوج على الماء ما لقاتش الماء، دونك وليت تشرب في العصائر وحاجات أخرى باش تعوض بها الماء.
1: اي صحيح،
0: دخل
1: الخاسر واضح. ترى الحوار بعد الفاصل، نعملوا فاصل صغير ونرجع ونكمله في هذا الموضوع المهم، واللي نعتقده معناته هنا ما عندناش خبره كبيره، ولا نعتقده سيتواصل هذا الموضوع باش تقعد معنا عام كامل جهنم، فرحتنا لانه يعني باش نقعدوا هكا
0: بعد لحظات. يفسر لنا معنا هو حسين رحيلي الخبير في التنميه المستدامه، عنده ما يفسر لنا في الموضوع هذا.
1: يلا سي حسين بعد الفاصل.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: كاليبسو Dimanche 30 août, Café Chantin revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chantin au Calypso, c'est le dimanche 30 août.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: ميدي ماغ. يلا هنكملوا معك، دونك نحكي على ملخص هذا الصيف.
0: هي جملة من الأزمات المترابطة كلها، الماء بسبب الضوء، والضوء بسبب السخانة، السخانة بسبب تغير المناخ. هذا الوجه الأول من أوجه تغير المناخ والتطرف المناخي والحراري، ولكن هذا مازال متواصل. السنوات الجاية في مرحلة أولى عشناها من مناخ جديد وغريب علينا، شفنا كيفاش تعدى صيف 2026، وأنا نحبكم أنتم تجاوبوني شو اللي كان أصعب، الضوء يقص ولا الماء يقص، ولا المية المعلبة مش موجودة؟ هذا اللي صعيب نجاوب على السؤال هذية. أما جاوبنا حسين الرحيلي الخبير في التنمية المستدامة، عليش وصلنا للمراحل هذية؟ هل المشكلة أنه ما قريناش حسابنا مسبقا؟ هل فاجئنا تغير المناخ؟ هل النجم نلقاو حلول السريعة في الفترات الجاية؟ أنه كما قلنا تغير المناخ يأثر على امتداد العام، جينا شتي جينا صيف، كيفاش نجمو نقرأ حسابنا؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك سي حسين.
4: مرحبا، تحية ليك جيهان وإلى كل ضيوف كل استوديو.
1: شكرا لك سي حسين. هو تطرف مناخي لم نستعد له كما يجب، معناتها هذه جملة يمكن تلخص اللي عشناه. تفضل سي حسين.
4: بالطبيعة اليوم قانون طبيعي، هذا في قانون الجيولوجيا، أنه الكائنات كلها والتحولات المناخية هي معناها تقريبا هي تاريخ الأرض، هو تاريخ التحولات المناخية، وكل الكائنات اللي ما قدرتش تتأقلم وخذت وقتها التأقلم تنقرض مثل الديناصور. تاريخ الأرض
1: سي حسين، نحطها عنوان نحن مهددون بالانقراض.
4: اليوم احنا إذا كان نرجع شوية 1995 صنفنا في تقرير منظمة المتحدة من ضمن الدول اللي دخلت مرحلة الإجهاد المائي. ثم معناها من 95 ما غيرناش المقاربات، ما غيرناش السياسات العمومية في كل الموارد وخاصة الموارد المائية. 2014-2015 دخلنا مرحلة الفقر المائي بامتياز. 2022-2023 دخلنا مرحلة الشح المائي، ولكن لليوم بعد أكثر من 31 عام لم نغير من سياساتنا العمومية ومن عاداتنا ومن تقاليدنا من نمط إنتاجنا ومن سياساتنا الفلاحية والاقتصادية. اليوم معناها نعيش نتائج مباشرة لفشل السياسات، غائب عليها التأقلم، لم نستوعب ايش معناها التحولات المناخية. اليوم تقريبا دول اللي درجات الحرارة فيها 50 و55 كما دول الخليج، من عام 2001-2002 غيروا كل المقاربات باش ينجم يواجهوا التحولات المناخية. احنا عندنا رطار ب30 عام، الرطار هذا باش يكلفنا برشا، قاعد يكلفنا اليوم. النجم نقول لكم التوانسة خاصة نرجعوا ل 2025 يوم 23 جويلية 25 هو كان أسخن يوم معناها فك الفترة ديك في تونس. ذكروا من أكبر محطة ضغط النير كلها تحرقت، انقطع الضوء على تونس الكبرى تقريبا كلها، وهذاك كانت مؤشرات على أن نعيد المقاربة بشكل عام ونرسي سياسات جديدة تأخذ معين الاعتبار تطور الطلب، لأن التوانسة نمط عيشهم لم يعد نمط عيش التوانسة في الستينات والسبعينات، ما عدناش نعيشه كما الثمانينات، اليوم نعيشه في لحظة زمنية جديدة تحت تأثير تحولات قصوية ظهرت منين وباش تواصل إلى سبتمبر 2027. الظاهرة هذه هي ظاهرة تقريبا هي المتحكمة في ارتفاع درجات الحرارة. بالأمس تقريبا على 20 محطة عالمية تقريبا 6 محطات تونسية هي الأكثر درجة حرارة، منها باجة، القيروان، توزر، الزغوان، وين ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات. القيروان سجلت ثاني أكبر درجة حرارة بعد مدينة مهران الإيرانية، وبالتالي اليوم دخلنا ريال موس نعيش مظاهر قصوية ومتطرفة للتحولات المناخية، وتقريبا منطقة الحوض البحري المتوسط هم هي أكثر المناطق تأثرا. ولكن اليوم إذا كان تتخيلوا أنه اليوم باش نعدوا المرحلة القبة الحرارية الثالثة باش تعدى وندخل تقريبا بداية من نهار 2 سبتمبر، معناها يعود الطقس إلى طبيعته، مازلت لنا كلك جور. ولكن إذا كان ما نشمروش وما نغيروش المقاربات، راهي المقاربات كلية، المقاربات في كل المنظومات، الماء ما هو إلا عنصر من العناصر. أنا شفنا نيكسيوس أو إنرجي كيفاش أنه كيف الضوء يتقص في تونس، يتقص عليها الماء لأنه يتضخم الكهرباء. هذاك علاش نفكروا اليوم كيفاش نجموا نغيروا سياسة ضخ الماء بسياسة أقل كلفة طاقية، ولما لا معناها بالجرافيتي ناتورال كما عملت العديد من الدول، ولعل دولة البرازيل نجحت بشكل كبير في التقليص من استعمال الطاقة معناها في ضخ المياه. وبالتالي اليوم نحن بقينا تقليديين أو فيها لسياسات كلاسيكية تقليدية، وبالتالي باش تكون عملية التأقلم باش نتعب برشا، وكلفة التأقلم كل عام تزيد كل عام تولي أغلى.
0: سي حسين نحكيه على طقس متواصل في الارتفاع، أنت تحدثت على سياسات عمومية إذا ما تتبدل على تأقلم، ما في الوقت هذا المواطن التونسي قاعد يتحاول يتأقلم بطرق بسيطة، أنه يفلتر الماء مثلا، أنه يعبي ستوك متاع ماء، أنه يلقى حلول للضوء باش ما عادش يقص. في 30 سنة قعدنا نستنيه وما لقيناش الحلول اللي يلزم تصير، وتغير المناخ ما يستناش. هوني هل نتوقع أنه الصيف الجاي يكون أصعب من هذا على المواطن، ولا فما حلول سريعة تنجم تخلي المواطن يكون مرتاح؟
1: حكينا على الخريف ساعة، أنا نتوقع على الخريف
4: زيادة، أنا نتوقع على الخريف باش يكون صعيب، الخريف وشتاء، نظرا لأنه ظهر النينو معناه باش يكون عندها تأثيرات على عاصفة هاري من جديد. وعاصفة
1: أنا يا سي حسين نخاف للخريف، يخلينا نقوله يا حسر على الصيف. أنا نخاف
4: باش يكون على مستوى درجة الحرارة مشنا باش نمره بالشتاء عادي وخريف عادي، وعلى مستوى تساقطات باش تكون عنيفة جدا كما معناها عاصفة هاري المتوسطية، واللي اليوم درجات البحر المتوسط تقريبا لأول مرة في تاريخه ترتفع على المعدلات العديدة 8 درجات كاملة، 8 درجات بالنسبة للبحر المتوسط، معناها تنبئ بأن هناك تغيرات هيكلية في المناخ المتوسطي بشكل عام. وراو اليوم نحن لم نقرر أن نغير، راو المواطن يعمل الادابتاسيون أليشيل لوكال بونكتيال، ما هو يتحايل باش ينجم يتغلب على المستوى الوطني، يلزم السياسات العمومية بشكل عام هي تتغير باش المواطن يلقى حاجياته بدون عنا.
0: شكرا لك سي حسين رحيل، يعطيك الصحة. الخريف أصعب نوفل، شنو نجم نقوله
1: الكل؟ انت معناتها تذكر مع خبرائك الكل قالوا باش نعاودوا نحكيوا في سبتمبر
0: بالضبط،
1: معناتها هو عنا مدة عنا سنوات انه اش قاعد يصير تمطط باش يوليو زوز فصول، الكل اللي حطوها قلنا ولا طقس يا شتا يا صيف،
0: حتى
1: الخريف والربيع ما عادش فوالا. دونك الصيف قبل اخر اوتي وفصيف، غسيل تنوادر ما عادش موجوده عندها سنوات، توا ولا الصيف يقعد حتى سبتمبر اكتوبر، يدخل حتى في نوفمبر، ومن بعد فجاه تولي ممطره على الاخر والربيع بدا يتنحى، معناتها ما نعرفوش نو باش تولي عواصف باش تولي كذا باش تولي امور. هو قال تذكروا نذكرنا ما نعرفش سليم انتم بتدرس صغار البلاك اوت اللي صار في فينال كوب دي موند وكذا، هذيك الباند الكبيره اللي حق حقي من المفروض تكون ألارم كبير لتونس. حضر روحك معناتها باش ما نكذبوش الأمور اللي صايرة جهة النادي ماهيش أمور متاع اليوم، أمور متاع سنوات وسنوات تونس لم تستعد كما يجب للحكاية هذه للأسف. يعطيك صحة جهان وتنهار الاثنين نعملوا ريكاب صغير لي مومون فور
0: كلهم دي
1: مومون
0: لي مومون
1: فور
0: ما نعرفش
1: لي مومون احنا ما احنا تقريبا عملنا ما نعرفش 20 40 حلقة منهم 35 حلقة خاصة بدل الكوندكتور نتعقلوا مع مع الواقع. عنا غنية شعبان عبد الرحيم سليم معناتها
0: اهلا ولعبت يا زهر.
1: لا لا شعبان عبد الرحيم تراه سمعنا سليم سمعنا ما عندناش غنية شعبان عبد الرحيم تراه نمشيو ما فاتك شيء وكل شيء الغنية عادية لأنها صالحة لكل وقت.
2: ما فاتك شيء
0: ناديا يلا خلينا نبداو نحكيو البارح كنا حكينا على التوانسه كيفاش تعاملوا مع نقص نتاع المياه المعدنيه وكيفاش هكا برشا طرفه اختاروا انهم يحكيوا على الموضوع ذا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهكا زاد البارح بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختاروا انهم يبيعوا الماء على لي ريزو سوسيو بالطريقه هذه. نسمعوا مع بعض
5: ما غير نطور هذيكم عنا البوست الافوندر تري بونيتا بون اوكازيون جوست مجروم منها جورمون معناتها خاطر الحقيقه تستحقي تستعمل جورمون معناتها شبه الحرب وش الكل افوندر تري بون اوكازيون كما قلت لكم بري الحقيقه ليجيرمون نيغوسيابل معناتها ولا حاجه بري بريفي ديسبونيبل سوسه بلوزه 70 ديسبونيبل معناتها سوسه والحوايج هذوكم ونجموا نعملوا ديفريزون زاده لا بدري تستحق برسنا معناتها بس تقول لي كيفاش باش تبيعها وكل ما الحقيقه استحقيت فلوس معناتها استحقيت فلوس معناتها غالي عليا هي كل اما لا غالب الواحد يبيع وكل هذيك هي الدنيا بربي ما غير بلاد هكاك اللي معناتها سيمون بور لي زانتريسي
1: واضح. دونك واحد قاعد يبيع في دبوزه ما مشغول منها جغمه فوالا. اللي عجبني انا نادي هو قدره التوانسه على الضمار
0: الحقيقه خاصه في الازمات بالحق ابداعات معناتها ويظل ذيك هو العزاء الوحيد
1: اي معناتها ما يصيرش وقت الازمات يقعدوا نتذكروا هو بعد اشهر تو باش ننساو الحكايه باش نقعدوا نذكروا كان لي موفر والضمار هذا جهان لو كان تلقى انت دبوزه هكا تبيع ناقصه جغمه
0: مش مليون نشريو بالكيس ده اللي تاو كده خلطنا ولا تمشي القهوة بربي اقسم لنا دبوزة بيناتنا هكا كل واحد كيس كيس جغمة
1: واضح.
0: البارح زاد نوفل بين الحاجات اللي شفناهم شفنا مواطن كيفاش وثق السعر متاع دبوزة ماء هو ماهوش تونسي الجنسية تعرفوا جنسيته من اللهجة متاعه لكنه يتحدث يقول انه كانت للتجربة هذه متاع اغلى دبوزة ماء نشفيها.
6: اللحظه هذه ما تنجمش تمر مرور الكرام اغلى دبوسه ماء نشريها في حياتي يعني من وقت ما جيت تونس وانت ماشي في الشارع اغلى دبوسه جوز دينارات و500 لعمر في حياتي وانا اتمشى كده في الشارع اجيب ازازة مويه بالسعر ده يعني تقريبا سعر احنا بنتكلم تقريبا في $1 الحمد لله الحمد لله خلطنا عليها وما فيش بقى اللي هو الاوبشن انت في عز الحر مثلا ولا حاجه تقول بارده سخونه
0: ما فيش اوبشن
6: على الروح
1: وصلت هو السيد اللي يحكيوا عليه معناتها وصلت ما احنا قلنا نقنعوا اللي في يوم الجمعه دبوزه وصلت 1200 تا وصلت 2000 دبوزه معناتها وصلت 2000 والناس لازمك تشد صف ساعه ونص قدام مغازة وكي توصل ينجم يقص هذا على المغازة ينجم يقول لك وفي الماء ينجم معناتها تنجم تشد ساعه ونص اوكي ما يسالش معناش عندنا وقت اما من بعد مش مضمون انك تاخذ ستيكه معناتها
0: بعد صف ذيك الكل
1: بصراحه معناتها ما نشدوش الصف كلي معناتها كي نقرب ونولي ندزوا في بعضنا معناتها الاحترام يبدا شديد على الاخر اللي تقول نشرب من السبيله بلاش ما راح حاصل
0: اي احنا فما برشا جمل سمعناهم نوفل مثلا كي باش تسال نقول لك وين لقيت ماء تقول لي في فتره ما ما عادش موجود مثلا عند الكشك او الحماس ولا المغازيت ولا غيره نقول مثلا برا امشي شوف القهوه فما برشا عبيد يقول لك مشيت القهوة ولا سلمت جيت من عنده دبوس ماء
1: راهو اللي انت تقول فيه جين قالوا لنا مشيت باش نشري قهوة قال عندك الحق في كاس ماء لا موجود اي فوالا
0: دونك اليوم
1: هكا الدبوزة يقسمها بالكيسين دبوزة كبيرة اي تفضل
0: اليوم فما جملة جديدة برا للبلاغ كيفاش هذا حكيت برا للبلاغ خلينا نسمع مع بعضنا صنع المحتوى الليث بولعريس كيفاش وثق وقت اللي هو ماشي يشري في دبوزة ماء شنو قالوا له
7: بلي فما بليغ قال لي المية ب850 وانت ما كان تبيعوا لي 850 نشكي بيك اعطيني مية.
8: والله كي تلقى اخويا ما عندي ايش مثلا الكبير الصغير حتى انا
7: تحب مية
8: مية اخويا بر البليغ
0: برا للبليغ
1: برا للبليغ يعطيك مية. قبل ما نكملوا معاك نجم نمشي فاصل صغير نمشي الفاصل وبعد نرجع نكملوا معاك. هذه ما فاتك شيء معي نادية ومعنا جيهان ومعنا ناهد
0: نجم تقول معنا ناهد
1: نجم نقول معنا ناهد سيد المخرج ورينا ناهد في البث المباشر نجم تورينا ناهد فلا دونك لا استنى ناهد بعد الكاس المالي هذيك فلا دونك ورينا ناهد في البث المباشر بالعكس اللي ناحيته ذيك يعكس الحالة رجع ذيك يعكس الحالة الصحية لنهاد لطف عليك نهاد بنسير أمسط حاجة أنه تكون عندك كونجين في سخانة في 50 سخانة
0: ما تلقاش
1: برشا قاعدين يبعثون على الرقم 23513 واحد بعث لي من تاكسي 49 سخانة معناتها وهم يسمعوا في موزي كافيم يلا فاصل ونرجع
9: Vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbour pour la première fois en Tunisie. Enzo Sefredi de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.
10: Mag.

0: دقيقة.
1: يعطيكم الصحة على 23513000 تبعثونا في الميساج. شوف كو تبعثونا الميساج وتعرفوا الصراحة معناتها ما نقولش شكون قال ميرسي بوكو ساعتين قسم ذو في جردان كارتاج يتعدوا لنا في ساعة برافو شكرا.
2: في جردان كارتاج في ساعة بيش ما فهمتش هما
1: بينا بينا حسيتنا كنا نبيعوا في
2: الزليبيا. نحن فريق ميدي ماك.
1: استنى خلينا نكمل. صرف في جردان كارتاج يقصوا الضوء ولا يقصوا الضوء خليل؟
2: يقص.
1: لا جردان كارتاج مقسومه شاطرين. شطر يقص عليه شطر لا. ديجا مقابلين بعض ما نعرفش علاش هكاك مع بتتر لامور تقنيه والحفاظ على التوازن.
2: يمكن فلس موجوده فلس
1: فوالا لا ولازم شويه توازن فهمت
2: ديما الكهربائيه
1: فوالا. يلا نكملوا معاك في ما فاتك شيء نديا
2: بي خلينا نحكيوا على استثمار كبير نوفل باش يكون موجود في تونس. شركه زاده من اهم الشركات الموجوده في العالم. نحكيوا زاده على شركه نتاع التعبئه وتوزيع مشروبات هي نعرفوها موجوده في العالم الكل والتفاصيل نتاع الشركة هذه اللي باش تكون موجودة في تونس واللي هي منافس جديد أمام اليوم شركات اللي موجودة في علاقة بالمشروبات اللي موجودة في تونس. وهذا زيادة باش يخلي برشا قطاعات وراء دخول الشركة هذه في علاقة بالمشروبات الغازية والمياه والعصائر باش تخلي تحل البيبان في مجالات كيف ما المجالات متاع الاوديو فيزيوال متاع الاتصال الكوميونيكاسيون وحتى زيادة بالنسبة للإشهار.
3: المرة هذه بالحق بيبسي باش ترجع لتونس. بارون بيفريج سوسيتي انديان اي لو بلو غون تومبوتير دو بيبسي في العالم ابا انانيكيا صح ان نوفو كونترا افيك بيبسي افيك ان رينوفيلمون دو تيريتوار اي سورتو دو زون جيوغرافي. ليدي سي كوا سي كو بارون بيفريج فا اوفرير اون سوسيتي في تونس كاريمون ديتوني ا 75% بار بارون بيفريج اي 25% بار بيفان دا تونيزي. لو كابيتال سوسيال نتاع الشركه هذه باش يكون 9 مليون دو دينار ولانستالاسيون تاع لوزين باش تبدا ديك لي زوتوريزاسيون تاع المينيستير دو كوميرس يكونوا عندها. ديجا لو سي او ا ايتي نومي بور لا تونيزي. Et ce qui est très intéressant, c'est que Marahele, après plusieurs décennies de disparition de Pepsi Fitouns, après plusieurs tentatives de Sterja via différents partenariats, et Marahele, apparemment, c'est du costaud. Allez, Charles Banoun Beverage, c'est un leader international, et ce qui nous intéresse le plus, c'est le challenge et les pioches Fitouns. C'est que Rio, Pepsi, qui représente 3,8 milliards de dollars de dépenses publicitaires, Flaan, c'est que aussi les Tunisiens connaissent parfaitement Pepsi via leur publicité à l'international. Souvenez avec de très très beaux spots, avec Messi et Mohamed Salah qui bataille pour la dernière Pepsi et surtout chauffe toutes les pubs comparatives et la rivalité entre une marque, la marque iconique en rouge et Pepsi et c'est une très très belle histoire de communication de publicité. Lyon, cette annonce va représenter un tournant majeur fait distribution, fait secteur et surtout fait communication ou publicité par rapport à un leader très très bien installé en Tunisie.
2: Voilà, تصريح هذايا يجينا من عند خالد عويج تحية لي واللي هو كان زاد كل مرة يفسر هل القصص زيدة خاصة متاع الشركات الكبيرة ولا حتى الطرق متاع الاتصال اللي تعتمدها شركات في تونس ولا حتى في الإسبان.
1: خدم معنا في رمضان ممتع برشا ويقدم برشا نصائح وإشهار. بيبسي جات قبل تونس ثم طيروها ما قعدتش ثم باش ترجع لتونس المرة هذه بطريقة هامة مع شركة كبيرة تخدم برشا ناس شركة تعمل حملات إشهارية عندها ميسي وكذا معناتها أي واحد يقرأ الإشهار يدخل بيبسي وغيره والمنافسين متاعو يعني دروس في الأشهار واحد يتعلمهم وحاجة إيجابية كل ما شركة تدخل تونس اليوم وليت الأمور الرسمية حاجة تفرح نديا.
2: نكملوا نهزكم لإيطاليا وين فما قضية أثرت ضجة كبيرة في إيطاليا. القضية هذه في علاقة بمواطن مش برشا قصان مية لكن القصة غريبة جدا لأنه فما مواطن موجود في إيطاليا ادعى أنه اكتشف موقع أثري لكن في الأخر بعد نكتشفوا أنه الموقع الأثري هذية ماهوش موجود لأنه هو قام ببناء المدرجات والسلالم في الموقع هذية على منحدر واستعان زيادة بشركة بناء في إيطاليا وحرص زيادة على أنه هكا يعطي مظهر متاع حاجة قديمة لكنها مصطنعة وكيف كيف زيادة خلى حتى بعض الأعمدة الإسمنتية وحتى تماثيل معمولين بالجبس واللي خلى حتى اللي توريست وقت اللي يمشي ويصلوا يدفعوا حتى 40 أورو على حاجة ما عندها حتى علاقة بالتاريخ. نسمع بعض.
4: Un Italien construit un faux théâtre antique et fait payer l'entrée aux touristes pendant plusieurs années. En 2014, ce site de 5000 m2 situé près de Vicence, dans le nord de l'Italie, est présenté comme un vestige archéologique. Son propriétaire Franco Malosso affirme avoir découvert ce théâtre après un glissement de terrain en 2005. Selon CNN, l'entrée était fixée à 12 euros pour les touristes, alors que les locaux devaient eux payer 40 euros, probablement pour les dissuader de venir. Sur place, Franco Malosso raconte aux visiteurs que Jules César et Cléopâtre ont fréquenté les lieux, mais aussi que Juliette Capulet, la Juliette de Roméo et Juliette, qui est donc un personnage fictif, a grandi à proximité. Le site finit par apparaître dans un guide touristique et sur l'application de la ville, mais voilà, deux ans plus tard, en 2016, la commune émet les premiers doutes, entraînant la visite d'archéologues puis des carabiniers. Le nombre d'incohérences historiques fait qu'en une journée seulement, la supercherie est découverte. Franco Malosso a en fait construit le site lui-même. Les gradins sont composés de pierres modernes vieillies artificiellement, les colonnes sont en ciment et les statues en plâtre. Il a également fait creuser un bassin au milieu du théâtre, le tout sans aucune autorisation. Alors pour se défendre, Franco Malosso assure que son œuvre était tellement mal faite que personne ne pouvait vraiment croire qu'elle était antique, un argument rejeté par la justice. En 2019, après une longue procédure, l'homme de 69 ans est finalement condamné à 2 ans et 4 mois de prison et 3000 euros d'amende pour construction illégale et falsification d'œuvres d'art. Franco Malosso est depuis incarcéré et il doit démolir son faux théâtre, un projet long et coûteux, car comme le monument a été construit sur une colline protégée, sa démolition devra commencer par de véritables fouilles archéologiques.
2: واكثر من هكا نوفل عدد من التقارير الايطاليه يحكيوا على انه فما حتى نظم جولات جماعيه خاصه كلفتها 692 دولار لمده 45 دقيقه لحد الان ما فماش عدد الضحايا اللي تعدت عليهم الحيله هذية لكن شفنا زاده انه حتى كان نحكيوا على العقوبات فانه المحكمه كانت رفضت تصريحات وايدت الحكم اللي يقضي حاليا بعقوبته وكيف كيف زاده شفنا عقوبه السجن لمده 28 شهر غرامه قدرها 3.400 و62 دولار بالإضافة إلى كيف كيف بعض الرسوم القانونية دونك وهو صاحب الفكرة قال أنه من اللي بدأت الإدانة الأصلية متاعه فأنه تم تجديد القانون باش يتم سماح فرض عقوبات نجم توصل حتى 5 سنوات في قضايا التزوير
0: هي الفكرة محليها ما هما كيفش ما ثبتوش معناها اون جنرال كي لقاو موقع أثري يرجعوا يشوفوا الحقبة التاريخية اللي يرجع لها وقتش تبني وقتش تعمل أما بما أنه
2: والحاجة الغريبة زادة نوفل في تريب ادفايزر كي تدخل للموقع هذي تلقى انه عبيد عاطينه 5 نجوم فهمت المكان دونك ما يجيش البالهم العبيد اللي تشوف على الانترنت يعني يلقاو تعليقات
1: يتحايل لافيك بيرفكسيون ما ابش نفسرلك علاش خاطر فما بلايص في المدن الاوروبيه تبدا نهج كامل كله اثار كذا ما ينجمش يثبت في كل ديتاي معناتها نهج كامل تلقى فيه 6-7-8 مواقع يحط هو موقع ويقول لهم هنا حنا بعد تعارك مع الاخرى ضربها بكف وكذا الدنيا معناتها ويبدو انه متميز في اختلاق حكيت الحمد لله شدوه يلا معناتها احنا عنا برشا سخانه ناديه فما عبيد عندهم العكس
2: اكزاكتومون نحكيو على السلطات النيباليه اللي اعلنت اليوم فقدان نحو 1500
1: ربي نحمدوا ربي كي نشوفوا راهو سخانه حاجه باهيه ساعتين
2: دوك السلطات في النيبال اعلنت عن فقدان 1500 شخص من بينهم 800 اجنبي على الاقل واو. بعد ما ادى انهيار كتله من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا الى سيل جارف عدد من البلدان والبلدات ومناطق حدودية وحتى زاد الشرطة توقعت ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 165 شفنا فرق الإنقاذ زاد اللي استخدمت حتى مروحيات للبحث عن الناجين وإسقاط مساعدات طارئة لألاف الأشخاص اللي تقطعت بهم السبل بعد الكارثة اللي صارت في منطقة جبلية وعرة فيها زاد برشا زوار فيها برشا ناس تحاوس فيها برشا سياح واللي كيف كيف خليت الناس هذوما يعيشوا في وضعية صعبة برشا نسمع بعض
5: Nous sommes à un poste frontière entre la Chine et le Népal. En bas de l'image, on aperçoit des dizaines de personnes essayant de fuir la coulée de boue qui arrive. En panique, certains tentent de s'abriter dans le bâtiment. Quelques secondes plus tard, tout est submergé. Une avalanche de boue, de glace et d'eau déferle, emporte les bâtiments, les véhicules, les gares routières. Plus bas dans la vallée, depuis un autobus, ces passagers terrorisés voient la vague arriver. En quelques instants, le pont, les immeubles sont balayés sans résistance. Aucune infrastructure ne résiste au passage de la crue. Les ponts sont projetés les uns contre les autres. À l'origine de cette crue, selon plusieurs témoignages, un tremblement de terre aurait provoqué une avalanche, entraînant elle-même une coulée de boue, emportant plusieurs barrages comme celui-ci. Les armées chinoises et népalaises sont mobilisées, mais les opérations de secours restent extrêmement difficiles dans ces zones enclavées. Sur ces images de drones qui nous parviennent à l'instant, on découvre après le passage de la vague l'immensité de la région dévastée et la tâche colossale qui attend les secours.
1: لطفي ربي انا كي شفت الفيديو من الاول نسخايدو فيلم معناتها لم اتوقع حجم لطفي ربي الشيء اللي هبط فرد وقت معناتها تحسوا فيكسيون تحسوا فيلم صوروه ربي معاهم وقلوبنا معاهم بطبيعه مآسي كبيره وشوف الطبيعه قديش تختلف في نفس الوقت تلقى ناس فيضانات تلقى ناس زلازل تلقى ناس براكين تلقى ناس
0: سخانه صعيبه ما ترحمش
1: واضح يعطيك صحه جيهان يعطيك صحه شكرا
0: نهد
1: شكرا نهد في اي كان المكان اللي هو فيه شكرا لي منو يعطيك صحه سليم يعطيك صحه بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس افتر ورك يجينا احسن شيء طيبه في لمين تقابلوا غدوه
6: ليتيون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
7: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري الأولى في مجال العلوم الشبه الطبية تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسية التصرف المالية والتسويق خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها جامعة محمود المعتري طريقك نحو النجاح للمزيد من المعلومات www.umm.tn
8: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى الـ 40% وزيد

0: ايفون بلاي 5 كوتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين خفيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: مع اورانج بوستي

0: تم دينارو 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: خبيت الباك ومازلت حاير في لوريونتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها، ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا وليكول دو كومونيكاسيون اي دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورغانيزاسيون و دي ريبريزونتون دي ايكول، وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calmez-vous à 71 79 77 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
3: تمويل المشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
4: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
3: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
5: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
3: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV Plus et Mosaïque FM.
6: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
7: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن في بلاغ على صفحتها الرسمية استكمال عملية حصر الضحايا وتسليم جميع الجثمين إلى أهليهم وذويهم، وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة أسفرت عن فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيل بن قردان وشخص أصيل جرجيس، إلى جانب نجاة شخص من المشاركين في عملية الإبحار خلصة. وشاركت في عمليات البحث والإنقاذ مختلف الوحدات العائمة التابعة للحرس البحري وديوان البحرية والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني، في إطار مجهود ميداني متواصل وبمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وإشراف ومتابعة الإدارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني. قرارات تتعلق بترقية وتسمية جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم أمس، على أن تدخل حيز النفاد بداية من 16 سبتمبر 2026 وبمقتضى الأمر عدد 209 لسنة 2026 المؤرخ في 21 من أوت 2026 والصادر عن وزارة العدل. تم ترقية 54 قاضيا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، إلى جانب ترقية 73 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. وفيما يتعلق بالقضاء العسكري، تم تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة في خطط قضائية مختلفة، من بينها مساعد أول لوكيل الدولة للقاء العام مدير القضاء العسكري، ووكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تعلن أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر 2026. والوكالة تدعو موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور، مؤكدة أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق الصياغة المعتمدة واحترام الترتيب الجاري بها العمل. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول أنها مستمرة في دراسة طلبات العبور للمضيق رغم التصعيد الأمريكي في المنطقة، مؤكدة أن الأمريكيين لم يستطيعوا السيطرة على المضيق بالحرب والحوار ولن يتمكنوا بالعقوبات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن القتال المستمر داعيا إلى وقف فوري للهجمات والاستفزازات لتهيئة الظروف لخفض التصعيد. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فام بوان نت، والمشوار يتواصل مع حيدر الشاني في سبار إكسبريس. دمتم على تلا.

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بميركاتو وترجي تونسي وآخر التطورات في زوز ملفات حازم المستوري وفلوريان دانو. بالنسبة لحازم المستوري اجتاز البارح الجزء الأول من الاختبارات الطبية، إذا كان مشيت الأمور بشكل إيجابي منتظر يصحح العقد نتاعو اليوم العشية وغدو على أقصى تقدير. الاتفاق حاصل، كل شيء في الطريق صحيح، في انتظار كما قلت الإعلان الرسمي على هذه الصفقة اليوم العشية وغدو على أقصى تقدير. حازم المستوري يكون على ذمة الترجي الريالي التونسي. بالنسبة لدانو الاتفاق حاصل بنسبة 100% بين إدارتي الترجي التونسي واتحاد طرابلس. الصفقة توصل 1.2 مليون دولار. قعدت فقط جزئيات، ما تهمش الترجي التونسي، تهم دانو وفريقه جديد اتحاد طرابلس. إذا كان صار الاتفاق النهائي باش يصير الإعلان الرسمي زادة في الساعات القادمة على هذه الصفقة. دونك باختصار الترجي اتحاد طرابلس فما الاتفاق، فقط مازال دانو قاعد يناقش في بعض الجزئيات مع فريق اتحاد طرابلس. تشكيلة النادي الافريقي تعرف عودة حمزة الخضراوي في مقابلة من الحمام سوسة الجولة الثانية. الخضراوي اللي استوفى عقوبة الورقة الحمراء في المقابلة يتواصل غياب صادق محمود وأحسن رمضان بسبب الإصابة. تمكنت إدارة نجم المتلوي من تأهيل 5 لاعبين حتى يكونوا على ذمة المدرب أمين جارة في قدم المقابلات الملعبية، هو محمد أمين بوزعبية، نجد الدبابي، عبيد الشابي، محمد علي الوريمي والنيجيري إيفاني أوكبا. دونك 5 لاعبين ذوما تم تأهيلهم بشكل رسمي مع نجم المتلوي. أعلنت إدارة الأولمبي البيجي على إصابة اللاعب أمين المرزوقي على مستوى الأربطة المتقاطعة. الإصابة كانت عرض لها في مقابلة الجولة الأولى ضد رجا جيس لحد اللي تعدى شل لباس لمحمد أمين المرزوقي. المنتخب الوطني الأولمبي تعرف على منافسه في دور نصف نهائي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا. المنتخب يواجه إيطاليا نهار غدوة انطلاقا من 9:30 متاع صباح. المقابلة ذي بشكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. أهم المواعيد في ملاعب أوروبا اليوم ضمن الجولة الأولى في لاليغا، سيلتا فيغو ساسونا انطلاقا من 7:30 والبرسا أتلتيك بيلباو 8 متاع الليل. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بونت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالبادي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل تحياليكم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا بالجميع في الاستماع ساعتين درجين على موجاتنا. قاعدين نعيش في أيامات استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الخميس 27 أوت 2026 ربي يفرج إن شاء الله على العباد إن شاء الله وعلى البلاد، لأنه قاعدين نعيش في موجة حرارة غير مسبوقة. معناه قاعدين نفسه بالباي. ربي إن شاء الله يرحمنا وإن شاء الله ربي يلطف بينا بجاه خير البرية. تحية لكم ناس كل، شكرا لاختياركم الأولى في تونس. رحب بالحاج معنا في استنداخ، تحية لبنى لوبي معنا اليوم في الإخراج الرقمي. معنا خونا دليل جراندي، أهلا وسهلا دليل بن أحمد. مرحبا أحمد دليل بن أحمد، ظهر لي فعندي حصل دعوة وانت صغير شي حريقك يا أخي اليوم ريقنا في جرتك شي هذاك علاش قاعدين شفت كيفاش هاكا قاعدين خلصوا خويا في دعالي انت خليت هاكا ولي. رحب بيك سي خليل، أهلا وسهلا. الحمد لله أمورك طيبة؟
2: الحمد لله شوية مع السخانة أخويا، والقروين البارح عاملة ركور في السخانة. ربي إن شاء الله يلطف بالناس الكل والناس الكل سيسوا بعضنا.
1: أمين يا رب العالمين، سيسوا بعضنا سيسوا رواحنا إن شاء الله. ثنية زينة لكم الكل. كما عدناكم بعد شوية نحكيكم فكرة على حالة الطرقات، حالة الطقس كيفاش باش تكون في 24 ساعة على جاي. هذا الكل هذا وغيره كما تعودنا بالأخبار بالجود فايبز وأيضا ببرشا ربح على الأولى في تونس. تحية لكم، نقضوا بعضنا أربع سوايع من توا حتى لستة. هذه افتر وورك، نبداوها بلاك آيد بيز.

0: وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمس وتعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: لا بدنا نروح
4: لا ديفا هيفا وهبي لتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
5: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب، شو المطلوب؟
4: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك فام.
6: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها وي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
7: إذا After work حتى لستة متاع العشية توا ماضي ساعتين و 18 دقيقة. حتى طرقات وسويت مع سيمورا جونيا.
8: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
7: سيمورات مرحبا بيك، أهلا وسهلا. درجة الحرارة اليوم في حدود 48 درجة معه لريح الشيلي هذي ألومبرا. نحكي درجة الحرارة في الظل، دونك اللي غصنتي في الإنسان هكي ماشي في الشارع ربي يعلم به، ربي يخفف علينا. وحالة الطرقات يظهر لي إذا كيف كيف زحمة، حتى هي درجة حرارة فيها 50 على ما يبدو هكا ولا ايه؟
9: مرحبا حسان، كلامك صحيح. هو الريسونتي توا بتاتا 48، خلي اللي يبدا يسوق في السيارة بطبيعة الحال يمكن حتى معناها التركيز نتاعو معناها باش يكون بليز وموا ينقص، نظرا لعامل هذا كذلك الاكتظاظ اللي لاحظوه في عديد الطرقات من ضمنهم الطريق الوطنية رقم 8. هذا لاحظوه خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1، وتتواصل الحركة إلى حدود محاور رواد، بعد هي نشاهدوا الانفراج في الحركة على مستوى محاور النحلي. في السونس كونترير واحنا داخلين عبر شارع المغرب العربي على مستوى الجسر بتاع شارع الجمهورية نلقاو حركة فيها كثافة مرورية، والحركة هذه تتواصل إلى حدود شارع المنصبي ثم ساحة زلاج وعبر الطريق الوردية، وكذلك على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 في عديد المحاور خصوصا على مستوى جبل جلود، كذلك على مستوى ميكرين. نزيد نقدموا شوية قدام على مستوى المحكمة الفيزيائية في بن عروسبة وصولا إلى الزهرة، كذلك على مستوى مدخل حرم الأنف نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. وسط العاصمة مستوى شارع محمد النوسي عديد المحاور من أبرزهم شارع الدين باشا، كذلك على مستوى شارع الويبراي وإحنا ماشيين إلى ساحة باستور، سينو على مستوى شارع طيب المهيري كيف كيف هذا اللحظة حركية فيها كثافة مرورية. في المقابل شارع الحرية نلقاو فيه توا الحركة عادية، نعرضوا على اليمين على مستوى شارع سان نيكول وإحنا ماشيين إلى صيدلية مركزية كيف كيف هذا اللحظة حركة فيها كثافة مرورية. ثم على مستوى شارع طاهر بن عاشور وصولا إلى شارع إحنا التخيل الرئيسي إلى المنزه السادس، كذلك على مستوى نهج جعفر البرمكي وين الحركة فيها الكثافة المرورية. نمشي والباردو كيف كيف على مستوى إقصار صعيد، نفس الشيء بالنسبة لمدخل حي التضامن، كذلك على مستوى المنيهلة وين اللحظة الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا ما نساوش على مستوى المدخل الغربي بالعاصمة ويتلقاو على مستوى حي النجاح، كذلك على مستوى سيجومي وحي الزهور ويتلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نرجع للروتيكس انطلاقا من المطار ووصولا إلى الدندان، اللحظة حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى محاول باب سعدون، زيدوا قدموا شوية قدام على مستوى باردو، كذلك على مستوى خلف الطار، على مستوى الدندان، على مستوى بورتال حيدر، واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنية رقم 7 كسوة الوادي الليل، وإلا ماشيين إلى منلوبة ويتلقاو كذلك الحركة فيها الكثافة المرورية، شيء اللي يتطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. بطبيعة الحال نغلب عين الاعتبار بتاع ارتفاع درجات الحرارة ماذا بين السياق كانت تكون معتدلة، تكون ماذا بين ديستونس سيكوريتي موجودة بيننا وبين السيارة اللي قدامنا، نبعد عن عامل بتاع السرعة في بعض الأحيان يمكن بعض الطرقات تلقاها شاغرة شوية، فبالتالي ما يلزمناش معناها ناخذوا أكل الشغور هذاك بتاع الطريق اللي باش يخلينا نزيدوا نسرعوا، ما فيش شك سنتور سيكوريتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية، ولهنا كذلك نزيدوا نذكر على مستوى السرعة في بعض الطرقات من ضمن طرقات السيارة ما يلزمناش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعة بالنسبة للطرقات الوطنية 90 كيلومتر في الساعة. نرجعوا للسيارة والآليات نتاعها، ماذا بينا نتفقوا ضغط العجلات في بطبيعة الحال توا هذه رانا توا براتيكمون كورامون نتفقوهم على الارتفاع تاع درجات الحرارة مع معناها العجلة اللي هي تدور في الكياس بطبيعة الحال حتى الضغط نتاعها باش يرتفع شوية فهذا تونزوت ماذا بينا نتفقوهم. الماء تاع الراديتور نتفقوا كذلك الكليماتيزور لأن في بعض الأحيان نحتاجوه إذا كان موش وقتها نحتاجوه سيرتو الكهرباء كي تكون معناها محطوطة في مكان هو بطبيعة الحال تكون فيه الارتفاع تاع درجات الحرارة، فبالتالي تكون الآليات نتاع السلامة تكون موجودة حتى تكون سيارتنا آمنة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالسياق مثل هالنصائح هذه، نتمنى لهم إن شاء الله أحسن سياق آمنة للجميع وإن شاء الله ربي معنا.

0: After Work.
1: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
2: شكون قال لي سي فوفي مع ترافل تو دو جو سي فوت فرهيد ما يوفيش اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله وفي اوت ترافل تو دو تودك ببرومو تهبال وبلي غوميز ما تجيش على البال توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه وزيد جديد مع ترافل تو دو نجم تخلص كان افونس صغيره والباقي في الاوتيل مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 70303 ولا ادخل على السيت traveltodo.com ترافل تو دو Les prix, tout doux.
3: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات وهلا يمات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولود وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها وهكا جاوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات مونوبري ديما معك
4: يا حلو
5: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم
6: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
5: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك اف ام
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
7: رحبا بكم جديد في After Work على الأولى في تونس مشيوتو تسويت المعهد الوطني للرصد الجوية
0: بوميتيو
7: مع سي أنيس ساتوري عسلامة سي أنيس أهلا وسهلا
8: أهلا وسهلا سي حسن تحية ليك ولو في إذاعة موزايك شكرا
7: بارك الله فيك تحيتنا ليك كل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي نتحدث اليوم على ارتفاع كبير في درجة الحرارة الموجة هذية اللي على ما يبدو اليوم تقريبا آخر نهار في الذروة معناها من غدوة بسدين نتفرهدوا شوي
8: صحيح صحيح هذا ثاني يوم في الذروة هو معناها خلينا نقول نهاية الذروة يعني درجات الحرارة كانت عموما القصوى بين 44 و 48 درجة كانت في حدود 41 درجة في الوسط الغربي حتى قرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيلي تونس العاصمة سجلنا اليوم 42 درجة في معدى ذلك الطقس بش يكون صافي إلى قليل السحب يصبح مغيم جزئيا آخر النهار الريح تتواصل من قطاع جنوبي ضعيفة فمعتدلة البحر عموما يكون مضطرب بالشمال قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية كي نقولوا مضطرب يعني نجم يكون حتى ملائم للسباحة وممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية مع ملازمة الحيطة والحذر وتقييد تعليمات الحماية المدنية خلينا نزيد نأكد رو كلمة مضطرب نجم تكون فما شواطئ أبريتي شواطئ محمية مثال سيدي علي المكي في بنزارة شاطئ محمي نجم ونمشي فيه للبحر وبالطبيعة نردوا بالنا ونتقيدوا بتعليمات الحماية المدنية يوم الغد إن شاء الله مش يبدأ نحسوا فما انخفاض على قليلة نسبي قرب السواحل الشمالية حتى جهة الوطن القبلية والمرتفعات يعني تقريبا تكون درجة الحرارة القصوى في حدود المعادلات العادية تكون بين 32 33 ممكن توصل حتى 36 درجة نحكيه على تبرقة بنزارة جهة الوطن القبلي ما زالت الحرارة مرتفعة في بقية المناطق الداخلية يعني تكون عموما بين 38 41 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات تكون بين 42 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي 47 نحكيه على القيروان سيدي بوزيد 48 ممكن جهات باللي توزر في معدى ذلك يرجع الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال تكون مصحوبة ببعض الأمطار التيارات تواصل جنوبية على عموم البلاد ممكن تتحول من القطاع الشمالي في الشمال آخر النهار تتقوى بطبيعة الحال أثناء ظهور الخلايا الرعدية البحر مازال مضطرب بالشمال قليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشرقية يوم السبت باش يكون فما انخفاض طفيف على كامل مناطق البلاد يعني نزيدوا نقتربوا أكثر للمعادلات العادية نهار لحد كيف كيف يعني الطقس باش يكون صافي عموما إلى قليل السحب ترجع الخلايا الرعدية وارد ظهورها في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط تقريب بقية العناصر الجوية يعني ما فهمش تغيير كبير البحر باش يبقى مضطرب في الشمال، قليل الاضطراب في السواحل الشرقية، الانخفاض خلينا هو أهم سؤال ممكن اللي يصير عليه العبيد وقت يبدأ يكون محسوس وملحوظ، نرجع على قليل المعادلات العادية إن شاء الله في 2-3 سبتمبر وقت النجم نحكي على انخفاض إن شاء الله في درجات الحرارة. فالأثناء إن شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا من يقوى. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
7: بارك الله فيك سيني، شكرا جزيلا ليك. بعد شوية معاك الموعد إن شاء الله بشيكون في لميتيو دي بلاش في الساعة الثانية من أفتر وورك على الأولى في تونس.
0: وميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
7: مازلنا كاملين بالموزيكا، هذه عايشة باي شيب خالد.

0: شايف خالد عايش على موجات موزيك فين. تحيه لكم الناس الكل وقايت نسمة البحرية
1: مع ترافل تو دو العالم بديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري.
0: نسمة البحري ما تنفع برشا فيها سخانة في الكانيكول اللي قاعدين نمر بها في بلادنا. نقولكم نبدأ بشواطئ خليج جيبس، شواطئ جربة، جيبس، جرجيس. درجات الحرارة غاديكا تكون في حدود 40 درجة والبحر صافي يعمل 66 كيف، ولكن فما عنصر مهم ناخذ وردوا بالنا منه هو هبوب لرياح أشيل. نفس المسألة في سواحل الساحل، سواحل المهدية، نحكيه على سواحل أيضا المنستير سوسة، نحكيه على هرقلة، شط مريم، القنطاوي، أبو جعفر، واسقانس في المنستير، وين درجات الحرارة تكون بين 36 و 47 درجة مع هبوب لرياح شيلي. وجب الحذر خاصة في الأوقات متاع الذروة متاع الشمس بين 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. خليج الحمامات درجات الحرارة تكون في حدود 45 درجة، السماء صافية والبحر يكون هادئ فقليل الاضطراب. نفس الشيء في خليج تونس، وين درجات الحرارة توصل إلى حدود 48 درجة. نحكيه على شواطئ كختار سيدي مسعيد، المرسى، جمرت ورواد. بالنسبة لشواطئ الشمال في الأمور مفرهدة شوية، خاصة في شواطئ بنزرت. نحكيه على درجات الحرارة تكون 28-30 درجة. شواطئ راس رجلة كيف كيف، راس جبل، سيدي سالم، نحكيه زعلي المكي، الرمال، وكيف كيف غيرها من شواطئ بنزرت، وين تكون زادة كيف كيف شتيتة تعمل كيف. الرياح في حدود 20 كيلومتر في الساعة. سواحل من الغربي، سواحل تبرقة، غديكة، التبحيرة، تحلى. درجات الحرارة مستحبة غديك 35 درجة. تقول انت حامل كليماتيزور على الحر، دونك هذايا اللي فيه الفايدة. وديما الماء بارد نعرفوه في تبرقة يعمل كيف، وسرعة الرياح تكون بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة. دونك فيها وسط الكانيكول هذايا شنو رأيكم كان بدلوا المود فيها سخانة هذايا؟ هذاك علاش Travel to do اللي ديما تخمم فينا خمتنا في اون جورني دو فولي باي Travel to do. اليوم عرض خاص في Travel to do اليوم بالذات. اي نعم، تمشي الوحده من 38 اجونس اللي موجودين في 24 ولايه تونسيه، تمشي الاقرب اجونس Travel to do وتتمتع بتخفيض 10% زياده على لي برومو اللي موجودين. اللي نذكركم لي برومو اللي موجودين في Travel to do يوصلوا حتى ال 55%. لوفر هذيه اكسكلوزيفمون لليوم نهار الخميس 27 نقود حتى للسبعة متاع العشية في الليزاجونس متاع Travel to do الكل. هكاك تكون ضمنت على تفرهيدة عالمية انت والصغيرات متاعك، انت والعائلة متاعك، انت واصحابك بأحسن أفار. ما ترتيش الفرصة وتمتع بالتخفيضات الموجودة اليوم في Travel to do une journée de folie by Travel to do. حاب نذكركم بأنه اليوم اكسكلوزيفمون عنا هالعرض هذية، تخفيض ب 10% زيادة على لي برومو اللي ديجا موجودين واللي يوصلوا حتى ال 55%. مع اللي كنت تتوجه لأقرب أجانس Travel to do، واحدة من 38 أجانس، أقرب أجانس اللي كنت تمشي لها اليوم قبل 17 اتريزيرفي. ونذكركم كل إنسان يعمل أشا من الاثنين حتى الخميس يدخل غدوة معنا في القرعة ويربح أمبو دشا بقيمة 1000 دينار من أهداء Travel to do، وين لي بخي سون تري دو. ما تنسيوش كما قلت لكم اليوم عنا اون جورني دو فولي باي Travel to do. الموعد يكون في واحدة من 38 أجانس اللي موجودين في 24 ولاية تونسية. قبل 17 امشي وريزيرفي اليوم تتمتع بتخفيض ب 10% زيادة على البرومو اللي موجودين.
2: نسمة بحري.
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع Travel to do في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام، وكان تلقى ما أرخص Travel to do ترجع لك الفرق كاش. Travel to do قدمت لكم نسمة بحري.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: مكملين معاكم احنا في After work. بعد شوية انت اللي تسمع فيا كنت تحب تقري بنتك ولا ولدك وتلوج على ايكول تكون اغري. اي نعم اغري، مش نمبورتو. تنقل لكم نعطيكم كل التفاصيل بعد شوية. باش تكون بحذنا مدام منى مغراوي في الاستوديو باش نحكيو معاها على The Canadian International School اللي سمعتوا عليها برشا برشا، حكينا عليها عم ناول. وتبارك الله الناس اللي قرات ولادها عملت معناها تري بيل ديكوفيرت وعداو عوايم يعمل 66 كيف. بعد شويه ناخذوا جديد بولا رونتري سكولير الجايه 2026 2027.
3: After work موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جمارت. تسكر تلقاو مع رانسكريتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09. لا ديفا أمينة فاخت الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مساهمة موزايك فام. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
0: مرحبا بكم من جديد في After Work. سعيد برشا اليوم باستقبالها للعام الثاني. مرحبا بك منية مغراوي. نعاود نذكر فونداتريس دو ذا انترناشونال ذا كانديان انترناشونال سكول. مرحبا لله. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ يعيشك. أخذنا شوية من الميكرو خلنا نسمع صوتك المزيان. يعيشك يا للا. مرحبا بكلك اليوم. حيث أنت منورة ما شاء الله عليك. نور على نور. تبارك الله. معك سيدة بليل تحية ليه اللي هو ديريكتور دو لا كوميونيكاسيون دي كيف كيف ديريكتور دو كوم دو ليكول دو كانديان انترناشونال سكول. مرحبا يا سيدي.
4: أهلا وسهلا.
0: مرحبا نورتونا يا سيدي. مرحبا لموني. ناس سمعتك عم ناول جيت في الجورني بورتو فيرت اكتشفت وبرشا ناس اخرين اليوم يقولوا شنية هالحكاية متاع The Canadian International School. شنية The Canadian International School ايكول شنية حكايتها اقغي ولا ليه هيت نقدموا ليكول ساعة قبل كل شيء.
5: The Canadian International School سي ليكول كنديان امبليمونتي على زون اندستريال العقبة. هو مشروع تربوي متكامل. اول مدرسة دولية dans cette zone. C'est une école agrémentée. Moi, j'intéresse bien à l'Ouzer de Tarbiya à Tunisie ou le ministère de l'éducation et du développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick du Canada. Okay. On fait aussi partie du réseau international autorisé EFIA et candidate aussi à IB.
0: مي باش
5: دونك مشروع تربوي مشروع كامل تربوي.
0: نحب ناكد اليوم اللي انتم اوسي عندكم لاغريمون تاعكم الامور واضحه والحمد لله.
5: الحمد لله هنا يونو اغريمون من الموافقه والاعتراف من وزاره التربيه التونسيه. الحمد لله.
0: العباد اللي جات للليكول والعباد اللي تعدى من بحذا ليكول يقولوا كبيره ليكول ما شاء الله معناها ما نلقاو فيها كل شيء. تنزيدوا نحكيوا اكثر على ليكول وعلى السوبرفيسي والى ما اخر ذلك. خلينا نمشي مع سيدة بليل ونحب نحكي معاه على البروغرام زيدة كيف كيف اللي تقدمه معناه له ديبلوم كنديان اللي يفتح أفاق في العالم أجمع. سيدي هكا ولا
4: وهو كذلك سي حسن. دونك اختيارنا البرنامج الكندي ما كانش بالصدفة. بالعكس اخترناه خاطر نعتبروه من أحسن البرامج التربوية في العالم وهو برنامج يوفر للتلامذة برشا فرص وأفاق في المستقبل. البرنامج هذا يركز بالأساس على شخصية التلميذ وتطوره ونجاحه ومش كان على النتائج الدراسية بركة بل يشجعه باش يطور مهاراته يكتشف قدراته ويحضر روحه للحياة الجامعية والمهنية. التلميذ اللي سجل عندنا في الكنديان انترناشونال سكول هو باش يختتم السيكل ديزيتود متاعه بار لوبتونسيون دو ديبلوم دو فان ديزيتود سكوندير. Et le diplôme de fin des études secondaires, c'est l'équivalent du baccalauréat. En Amérique du Nord et au Canada, le mot baccalauréat, c'est la licence. Donc, c'est pour cela. Et ce diplôme, le bichet Hassan Ali et Telmiz, تفتح الأبواب زادة كيف كيف بالنسبة للتلميذ باش يسجل في أكبر الجامعات في كندا وأي كيف كيف حول العالم
0: حول العالم,
4: حول العالم. ومن غير بالشهادة هذية من غير ما يحتاج إلى معادلة. أوكي. بالنسبة للديبلوم متاعه c'est un diplôme international reconnu. C'est un diplôme 100% canadien.
0: 100% canadien. Donc l'humour لهنا واضحة. Le programme aussi واضح. نرجع معك مدام مونية مغراوي فونداتريس de la Canadian International School. برشا ناس تتسائل شكون يشرف على إدارة المدرسة هذية وشنو نقاط القوة justement في CES.
5: في إدارة المدرسة المؤسسة التربوية متاعنا يشرف une équipe des experts administratifs et pédagogiques canadiennes. يعطيوا البرنامج الكندي حسب المعايير الدولية بالإضافة إلى اللغة العربية وتركيز أيضا على اللغة الإنجليزية باعتبارها هي الأولى عالمية. قوة المدرسة الدولية الكندية مش فقط في البرنامج أو الأفاق اللي تفتحها لو ديبلوم كنديان كما قال سيريدا مي أوسي اهتمامنا الكبير بالجانب النفسي لو بيانيتر إلي بانويسمون دو لانفون. قوتنا aussi في les infrastructures الموجودين معنا من احسن المدارس المتوفرين و ليزيكيبمون نجم نسمي اذا كان ممكن عندنا 48 سال دو كور سال دو تياتر bien équipé salle de jeu bien équipé aussi
0: عندكم دي تيران
5: عندنا تيران دو تنس تيران دو باسكت فوتبول presque toutes les activités sportives et artistiques موجودين و موند دمجين ندمجو معناتها لي كلوب هذوما في وسط لو بروغرام سكولير نتاعنا ايديوكاتيف
0: انا يقولوا لي وقت
5: دونك الصغير يروح فرحان ايبانوي قالي
0: والحمد لله الامور واضحه اونتر دو بون ما اي لو كادر سي سو بورت بيان باش انه الانسان يعدي معناها هيك نقولوا اون اني سكولير في دون ان كادر معناها مانيفيك. يقولوا انه تقريبا تحس روحك تدخل من باب المدرسه تكون في العقبه في تونس تدخل تقول شعليك في كندا هكا ولا
5: اكزاكتمون دايور جينا سيد سفير وجينا اطارات من وزاره التربيه دو كندا واعترفوا وقالوا اي لي ستاندار اللي شفناهم ولا لي زيكيبمون ولا قوه الانفراستركتور اللي شفناها هنا اون ديغي في كندا وما خير
0: والحمد لله. سيدا اليوم برشا الناس
5: انا سي وش ستاف ايدوكاتيف
0: ستاف ايدوكاتيف
5: بيان معناتها لي جون افيك لي فورماسيون افيك لاكومبانيمون دو دو لادمينستراسيون كانادينه
0: تري تري بيان دونك اوتمون كاليفيي بكيك صغيرات ناخذوا لا ميور فورماسيون. سيدا اليوم شنو الانشطه ولي زيفينمون ذاك كيف تنظمهم المدرسه الكنديه؟ نعاود نذكر لا كانديان انترناشونال سكول بالعقبه
4: كيف ما ذكرت نظام التربوي الكندي يرتكز بالأساس على إشراك التلميذ في الحياة المدرسية وتحقيق التوازن بين الدراسة والتطور الشخصي. تلامذتنا يستفادوا برشا بالاكتيفيتي دي كلوب أخطر اللي هي منظومة داخلة الأنشطة متاع النوادي هي داخلة في المنظومة التربوية الكندية وهذا من شأنه كونه التلميذ ينمي المواهب متاعه ويطورها ويكتسب الثقة في روحه. عندنا العديد من الفضاءات اللي تشجع التلميذ لهنا في ليكول كنديان باش يطور مواهبه. عندنا قاعة المسرح كما ذكرت مدام منى، عندنا المخبر، عندنا قاعة المكتبة، عندنا قاعة الإعلامية، عندنا الملاعب ثلاثة ملاعب، عندنا قاعة رياضة مغطاة. دونك هذا الكل بينشور من شأنه كونه يطور التلميذ وكل شيء. وزيد على هذا تلمذتنا يشاركوا في برشا مناسبات وبرشا معناها أنشطة. بار اكزومبل كما نظمنا سنة أفريكا داي، سبورتس داي، سي إس توك، عملنا معرض العلوم زادا هذايا، ومعرض العلوم هذايا اللي فيه شفنا فيه ابتكارات التلامذة متاعنا والبروجي معناها اللي قدموهم بالأساس حول حماية البيئة، حول ريسيكلاج، استعمال الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيات الحديثة. دونك هذايا الكل عملناه واللي بارون حضروا فيه وشافوا البروجي عن قرب معناها شنو اللي عملوهم ولادهم. زاد كيف نظموا خرجات تربوية زاد السنة عملنا خرجة لكندا، عملناه لسيتي لانجلتير، وهذا بيانسور من شأنه كونه تلامذتنا يتعرفوا على ثقافات أخرى ويتفتحوا على ثقافات أخرى. ومن أكبر التجارب اللي نعتزوا بها بالنسبة للسنة التعداد هي مشاركة تلامذتنا في الليجون ديبلومات اللي هو ستان فوروم أورغانيزي بار لامباساد دو كندا. دونك وفي الفوروم هذايا تلامذتنا حضروا مع سفير كندا والإكيب متاعو ودونك وجاو حضروا الأسئلة متاعهم باش يسألوا شنو بالضبط السفارة، شنو دور السفير، شنو دور الإكيب دو لامباساد، معناها ليزاكسيون اللي عملوهم ليزامباساد وكل شيء. وكانوا فرحانين برشا برشا بالمشاركة هذية. ونغتنم الفرصة هذية دايور باش نشكر سفارة كندا وعلى رأسهم سعادة سفير كندا بتونس مسيو ألكسندر بيلودو على الاستضافة هذية اللي أتاحت الفرصة فريمون لتلامذتنا باش يشوفوا de près vraiment c'est quoi une ambassade et le fonctionnement d'une ambassade. الاقتصاد.
0: سي تري تري امبورطون بور هكا معناها الجيل الصغير على الاقل
5: يخدم. نشكر الامباساد خاطر ديما تدعم فينا.
0: الحمد لله ان شاء الله ديما تدعمكم. على كل حال مدام منين كمل معاك نذكروا بانه زاد كيف كيف المره هذه العبيد اللي تحب تعمل انسكريبسيون نتاعها دار جبت لهم ام تي كادو
5: هكا ولا لا دونك لازم نفرحوا بهم اللي حب دونك ان شاء الله يرسم معنا صغيرات وعنا 30% دو ريدكسيون او فري دي انسكريبسيون
0: جوسكو
5: دونك لا ديت دو 4 سبتمبر
0: 2026 فوالا دونك دو 4 سبتمبر حتى نهار الجمعه الجايه دونك نعاود نذكركم
5: دونك
0: ريدكسيون دونك نذكر بانه ريدكسيون دو 30% او فري دي انسكريبسيون دونك نذكر حتى ال 4 سبتمبر 2026 نذكروا بالكونتاكت كيفاش نجموا الناس يتصلوا بكم.
5: نجموا يتصلوا بينا على النيميرو دو تيليفون 51 500 997 او
0: 51 500 366. دونك نعاود نذكر انا مثال 51 500 997 51 500 366. سينو يدخلوا على الريزو سوسيو على السيت ويب نتاعكم
5: باج فيسبوك كانديان انترناشونال سكول اوف تونس سيت ويب www.6-tunis.com او تزورونا زادا اوسي على عين المكان باش تلقاو فريق في استقبالكم
0: وتدخلوا على الباج فيسبوك ذا لا كانديان فوالا ولا كانديان جرب المحمود معروفه على
5: لا بروميير ديجا ايكول انترناشونال في السيزون سنين ومنوبه
0: وبين ودونك العباد ينجموا كيما قلت لكم ينجموا ديما لي بورت نتاعكم سونت اوفيرت دونك مرحبا يجيو يعملوا فيزيت يشوفوا يطمنوا على صغيراتهم ويبداوا في لا بروسيدور ان شاء الله دي انسكريبسيون ان شاء الله دائما متالقين ومتفوقين.
5: نبدا معاك سي ليدا
0: شكرا ليك
5: يعطيك
0: يعيشك لالا تعطيك كلمه ختام اللي كنت سي ليدا وبعد هي نختم
4: على شكرا بارك الله فيك حسن دونك جوست بور كونكلور اللي كونوا اي افيك مون اكسبيريونس دو 35 ans à l'ambassade du Canada j'étais dans le domaine de l'éducation. Le choix du Canada et du système éducatif Canada, Rao Haja Azima Barsha Barsha, et faites-le, n'hésitez pas à le faire. Donc, j'encourage les parents à le faire.
0: يحل surtout Barsha Abouab, يحل Barsha Afiq, معناها لصغيراتنا, هكاك نجموا يكملوا قرايتهم ويدخلوا من الاول في سيستم على الاقل صحيح وسيستم زاد كيف كيف يفتح افاق فوالا وسيستم زاد ينير العقول. نشكرك برشا لمنى مغراوي, فونداتريس دو لا كانديان انترناشونال سكول, كلمه ختام العباد يسمعوا فينا.
5: ميرسي كونتاكتي وزورونا ومرحبا بكم سورتو قبل 4 سبتمبر وتمتعوا بالريدكسيون 30%
0: قبل 4 سبتمبر دونك من هنا حتى 4 سبتمبر نذكركم عندكم 30% دو ريدكسيون او فري دي انسكريبسيون في لا كانديان انترناشونال سكول في العقبه ليكول هذه اللي هي اغريي باج فيسبوك لا كانديان انترناشونال سكول اوف تونس والسيت ويب نتاعهم www.cis-tunis.com وكيف كيف تطلبوهم على 51 500 997 51 500 366. بالتوفيق لكم, بون رونتري ان شاء الله ترجعوا بحذنا ان شاء الله في وسط العام, ان شاء الله عام زين ان شاء الله خير من عام ناول الف مره يا رب. والحمد لله نشكرك برشا, شكرا لك, بالتوفيق لكم وبالتوفيق زاد كيف في الستاف الكل معناه من اداريين من اساتذه ومن المشرفين على هذه المدرسه العريقه. باش خليكم تسويت مع الجميله أميمة عليا اخبار الثالثه على الاولى في تونس, بعد هي نرجع لكم بعد الأخبار.
3: After work.
6: الرونتري دي كلاس على البويب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معنا اجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسه اللي تعجبو وتويتي مواهبو وتمتعوا زاده بالتخفيضات في السولد اللي توصل ل 70%. مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات
3: ما تحيرش بلا تغيير.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويد. عندك أورانج.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3 جي انترتينمنت.
3: تباع
2: التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج، وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3 جي جروب، جي ان كي إيفانتس، هوفر، جولدن كارتاج، ديكليك، لافيشيت، أوميجا بوب جروب، نيو بوب، قناة التاسعة، وموزايك فام.
4: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس منظمة كونكت أصلان برجب يؤكد في تصريح لمزيك أن تونس ليست بحاجة لمنح امتيازات استثنائية حسب جنسية المستثمر، أولا لسبب قانوني مشترك يلزم المستثمر التونسي أو الأجنبي على حد سواء بقاعدة مساواة يجب احترامها، وهو ما يكرس بناء الثقة ومناخ أعمال محترم للجميع، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بإرساء امتيازات تنافسية مالية أو جبائية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى خلق ثقافة مؤسساتية قائمة على فهم خصوصية المستثمر الآسيوي وتطوير أساليب تعامل قادرة على استقطابه وكسب ثقته وتعزيز استقراره في تونس.
6: تونس ما نتصورهاش محتاجة باش تعطي امتيازات استثنائية حسب الجنسية أو الحاجة لسبب قانوني. المستثمرين أجانب وحتى التوانسة عندهم قاعدة نتاع مساواة في التعامل يجب احترامها. القاعدة هذه تكرس مبدأ بناء الثقة، كذلك مناخ أعمال محترم. لكن امتيازات نجموا الهيئة التونسية للاستثمار الفيبا يتعاملوا مع المستثمرين الأجانب بطريقة تتماشى مع ثقافتهم، مع أهدافهم، مع القدرة التشغيلية للاستثمار، مع المكان اللي باش يصير فيه الاستثمار. نوليو كيما نقدموا امتيازات تنافسية للشركاء الأوروبيين، نجم كذلك تولي ثقافة التعامل مع الآسيويين ويوليو هما يستنسوا بينا وإحنا نستنسوا بهم. في الواقع المستثمر الآسيوي والهندي يلوج على قوانين واضحة، إجراءات سريعة، عقارات صناعية كبيرة على جانب لوجيستي فلويد، وعلى سهولة في التنقل كذلك، وهذا مهم جدا. يلوجوا على البلاد اللي مش بالضرورة تعطي أكبر عدد من التحفيزات والامتيازات، ولكن يمشيوا للبلاد اللي فيها أكثر ثقة، أكثر ثقافة للتعامل مع المستثمر الأجنبي، أكثر قدرة على الإنجاز حسب نوعية المنتوج وحسب نوعية الاستثمار.
5: مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجابس يؤكد في تصريح لمزيك سقوط شرفة منزل كائن بمعتمدية غنوش في حدود الساعة 1:40 من ليلة أمس الأربعاء. والمصدر نفسه يضيف أن فرقة من الحماية المدنية تدخلت لنقل 4 مصابين إلى المستشفى الجامعي بجابس مع فتح بحث لمعرفة ملابسات الحادث. كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تواصل مسارها التصاعدي لتتحول إلى صرح معرفي يواكب التحولات التكنولوجية والعلمية ويستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الجهة وآفاق التنمية والتشغيل، وفي خطوة تعزز بنيتها التطبيقية تدعم الكلية بتجهيزات وآلات جديدة بقيمة نهزت 800,000 دينار، بما يساهم في تجويد التكوين والتجارب المخبرية وفتح آفاق أوسع أمام طلبة لاكتساب مهارات علمية تلائم سوق الشغل ويمنح التكامل بين توفير التجهيزات الحديثة وتنويع الاختصاصات وفرصة مثالية للطلبة لخوض تجارب بحثية وتطبيقية أفضل، مما يرسخ مكانة الكلية كفضاء علمي متكامل ومختبر للأفكار والمشاريع الفاعلة في التنمية الجهوية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الجيش الإسرائيلي يقول أنه هاجم بنية تحتية لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرات نحو قوته. ووكالة الأنباء اللبنانية تؤكد مقتل امرأة وجرح آخرين إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة جنوب لبنان بعد أن شنت الطائرات الحربية غارة على منزلهم. نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية يقول أن البيان المشترك مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز يظهر تمكن بلاده من توليها. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك أفام بوانات، والمشوار يتواصل مع حسن العملي ودلي وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن العملي، موزايك أفام.

الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.

פעם הנה קיג'יצינה לשם הדרני על הסטיק פלמים ولا عذو كرجع من جديد لا محالة هذا هو هي مسيرش خلينا نضحكوا على الواقع متاعنا خلينا هكا نعديوها بما ما تنقولوا بضحكة فيها شوية مرارة على كل حال إن شاء الله ربي صار له حل أحوال وصعوبة لنا إن شاء الله أزمة وتتعدى تحية لكم الناس الكل ربي خفف علينا إن شاء الله منزل برشا سخانة سلموا على الناس اللي قاعدة ويحلة توا في الليبوشون وقولوا إن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل سلموا على عبيد زادة كيف كيف اللي قاعدة تسمع فينا فيها الابليكاسيون بتاعنا موزيك اف ام وأيضا الموعد كيف كيف يكون معاكم على موقعنا موزيك اف ام .net شوية خير باش ناخذ فكرة على حالة الطرقات. After work.

0: تزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: سيدكم زينة نسل كل بوان غوت في موعدها الثاني معك خليل العميري. مرحبا سيد شهلها سهلة.
2: مرحبا حسن.
1: أيوة هيتا نشوفوا اليوم أبرز الطرقات اليوم وين فما دي زنبوتياج وفما دي بوشان ونقترح عليهم ازدعلش لي طرقات بيتي لهم.
2: بوان غوت كل عادة حسن نبدأ يوم التونس العاصمة وين حركة المرور تعرف كثافة متفاوتة من محور الآخر مع تحسن نسبي في نسق الجولان في وسط العاصمة. الضغط مازال حاضر خاصة في شارع بورقيبة شارع الجمهورية شارع محمد الخامس شارع الحرية شارع 9 أبريل شارع خير الدين باشا. الكثافة متواصلة زادة في الأنهج القريبة من وسط العاصمة خاصة نهج روما نهج إسبانيا نهج الجزائر نهج إنجلترا نهج شارديغول نهج راضية الحداد ونهج باريس مع تسجيل انفراجات في بعض النقاط في اتجاه البحيرة. نسق الجولان يبقى بطيء على الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة البحيرة واحد والبحيرة اثنين كذلك في اتجاه الكرم حلق الواد كرتاج سيدي بوسعيد والمرسى. بالنسبة للجهة الغربية الحركة تعرف ضغط على المسالك المؤدية الباردو بوشوشة باب سعدون الدندان منوبة دوار هيشر والزهروني مع تحسن نسبي في عدد من المحاور. في الضاحية الجنوبية الكثافة تبقى واضحة خاصة بالطريق المحاذية للعاصمة والطريق الوطني رقم واحد إضافة إلى مداخل بن عروس رادس ميجرين والطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. نمشي إلى الطريق الشعاعية نحكي عن روتيكس تعرف بدورها حركة متفاوتة مع بعض نقاط الضغط باعتبارها المسارك الرئيسية الرابطة بين العاصمة وعدد من الضواحي. بصفة عامة حركة المرور اليوم ما زالت تعرف ضغط متفاوت من منطقة أخرى مع نسق أفضل نسبيا مقارنة بالساعات الأولى. شوية صبر وتركيز وسياقة متوازنة وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
1: شكرا جزيلا ليك خليل تحية ليك تحية العبيد الفكرة هبا نقول لكم وصعوا بالكم إن شاء الله اختيوة اختيوة وإن شاء الله نوصل نسل كل لباس وإن شاء الله هالأزمة هذية متاع الطقس ومتاع هالانقطاع متاع الكهرباء تتعدى على خير.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليساتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: بالبنط العريض ولا الطبطبة، هكا الأغنية اللي يحبوها المستمعات والمستمعين لحسين الجسمي. رحبا بكم وين ما كنتوا، هذه أفتر وورك.
1: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
0: نفرحوا برشا اقتباطونا لمساج متاعكم على 29513000. نسلم برشا برشا على عبيد تفاعل معنا من خارج حدود هذا الوطن العزيز. نفرحوا برشا بمساجاتكم. صديقنا كمال سلموا عليه برشا برشا، يقول متونسين معاكم في الغربة، ويقول اليوم اهداء لولدي ومرتي، عيد ميلاد ولدي زين السعداني. يا زين ان شاء الله ايامتك كلها زينة، اللي عمل 3 سنين. وتحية المرت، ويقول اللي صابرة معاه في الغربة، ربي إن شاء الله يقويكم على الغربة، وإن شاء الله ربي يفضلكم زين، وإن شاء الله كل عام هو حي بالخير خويا كمال، وربي يعينك. وتحياتنا ليك ولكل بناتنا وأولادنا خارج حدود هذا الوطن العزيز. نسلموا برشا وتحية كبيرة الإشراف. إشراف مرحبا بيك يا للا، وكيف كيف معناها معناها ديما تفاعلات متاعك، وشكرا على الكومنتير متاعك. وإشراف الأغنية اللي تحب تسمعها تفضل يا للا، تقترحها لنا ديما المقترحات متاعك، شكرا جزيلا ليك. نسلم برشا زيادة كيف كيف على صديقنا العزيز اللي يتفاعل معنا مروة، وعامل جو مع أمينة فاخت. تحية ليكم الناس الكل. نسلم زيادة كيف كيف على سارة زيادة اللي تسمع فينا وتقول أنا تحب أنا قلبي ليك ميل. حاضر يا للا، تدلل افيك غون بليزير، نسمعوكم أنا قلبي ليك ميت. صديقنا العمدة عماد سلموا عليك برشا برشا، يسلم برشا على الوالد متاعه بابا عمار، ويقول له نحبك برشا برشا، ويقول أنا في الخدمة ديما نتبع فيكم، وبربي نحب نسلم على بابا اللي معناها، ويقول ولده جابا من كندا يسلم عليه برشا برشا. عمدة يا غالي تحياتنا ليك، وإن شاء الله ربي يعاونك، يقول نسمع فيكم وإحنا في الخدمة. نسلم برشا على أهلنا اللي موجودين في كندا. نسلم برشا زيادة كيف كيف على صديقتنا العزيزة إنصاف تسمع فينا من المملكة العربية السعودية، وتقول

0: ونسيني كيف كيف نسلموا برشا على صديقنا يسمع فينا من بنزرتي صاحبي. صاحبي بعث لنا تصاور نتاع التابلو بوغ نتاعو 249 درجه في بنزرت. ان شاء الله ربي يخفف علينا ما نزل. نسلم برشا زيدا كيف كيف على يسرى ذياب تقول يلزمنا حزب اللطيف يظهرلي باش ربي يلطف بينا على هالحرارة هذه اللي قاعدين نعديو فيها. ان شاء الله ربي يصبرنا ويصبركم. السلام عليكم ناس الكل. شوي خير نسمتنا بحري مرحبا بالكومنتير نتاعكم. مرحبا زيدا كيف كيف بمقترحاتكم. احلى موزايك هكا يقول لنا صديقنا المكشخ مش حاطط اسمه مهدي تاكسيست. تحيه ليك يا مهدي يا باهي وكيف كيف يحيي الناس الكل. شكرا ليك يا مهدوش. تحيه للتاكسيستيه الكل اللي يخدموا قاعدين في هالحراره هذه وفي السخانه هذه. هو كيف كيف تحيه كبيره ليهم. نعود نذكر 23513000 هو رقم معناه الواتساب نتاعنا. نسلموا زيدا كيف كيف على صديقتنا مليكه تتفاعل معنا من الخارج وتقول لنا احلى موزايك يا فام دي منسينا في الغربه نتاعنا. نسلموا عليكم الناس الكل وتقول بوسه كبيره لتونسنا العزيزه. شكرا ليك مليكه. ربي يونسكم ان شاء الله ديما في غربتكم. ان شاء الله ديما موزايك فام هي همزه الوصل بينكم وبين تونسنا العزيزه. شوي خير بريتني سبيرز في اوبس اي ديت اجين. بعد هي الموعد يكون مع نسمتنا البحريه افتر وورك.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix tout doux. Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. فيها Wi-Fi 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة تيربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج يا بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني اللاجوي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28, 29 و 30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان. ركب عن محمد بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
2: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: هذه بيجن واحدة من الهيت نتاع زنيد وميل. تحية لكم الناس كل. سلموا على أختي نسرين جنحاني اللي تقول لي عملت اليوم ماراثون باش دبرت دوز بوزمي. أي هوغوزمون ما روحتي دي كفير نسرين. إن شاء الله الأزمة هذه تتحل في القريب العاجل. يعني مشيت تسويت نسمة البحري.
1: نسمة بحري.
0: شنو حوالي البحورات معانا سي أنيس الساتوري مباشرة مع معهد الوطن للغاز الجوي. مرحبا بك سي أنيس. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أحسن. تحية ليك وفي ذات مزيك
0: عيشك سيدي. دونك اليوم نحكيه على حالة البحورات. البحورات تعوم جسبيغ هذي اللي قريناه. أهم حاجة على الأقل الإنسان يعمل اللي قريب البحر يمشي يعمل تنجيزة تبع بيحة خلت عدى هالكانيكول هذي. دونك حالة البحر اليوم وغدوة كيفاش باش تكون سيدي؟
2: نعطيهم بالتفصيل. هو الحقيقة كامل الشريط الساحلي البحر معناه ملائم للسباحة ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر وتقييد بتعليمات الحماية المدنية. خلينا نرجع على درجة الحرارة سيحصلنا اليوم القصوى اللي سجلناها إلى غاية حدود الساعة الثالثة بعد الزوال عليها كانت 48.6 في زغوين 49 درجة يعني 48 في جندوبة 47 في باجة 44 في تونس العاصمة 46 بنزرة تبرقة بالنسبة للقيروان أيضا 48 درجة 46 في سيدي بوزيد قفصة كيف كيف 46 48 في توزر وقابس 47 في قبلي المدنين وتطاوين 46 درجة 44 درجة في جربة تقريبا يعني كامل مناطق البلاد تجاوزت فيهم درجة الحرارة 44 درجة باستثناء جهة الوطن القبلي بلغت يعني أقصاها 36 في نابل 34 في قليبيا أيضا سواحل معناها الوسط الشرقي 35 في سوسة 34 في المنستير وكيف كيف في المهدية. بالنسبة للشواطئ الشمال الغربي يعني منطقة سيرات بداية من تبرقة وصولا إلى راسنج لسيدي سالم ريمال سيدي علي المكي في فترة ما بعد الظهر يعني إلى غاية منتصف الليل طيارات باش تكون شرقية إلى جنوبية شرقية سرعة رياح من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة. يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب خليج تونس رواد قمارة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان أيضا طيارات جنوبية شرقية من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب خليج الحمامات شواطئ الهوارية حمام الأخزيز قليبية قربة والحمامات أيضا معناها طيارات جنوبية شرقية بحر هادئ إلى قليل الاضطراب كيف كيف شواطئ الوسط الشرقي هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش والشاب بحر هادئ إلى قليل الاضطراب ممكن تتقوى شوي الريح في الليل يعني توصل 25 كيلومتر في الساعة. خليج جابس شواطئ أشفار جربة وجرجيس حتى هي يعني كلها طيارات جنوبية شرقية من 10 كيلومتر في الساعة.
0: شاطئ أشفار سنين تاع جابس عمل لنا مشاكل كبيرة خاطر الناس يعملوا لكونفوزيون بينه وبين الشفار اللي موجود في صفاقس دونك هذاك علاش راه يقولوا الشفار موجود في جابس منو الدنيا هي ولا على الاقل قلتها انت مع الوطن نزل الجوي خويا خاطر والله العظيم كل مره سيانيس نقولوا انا مثلا شط شفار في جيبس يا على الاقل 5 تاع مساجات يا سي حسن كيفاش هكا عندك عرق سويق زي كيفاش ما تعرفش سويق صلي على النبي راه في جيبس موجود شفار يا خويا طب سيدي
2: بالنسبه اليوم الغدي البحر يصبح مضطرب يعني في سواحل الشماليه باش يتواصل من قليل الاضطراب الى متموج في السواحل الشرقيه. حالة السماء الليلة سي حسن باش يكون سماء صافية إلى قليلة السحب ممكن توا معناها بعد الظهر لغاية آخر النهار ممكن تتكون خلايا رعدية متفرقة في المرتفعات الغربية إلى غاية زغوان ممكن تعطينا أمطار ضعيفة ومتفرقة لغير. هذا طقسنا خويا نجم نقوله معناها في الختام كامل الشريط الساحلي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقييد بتعليمات الحماية المدنية.
0: هذا هو خويا تحية ليك وشكرا من القلب لكم انتم مع الوطن الرز الجوي لانه دائما موجودين لتقديم المعلومة وكيف كيف لتحذير الناس باش ياخذوا لي بريكوسيون تاعهم لتقديم ايضا النصيحة. شكرا ليك سي انيس تحياتنا ليك ولكافة زميلاتك وزملائك واحنا اكيد ديما متابعين معاكم الوضع وتطورات فيما يتعلق بالطقس على موقعنا موزيك فين.نت وايضا في مختلف برامجنا. شكرا ليك كانت هذه نسمة بحري اليوم.
1: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متى العشية على موزايك FM.

0: Afterwork. Calypso. Jeudi 27 août, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Jennifer. El Kitch El Arabi, c'est le jeudi 27 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
1: مرحبا بكم جديد في After work على الأولى في تونس. مرحبا بك خليل مجديد.
2: مرحبا بحسن.
1: خلينا نمشيو تو تويت للبروجرام الصيفي.
0: بروجرام صيفي.
2: نعطيكم تفاصيل السهرات المبرمجة في المهرجانات الصيفية اليوم الخميس 27 أغسطس. جمهور بوكرنين الليلة على موعد مع عرض مسرحية فيزا الكريم الغربي في مسرح الهواء الطلق ببوكرنين بجهة حمام لنف مع 10 متاع الليل. جمهور الراب في الجم الليلة باش يكون على موعد مع سهرة يحييها رابر كازو ومع 10 متاع الليل بالمسرح الأثري الروماني بالجم ضمن الدورة الثامنة لمهرجان الجم لموسيقى العالم في نابل. الليلة الفنانة تونسي نوردو باش يحيي في حفل فني بمسرح الهواء طلق بنابل والحفل يندرج ضمن أيام الخير اثنين بنابل. وجمهور المسرح في غرومباليا الليلة على موعد مع مسرحية ولد الطلياني اللي قدمها كل من سفيان الدهش لبنى الزديري ونوردين بوحجبة على ركح مسرح الهواء طلق بغرومباليا.
1: ومسرحية ناجحة برشا الحقيقة ويحبوها صغار شختوها صغار وكبار وبخنو ناس كل تحب بخنو ملا فينومين ذي بخنو ملا هو بالحق وانا بالرسمي حبيب الملايين تحية كبيرة لي
2: ولقد استحسن برشا جمهور اليوم دعم سنة عملت
1: أي أكل كوميديا الهاتفة أكل كوميديا كلي ما فيهش ابتذال الكوميديا اللي ويبني وعلى صاحبك راجل كشخصيات أي قد يضحكوا على الكوميديا الهاتفة شو كوميديا كي تضحك كبير وصغير وما فيهش جدمو وما فيهش هذي نحكيو عليها كوميديا هاتفة
2: مش سهل أحسن
1: مرة ولا مش سهلة مش سهلة ولي هو كابيتال سمباتي هو ريت بخانو اليوم سيتان فينومين اللي الحقيقة حاجة تضحك حاجة تعمل كيف
2: صحيح هذا بشكون ضمن فعاليات الدورة 64 لمهرجان العنب بغرومباليا في المسرح الأثري بكارتاج. جمهور على موعد مع سهرة فنية للفنان محمد جبيلي غدوة بداية مع 10 متاع الليل.
1: هذا هو تحية ليه محمد جبيلي إن شاء الله دائما مميز ومتألق. يلا سيدي مش خليكم مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية في موجز الرابعة على الأولى في تونس مع الجميلة أميمة عليا. سينا نحب نذكركم مازال على رقم الواتساب 23 513 ألف. نذكركم 23 513 ألف. مرحبا بالميساج نتاعكم مقترحاتكم الغنائية. فما ميكس عملوا دي جي سليم كنهار نعديو في الوقت هذا اليوم اكسبسيونيل ما مش نعديو لكم بعد اخبار الاربع على خاطر الميكس ياسر جميل وفي برشا ذكريات. دونك دوكو بعد الاخبار باش يجينا دي جي نخلة في عطينا كلمة كلمة مني كلمة هو ده يلا سيدي كيكا نبداو ساعتنا الثالثة من افتر وورك برشا فايبس. تحية لكم وين ما كنتوا احنا نقدم بعضنا ان شاء الله حتى الساعة 12 في افتر وورك. هذه ايا ليل بشرين

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الغرفة الوطنية النقابية لمصنع المشروبات غير الكحولية تؤكد في بلاغ أن التوترات الحالية على مستوى التزويد تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في الطلب خلال هذا الصيف، والذي بلغ قرابة 30% مقارنة بالمستويات المعتادة، وذلك نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. والغرفة تشدد على أن المعلومات المتداولة عبر بعض الصفحات وشبكات التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن المنتجين يتعمدون حجب المياه المعدنية أو تكوين مخزونات لأغراض المضاربة لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن جميع الشركات المنضوية تحت الغرفة تعمل بأقصى طاقتها الانتاجية المتاحة، وتتمثل أولويتها الأساسية في ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات البلاد. ومن جهة أخرى، الغرفة توضح أنه تم إرساء تنسيق وثيق ومستمر بين مختلف الأطراف المعنية بهدف متابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عملية التوزيع وفقا لحاجيات مختلف الجهات، وتجرى عمليات التزويد حاليا تحت إشراف ومتابعة المصالح الجهوية للتجارة، بما يضمن تحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتوفرة بين مختلف مناطق البلاد. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تدعو جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 2027 لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. والجمعية تبين أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. مصدر أمني مسؤول يؤكد في تصريح لموزيك أن تاجر الحمامات الذي ظهر في فيديو وثقه مواطن ورفض بيع الماء لحليفين إلا بسعر خيالي قد سلم نفسه منذ قليل إلى فرقة الشرطة العدلية بالحمامات، أين يجرى سماعه وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه. وكانت مصادر أمنية قد ذكرت لمراسلتنا سهام عمار أن رئيس مركز الاستمرار بنابل قد تحول ليلة أمس بحثا عن المظنون فيه، ولم يتم العثور عليه ليبادر ظهر اليوم بتسليم نفسه. ويذكر أن المعني بالأمر ظهر في مقطع فيديو وثقه مواطنا معلنا رفضه بيع قارورة ماء لحليفين، ومعلنا سرع سعرا مضاعفا عن السعر المقنن للوحدة في مكان عمل ومحل تجاري معد لاستقبال العموم. وفي نفس الإطار، مصدر أمني مسؤول بمنطقة الأمن الوطني بالحمامات يؤكد أن فريقا من الشرطة البلدية بالحمامات رفقة فريق أمني تمكن من الكشف عن مخزن عشوائي بحي الرياض بمعتمدية الحمامات تعمد صاحبه إخفاء كميات من المياه المعدنية بنية الاحتكار والمضاربة، وتم حجز 21,000 قارورة مياه وتحرير محضر في الغرض ومباشرة الإجراءات اللازمة ضد صاحب المخزن. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية بحث مع رئيس البرلمان الإيراني جهود خفض التصعيد واستئناف الحوار. ورئيس الوزراء ووزير الخارجية أكد في لقائه بأن الحوار هو سبيل لتجنيب مزيد من التصعيد، مشددا على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي. جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة تواجه خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى، بينهم أصحاب الأمراض المزمنة، في ظل شح الأدوية وتعطل عدد من الأجهزة الطبية والمخبرية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطاع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبوانات، والمشوار يتواصل مع حسن الهملي ودلي وكامل الفريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهملي مزيكا فام. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: هذا الميكس كيتش باي دي جي نخلة دي جي سيمسون على موجود موزيكا فيم. تحية لكم الناس الكل, مشيو نحكيو تو تسويت تكنولوجيا
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
0: نحكيو المرة هذية على قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل في دورتها السنيف من 7 إلى 10 سبتمبر 2026. سعيد باستقباله المهندس محمد بن عمار الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. مرحبا بك سيدي, شكرا لقبولك الدعوة. مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين موزيكا فم.
0: يعيشك. دونك نعاود نذكر بانه هذه الدوره الثانيه من قمه الذكاء الاصطناعي اللي تنظمها المنظمه العربيه للتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزاره تكنولوجيات الاتصال تحت شعار مستقبل الذكاء من الرؤيه الى القيمه. هل القمه هذه وايضا الحدث هذه البارز في بلادنا

0: مطلوب منا أن اليوم كلنا في ابن معنا نستفيد من التكنولوجيا هذه، وأيضا في نفس الوقت نحميه وإحنا من الأثار الجانبية متاعه.
1: هيت نحييكم على القمة 2025 اللي كانت قمة ممتازة ومتميزة، واليوم نتحدث من أنه معناها انتقلنا من مفهوم مجتمع المعلومات إلى مفهوم مجتمع الذكاء. ماذا يعني ذلك أستاذ محمد بن عمر؟
0: الصحيح هو أنه السنة الفارطة سنة 25 كانت الذكرى 20 بعد احتضان تونس لقمة مجتمع المعلومات في سنة 2005. 20 سنة وبعد هو كان فيه نوعا من متابعة لقرارات قمة مجتمع المعلومات، قمة تونس 2005، واللي كان من المفروض أنه يكون هنالك على مستوى الأمم المتحدة تقييم لنتائج هذه القمة والمسار ما بعد 20 سنة من قمة مجتمع المعلومات. واليوم الناس كل تعلم أن انتقلنا، اليوم صرنا في مرحلة مجتمع الذكاء أكثر منه من مجتمع المعلومات. ونحن في المنظمة العربية تكنولوجيا المعلومات والاتصال رأينا أولا يعني إحياء ذكرى قمة مجتمع المعلومات اللي صارت في تونس، ونرجع لتونس في 2025 للتركيز على نتائج قمة مجتمع المعلومات، وهي نتائج يعني فضلت في مسار متابعة من قبل كل الجهات خاصة من الأمم المتحدة، وخلى اسم تونس حاضر على مدى 20 سنة. نحن قلنا اليوم وقت باش نحينوا هذا المسار، مسار مجتمع الذكاء، المجتمع الذكي، وبالتالي تحيين نوعا ما هذا المسار لجعله في إطار الذكاء الاصطناعي اللي اصبح اليوم هو يشكل ملامح المجتمع نتاع اليوم.
1: وهو كذلك دونك اليوم كيف نتحدث ايضا على معناها على هيك نقولوا على خريطه الطريق اللي تم اطلاقها، خريطه طريق اقليميه لمجتمع الذكاء العربي، وهذا دوركم انتم كمنظمه عربيه لتكنولوجيات الاتصال. هيك نقدموا اكثر اليوم زاده كيف نحكيوا على المبادرات اللي اطلقتهم، اطلاق مؤشر المستقبل الذكاء الاصطناعي. هل اليوم جاهزة الدول العربية لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ وماذا عن تونس؟ لأنه نسمع بأنه تونس احنا ديما بنياتنا وليداتنا سباقين، معناه حتى في نشوفوهم على في كبرى الشركات، أيضا في المسابقات الكبيرة ديما تلقى حضور للعقل التونسي. ماذا عن بلادنا أستاذ محمد بن عمر؟
0: هو انت بديت تستبق يعني على نتائج قمة 26 الذكاء الاصطناعي، والسنة اللي فاتت طلقنا يعني هذا المؤشر، وسنا باش نعطيه يعني نتائج هذا المؤشر الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية اليوم.
1: شو نضيف عليه الريزولتا راهو لهنا سي محمد حقلك شنابيدي كيف القمه نتاعك؟ ايوا هكا اعطينا شويه تيزينغ.
0: المنطقه العربيه هنالك بلدان رائده بفضل يعني خاصه التقدم الاقتصادي نتاعها، وبالتالي الامكانيات نتاعها تخليها تشتري كل ما يعني يستلزمه مشروع ذكاء صناعي من مراكز البيانات، من الخوارزميات، من يعني كل هذه الأشياء، وتعطي لنفسها يعني سبق نوعا ما. ونتحدث أساسا عن البلدان الخليجية، هنالك منطقة أيضا يعني لديها العديد من المبادرات والمشاريع، وبلدان خاصة توفر يعني موارد بشرية في مستوى عالي وعالي جدا، والتي يتم استقطابها من كبرى الشركات العالمية وأوروبا وأمريكا. نحكيه على مصر، نحكيه على تونس، نحكيه على المغرب، نحكيه على الأردن، اللي توفر فيها موارد بشرية، فيها مشاريع، ولكن لا بد أن يعني هذه البلدان هذه تستثمر أكثر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لأنه اليوم نعرفه أنه لما تحدث عن الذكاء الاصطناعي هنالك يعني لزومية أن تكون الدولة يعني عندها بنية تحتية تعطيها إمكانيات في اثنين التعامل بالذكاء الاصطناعي، واللي اليوم نفقدوها. علاش نفقدوها؟ على خاطر في اثنين معناها هل الإمكانيات هذه يلزمها موارد مالية كبيرة؟ ونحن الرؤية متاعنا كمنظمة عربية أن ندعو البلدان العربية هذه أنها يعني تقوم ببرامج مشتركة اللي تساهم في بناء البنية التحتية، اللي تساهم

0: في شراء خوادم الذكاء الاصطناعي وأيضا في إطار مشاريع مشتركة. وبالتالي فتني معناها العائق متاع الموارد المالية تكون فتني معناها, ولو أنه يعني في البلدان هذه هنالك بوادر جيدة ولكن مش بالمستوى الموجود اليوم في البلدان الخارجية. وذلك علاش نحن البلدان هذه نطلب منها أنها يعني تتشارك في مشاريع تخدم بعضها حتى فتنا معناها تكون الفائدة معممة ما بيناتها.
1: مثل شو يوفروا للأموال وإحنا نعطيهم المادة الشخمة كيف ما هي تقال. عاد نذكر المهندس محمد بن عمر الأمين العام لمنظمة المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات, نحكيه معك على هذه القمة, القمة قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل اللي تحتضنها إن شاء الله تونس. دونك القمة هذه اللي هي مهمة ومهمة جدا. باش نختم معاك اليوم على برنامج محور متكامل حول الصحة الذكية e-health intelligent health for healthier future من العناوين اللي تظهر ياسر جذابة وأيضا ياسر مهمة. وإحنا في تونس عنا شانتي كبير نحو رقمنة اليوم الخدمات الصحية نحو إصلاح أيضا المنظومة الصحية. قديش مهم برشا اليوم الذكاء الاصطناعي في قطاع معناها حياتي كيف ما قطاع الصحة أستاذ.
0: هو كنشوفه معنا شعار القمة من الرؤية إلى القيمة. هنالك قطاعات اللي الذكاء الاصطناعي يعطي فيها قيمة كبرى ومن بين القطاعات هي قطاع الصحة, لأنه لما تنجز مشروع في قطاع الصحة الناس اللي استنفعوا بهالمشروع هذا عددهم كبير وكبير ياسر. وبالتالي يعني استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة فتنه هو يعني يعطي قيمة مضافة كبرى للبلدان اللي تستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي للصحة. وهذه من بين فتنة معناها الحلقات النقاش اللي بتصير في القمة هذه. زاد هنالك حلقة نقاش حول الاستثمار, كنا نحكيه على صعوبة توفير الموارد لوضع البنية التحتية اللازمة, وبالتالي هنالك أيضا حلقة نقاش وسوف يفتتح معالي وزير الصحة اليوم الثاني, وهنالك مداخلة من بعض الدكاترة الذين لهم خبرة ونتائج في استعمال الذكاء الاصطناعي مجلس الصحة, وهو حلقة نقاش. وبالتالي تم ثرية بعديد من حلقات النقاش, أولا لإطلاق هذه المبادرات اللي احكينا عليها, اثنين لحلقات نقاش في مواضيع هامة وهامة جدا مثل الصحة مثل الاستثمار في ميدان الذكاء الاصطناعي وتمويل مشاريع وبرامج الذكاء الاصطناعي بحضور ممثلين على البنك الدولي عن مؤسسات التمويل العربية والتونسية, واللي ننتظر منها إن شاء الله نتائج للمرور من الرؤية إلى القمة إن شاء الله.
1: دونك سيف ذا ديت كيف ما قلنا في الحمامات إن شاء الله من 7 إلى 10 سبتمبر 2026 هالقمة هذية اللي نتمنوا لها كل النجاح, قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. نعود ونذكر من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال. نشكرك برشا المهندس محمد بن عمر,
0: شكرا لك. المعلومات موجودة على موقع AI for World Summit 2026, وليلقوا فيها كيفية التسجيل والبرنامج وكل الفعاليات الجانبية, لأنه من 7 إلى 8 هي فعاليات جانبية موجود فيها العديد من الشركاء العالميين اللي عندهم فعاليات خاصة, وأيام 9 و10 هي القمة الرئيسية واللي فيها العديد من المحاور والجلسات.
1: شكرا زينة سيدي, تحيات ليك ويحيى دائما العقل التونسي والعقل أيضا العربي اللي يكون دائما في موعد مع المستقبل ومع العلم ومع أيضا التطور. تحية كبيرة ليك ضيفنا العزيز لانتغفيون انتغال على الباش متاعنا موزيك فهمة After Work
2: Calypso. Dimanche 30 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 30 août avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

Mosaïque FM. Une signature.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
1: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الأولى في تونس. اليوم 27 أوت. حبيت نتمنى عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وحيب الخير دكتورنا العزيز بروفيسور منذر مبارك أستاذنا وخونا وكيف كيف ندخل في أختي قولوا إن شاء الله كل عام وحيب الخير. ديكاست خير خير سبيسيال يجيك من عند الناس الكل اللي يحبوك من عند الطلبة متاعك من عند زادة كيف كيف الناس اللي كونتهم العبيد اللي كيف كيف يحبوك واللي جزء من عائلتك عبيد اللي دويتهم زادة كيف كيف وحن نقول لك نحبوك برشا برشا وفيت اونور افوتخ ميتي وفيت اونور اوسي على باتري سي المنظر يا غالي ان شاء الله كل عام وتحيب الخير وربي يعطيك الصحة وطول العمر. كل إنسان اللي يحتفل بعيد ميلاده نقول إن شاء الله كل عام وانت حي بلف خير. خليكم تتسويت مع أخبار الخامسة على الأولى في تونس مع الجميلة أميمة عليا. بعدها هي الموعد يكون مع الترب باش نسمعوكم مع عدنان الشويشي عدنان الكبير كان سلمت غنية بالحق كي متاع نسمة سيف هكا ولا يلا سيدي نسمعوها بعد أخبار الخامسة تتسويت مكملين مع دافيد جيتا في أم جود على الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

في تونس. برتجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمة سلطة عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبرتجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكلهم مربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن استئناف سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم أمس الأربعاء، مثمنة جهود الفنيين والعاملين بمختلف اختصاصاتهم وحرصهم على استئناف سير القطارات في ظرف وجيز. مصدر أمني مسؤول بمنطقة الأمن الوطني بالحمامات يؤكد لموزيك أن النيابة العمومية بنابل أذنت بالاحتفاظ بتاجر الحمامات بتهمة الامتناع عن البيع، وكان التاجر المذكور قد ظهر أمس في مقطع فيديو وثقه زوجان بيّن أنه رفض بيعهما قارورة ماء ورغبته في بيعها بسعر مشط. وحسب مراسلتنا سهام عمار نقلا عن المصدر ذاته، عين فريق مراقبة اقتصادية المحل وحرر محضرا آخر في حيازة بضاعة مجهولة المصدر، بينما لم تتم معاينة وجود قوارير مياه معدنية بالمحل. يذكر أن المعنية بالأمر بادر إلى تسليم نفسه لفرقة الشرطة العدلية بالحمامات التي تعهدت بالموضوع صباح اليوم وراجعت النيابة العمومية في شأنه ليتقرر الاحتفاظ به. مصادر تجارية متعددة تؤكد لوكالة رويترز أن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 125 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية من المقرر شحنها بين 10 سبتمبر والخامس عشر من نوفمبر بحسب دولة المنشأ. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن حدادا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس إثر فقدان عدد من المواطنين في الحرائق التي نشبت في بعض الولايات الوسطى والشرقية من البلاد. شركة فيزا وماستر كارد تجريان أولى معاملات البطاقات الدولية في سوريا في خطوة كبيرة نحو إعادة ربط البلاد بشبكات المدفوعات العالمية، وذلك بعد أيام من إزالة واشنطن سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إنه يتوقع تلقي مساهمة أمريكية جديدة بمئات الملايين من الدولارات لفائدة ميزانية الأمم المتحدة قريبا جدا، تقدر بحوالي 725 مليون دولار من المستحقات التي تدين بها للأمم المتحدة. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهميلي في أفتر وورك.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهميلي، موزيك FM.

ابو فيتشرينج يسرى في 3 دقائق على موجة موزيك اف ام. السلام عليكم الناس كل, مرحبا بكم من جديد في افتر ورك. خذ بعضنا ان شاء الله حتى للستة انت على العشرية. شكرا لتفاعلاتكم على النيميرو واتساب نتاعنا 23500 و13000. تحية للناس اللي تسمع فينا في الابليكاسيون نتاعنا موزيك اف ام, في السيت نتاعنا موزيك اف ام.net, وايضا على مختلف الترددات. تحية لكم وشكرا على وفائكم بيناتنا 10 بيت ثقة بيناتنا محبة. بدنا ندرو شوية اخر باي هيفا وهبي قبل هذي. اعطينا تسويت ومن على موجة الاولى في تونس. We'll be right back.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس.
1: أفتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متر عشية على موزايك فام.
0: السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا، وخنا قاعدين عايشين على واقع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، مولد خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام، والخرجات زادة كيف كيف اللي تبدأ. بديناها بالخرجة متاع الريانية إلى سيدي بوسعيد توا أيامات التالي، ونعرفوا بأنه في آخر وأول سبتمبر تكثر الخرجات، ومن الخرجات اللي ولدت عندها معناها حظوة كبيرة عند الناس في من قبل من أول الدنيا كيف ما يقولوا فيها، الخرجة اللي تنطلق من سيدي عبد العزيز، سيدي عبد العزيز المهدوي بالتصوف في تونس. نحكيه على الخرجة اللي تكون في المرسى. حبيت اليوم نرحب بسي وليد المناعي من مريدي العساوية المرسى. مرحبا بك سيدي، أهلا وسهلا. مرحبا بك سي وليد.
2: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مبروك. يعيشك يا سيدي، ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير، وان شاء الله مولد نبوي مبارك لنا والانسانيه قاطبه.
2: دونك
0: امين يا رب العالمين. نحكي على الخرجه هذه بتاع سيدي عبد العزيز المهدوي اللي هو اب التصوف في تونس، وحلقته كان فيها ابي سعيد الباجي رضي الله عنه زيد وما ادراك، وتلمذ عليه ابن عربي، وقالت الحلقه فيما بعد حلقه الصلاح الى ابو الحسن الشاذلي وسيد المنوبية وكل من جي رضي الله عنهم، كل هذوما أقطابنا في تونس. اليوم الخرجة هذية اللي يجيوها العبيد باش يجيو للمرسى، اعطينا شوية ساعة، اعطينا أبيرسيو عليها خرجة سيدي عبد العزيز سي وليد لو تسمع.
2: ساعة قبل كل شيء يعطيك الصحة على البحث الممتاز، معناها بكل اختصار عطيتنا نبذة على حياة الشيخ، بارك الله فيك.
0: شكرا لك.
2: قبل ما باش نحكي لك على الخرجة، من السادة المريدين رايساوة شكون كتب في موضوع المولد النبوي الشريف.
0: أيوة.
2: عاد كان تسمح لي نقرأ لك بعض الأبيات.
0: أيوة. وكذلك
2: عداوة برنامج الخرجة وبكل استفاضة
0: بكل سرور،
2: بارك الله فيك. هلال ربيع قد تهلل بالبشر، وأشرق وجه الكون من غرة الشهر، ولله فيه ليلة قد تعاظمت على قدرها حتى على ليلة القدر، فآمنة تزداد نورا ووجهها يزيد جمالا وهي بالحمل لم تدري، ولما أتى وقت الولادة بشرت بأشرف مولود تزايد في الدهر، وحفت بها من جانب الخلد نسوة كواعب لم يبرزن قبله من خدري، بدا واستهل للإله مهللا يناغي بتسبيح ويومي إلى الذكر، ومكة لاح النور في عرصاتها ولاحت على الآفاق كالكوكب الدر، أي خير مبعوث إلى الناس رحمة ويا عمدة المخلوق في موقف الحشر، فكن منقذي من هول يوم وقوفنا ومن حر نار حين تفلج بالجمر، عليك صلاة الله ما هبت الصبا وأزكى سلام طيب فائح النشر، وآلك والأصحاب ما قال منشد هلال ربيع قد تهلل بالبشر. صلى عليك ربي وسلم يا حبيبي يا رسول الله،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على خير البرية. والله من أجمل ما تسمع في مدح سيد النبي وفي مدح صفاته وفي ولادته، يعطيك ألف صحة الحقيقة، وبارك الله في اللي نظم هالأبيات هذية في العشق الإلهي والعشق المحمدي. سيدي وليد، دونك نحكيه على خرجة سيدي عبد العزيز المهدوي اللي معناها الناس اللي تسمع فينا بتدخل ما عندهاش فكرة كبيرة على الخرجة هذية اللي طول مريدين يستنوها من عام العام هكا ولا؟
2: اي نعم، هي تقريبا تكون ختم الأعمال الصوفية في المرسى الصيفية، وبعدها هي ننطلق من جديد في موسم، معناها خاطر احنا عنا في زاوية سيدي عبد العزيز زاوية الأشرف العيساوية عنا لقاء دوري كل نهار أحد يكون ما بين العصر والمغرب. أيوة. وبرنامجه كما يلي، تتلم الحلقة نقرأ ثلاثة أحزاب قرآن، وبعد ذلك نقرأ حزب من أحزاب دليل الخيرات للإمام الجزء.

0: الجزولي رضي الله عنه. والإمام الجزولي هو بالمناسبة هو شيخ سيدي محمد الهادي بن عيسى اللي ترجع له الطريقة العيسوية
1: وكذلك دفين مكنيس هي
0: يرحمه
1: الشيخ الكامل
0: والدها ودفينها رحمه الله
1: سبحان الله. هي هي.
0: الحزب الرئيسي في الطريقة العيسوية هو تتعدد التسميات متاعه ما بين حزب التوحيد يعطيك الصحة إلى حزب سبحان الدائم لأن استهلاله بسبحان الدائم لا يزل. هو من نظم سيدي سليمان الجازولي من نظم الإمام أو من كتابة الإمام الجازولي وصى به للسيدي بن عيسى على ما تواترت الروايات نعم كونه تقريبا قبل قرنين ونص أو ثلاثة قرون على أقصى تقدير كتب ووصى به وأعطى أوصاف الشيخ
1: سبحان الله.
0: أي والله أي والله. قلت لك ما لا نقرأ وما تيسر من أحزاب القرآن في لقاء الدولي الأسبوعي هذا كل يوم أحد في زاوية الأشراف في سيدي عبد العزيز ثبت يعطيك صحة وبعد هوك ولات مواترة أحد نقرأ حزب من دلائل الخيرات وأحد نقرأ حزب الأحزاب الخمسة نتاع الطريقة العيساوية هذوما الأحزاب اللي وصلونا على خاطر مش نقول للأسف لكن التناقل اللي تم هالموروث هذايا كان تناقل شفوي
1: بحت
0: معناها إذا كان مش نحكيه على التدوين تقريبا التدوين بدأ في الحاضرة تونس واخر القرن 19 هكيك تقريبا أي أحسنت معناها المخطوطات اللي عنا تقريبا تعود للوقت هذاك باش نسكر القوس متاع الفذلكة التاريخية كان يقول جرجي زيدان في روايته الطريقة هي تعدات من المغرب إلى الجزائر إلى تونس والحمد لله الحمد لله اليوم معناها المتواصلين مع مكناس الأم متواصلين مع زوايا العيساوية في الجزائر بالمناسبة نحييه أهلنا في قسنطينة وأهلنا في شوق هراس وعنابة معناها وثلاث لقاءات تقريبا العام اللي تعدى قبل رمضان بجمعتين صارت لما مزيانة برشة في الجزائر في قسنطينة قاموا بالواجب وأكثر من الواجب في حسن الضيافة والاستقبال ورحابة الصدر أخويا إن شاء الله نجم نرجعوا لهم شوية من اللي عملوه معانا
1: إن شاء الله إن شاء الله خيين ومش قسمين عنا ولا عنا
0: هكيك هم حسبوها وخيان الدار داركم تفضلوا هوك أنت جبت تقبيل على خرجة أريانا وخرجة أريانا زاد فيها دلالة مزيانة برشا اللي هي كي يوصلوا لأريانية ويستقبلوه مولاد سيدي بوسعيد كأني بهم كأني بولاد سيدي بوسعيد يسلموا مفاتيح المدينة
1: أيوة إلى كذلك. أيوة.
0: أهل أريانا راه الدار
1: كيف داركم دار داركم أي خوي
0: صحيتك صحيتك
1: تبدأ البداية بدار الشريف اللي شاء الله ديما عامر أزدك كيف
0: أي والله
1: من السيدة الأشراف
0: بالمناسبة نوجه تحية لسيدي علي تفرجت في المداخلة عزيزة وغالية وانت هذا مرة
1: سيدي.
0: أخرى يعطيك صحة
1: معناها فيك
0: على اهتمام سيرتو بالمواضيع هذه اللي بين قوسين هو سيد أحمد موسى بارك الله فيه
1: شكرا لي عايش
0: في المداخلات نعملها مع دي ما نقول له نحل القوس يقول الأقواس أكثر من الموضوع
1: ودي ما هذا كل في اللي يحصل به الفايدة سيدي أيوة
0: الحمد لله هو للمعلومة وربي ما أعطانا من العلم إلا قليلا معناها نحاول نعطيه التصويرة اللي يلزمها تتعرف على الطريقة العيساوية خصوصا على خاطر للأسف الشديد العقود الأخيرة تحطت كان من جانب فولكلوري فني بحت فقط عرفت اللي التصوير هي على ما موسيقتها بنينة واللي ما تأثرتش تقريبا بالموسيقى الشرقية ولا بالألحان الشرقية
1: هي قاعدة مطبعة
0: بالضبط على هذاك حتى في مختلف العروض احنا نشيلنا خلطنا على الحضرة يعني العرض الاولاني الجرون فيوز اللي يهتم بالموسيقى الطرقيه الى اخره خذوا من القطاع العيساويه معناها على سبيل الذكر خوتي مانيشي غريب كورد قدوم خمر يا الخمار زاد القطعه اللي تعرفت برشا بالقدا والجيل تويكا الجيل الصاعد تويكا الجيل بين قوسين عرض
1: هذا زياره
0: زياره في الصحه كيف زاد معناها فما برشا قطاع كل تقول دي بياس ميتريس في سبيكتاكل اللي هما عيساوية دونك الاستعمال قعد مربوط معناها بجانب فني بحت, لكن هي طريقة معناها قوامها القرآن والسنة.
1: وهو كذلك والحمد لله.
0: تجاوزات
1: تجاوزات مش مسؤولين عليه
0: نجم وقوله يعطيك الصحة نحطوها في خانة الشاذ والشاذ ويحفظ ولا يقص عليه.
1: وهو كذلك
0: على خاطر اللي باش يقرا حزب سبحان الدايم ولا حزب الفلاح ولا حزب الابريز ولا حزب يقرا المعاني العزيزه الغاليه هذيك مش يلقى روحه يعمل في حكايات مخالفه للشرع ولا مخالفه من غير ما ندخل في التفاصيل.
1: هات نحكيو على هلا حد اليوم على الاقل عبيل تسمع فينا باش نجم تجي بكثره سي وليد. دونك هلا حد ان شاء الله شعلنا في البرنامج جاي
0: الله يبارك. نهار لحد الموكب يبدأ بقدرة الله العاشرة صباحا في فضاء زاوية الأشراف للعيساوية اللي هي كاينة في مقبرة سيدي عبد العزيز. البرنامج هو صباحا العاشرة باش نقراو العمل الدوري اللي كان يتم بين العصر والمغرب باش نقراوه الصباح ونقراو حزب سبحان الدين. هذايا تقريبا من العاشرة حتى لصلاة الظهر أقصى تقدير هكاكا. بعد صليوا العصر باش نتلموا في الزاوية والخمسة الخمسة ونص نتاع العشية انطلاق الخرجة من زاوية سيدي عبد العزيز نحو مرسابيل. وهوني عنا ثلاثة محطات. المحطة الأولانية نقف على مستوى مقام سيدي صالح غاديكا تقف الخرجة كلها تقف غاديكا نقرأ فاتحة للولي الصالح ونكمل ونقدمه وسنا باش يصير العمل انا كبش نقولوا السهريه هاكا في اصطلاحا اللي نقولوا العمل ولا البيت باش تتم ان شاء الله في الساحه نتاع قصر احمد باي.
1: يتم تجديده في المرسى
0: قبل الصفصاف وهنا نتوجه بالشكر سي محمود رديسي اللي وفر لنا الفضاء.
1: معناها راجل ديما ليه راجل ثقافة وراجل ممتاز جدا تحيالي
0: وراجل عمل اللي زاد اللي في كاس كومبيرسون الحق بارك الله عليه. علاش ما باش نعملوا المحطة الثانية في قصر أحمد باي زعما عرفانا بالجميل وشكر لسي محمود اللي هو صاحب الفضاء حاليا واللي عمل زاد مجهود كبير باش رمو خاطر احنا صغار نتعداو كانت قايله للسقوط اليوم نغزو كاني بعثت فيه الحياه من جديد
1: سبحان الله. هي.
0: ثم ال- ال- ال- الختام نتاع الخرجه باش يتم قدام قهوه عم عثمان حواس. باش نقف لحظه عم عثمان حواس هو المقدم نتاع عيساويه المرسى ربي يفرج عليه هو راجل مريض حاليا دونك ندعيه بالشفاء ان شاء الله. السيد هذايا لم يدخر جهدا ولا مالا باش يحافظ على العيساويه هو وجماعه من اهل المرسى الطيبين باش يقعد اسم عيساويه المرسى موجود. دونك القفله نتاع الخرجه ولا ختام الخرجه باش يكون ان شاء الله امام مقهى عم عثمان حواس
1: ربي يشفيه ان شاء الله وربي يعافيه. دونك نستدعاو الناس تسمع فينا باش تجي تحضر ايضا وتكتشف عن قرب معناها العمل العيساوي في المرسى اللي هو يمثل جزء ايضا من العمل العيساوي اللي موجود في عده معناها مدن تونسيه ونعرفوا معناها الزوايا العيساويه في منتشره في 24 ولايه. نحب نشكر برشا سي وليد مناعي خلي لي كلمه الختام سيدي ربي فضلك.
0: كلمه الختام يا سيدي احنا هدفنا والا الأمنية العزيزة الغالية كونه تنتفي عيساوية المنطقة الفلانية وعيساوية المنطقة الفلانية. احنا نقولوا يا اخوتي مانيش غريب اهلي في كل اوطاني احنا كنا وخيان وكنا ننوروا بعضنا وبقدرة الله قدرة الله ما ثم كان الخير
1: كان الخير ان شاء الله.
0: السهرية مرحبا بكم هاو كان انطلاقا من 9:15 9:30 في الساحة نتاع قصر أحمد باي أكيد مجانية في الدخول مجاني معناها مرحبا بكم إن شاء الله تنورونا
1: إن شاء الله.
0: وإن شاء الله في قادم المواكب زادة تولي تجيب أحزانة تعمل بث مباشر على
1: إن شاء الله خوي. إن شاء الله غران بليزير هذا تراثنا اللي نشرفوا به خوي
0: يعليك نشكرك شكر جزيل على قبول هالطلب معناها باش نحكي على خرجة عيساوية
1: نورنا سي وليد يعيشك هذا واجبنا خويا ربي يفضلك يا سيدي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ربي يخليك بارك الله فيك شكرا جزيلا ليك ان شاء الله برنامج خرجة سيدي عبد العزيز المهدوي بالمرسى ان شاء الله تكون كما قلنا نهار لحد هذايا كما عطانا سي وليد تفاصيل من 10 نتاع الصباح حتى لليل تلقاو الانترفيو انتيغرال باش نتاعنا موزيك فما
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.
1: كملنا معكم بعد شويه بنحط عليك مع ستوفا مصطفى جرام. قبل هدايا اخر اخبار تكنولوجيا في هايتك
3: مع اريدو. سافر لفرنسا وانت مطمئن على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي اريدو والا نجمه 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و15 دقيقه مكالمات لحبيبك في تونس.
2: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزايك فين في موعد جديد مع هايتيك. هايتيك مليانه بالارقام ونحكيوا اليوم على نتائج نتاع دو رابور مع كانتور بوينت ريسيرش. الرابور الاولاني يحكي على المبيعات حسب السيستم ديكسبلوتاسيون, نحكي لكم عليه بعد شويه. باش نبداو اليوم مع التوب 10 نتاع اكثر لي سمارت فون اللي تباعوا في العالم في الثلاثي الثاني من 2026 في الفتره ما بين افريل وجوان 2026. نحكيوا على العشرة تليفونات اللي تباعوا في العالم ويحتاج الصدارة في العالم أجمع. وفي الثلاثي الثاني نلقاو تقاسم 50% ما بين أبل وسامسونج. عم ناول في نفس المدة كان فما 50% عند أبل, 40% عند شركة سامسونج, و10% عند شركة شاومي. المرة هذه شاومي مايش حاضرة بالكل في التوب 10. الزوز ماركات اللي سيطروا على أكثر 10 تليفونات تتباعوا في العالم كيف قلتكم هما أبل وسامسونج. الزوز ماركات عندهم 26% بالنسبة للمبيعات متاع السمارتفون في الثلاثي الثاني من 2026 بزيادة ب 2% بنفس المدة عام ناول. هات شوفوا شنو فما توا في العشرة مراتب. في المرتبة الأولى أكثر تليفون تباع في العالم بين أفريل وجوان 2026 هو الايفون 17 العادي, وبعده في المرتبة الثانية قاو الايفون 17 برو ماكس, في المرتبة الثالثة قاو الايفون 17 برو دونك التوب 3 عن شركة أبل, ومن بعده نقاو الجالكسي S26 Ultra لأول مرة. الجالكسي S26 Ultra يحتل مرتبة متقدمة بالنسبة للمبيعات كيف ما هو الحال بالنسبة للS26 Ultra. في المرتبة الخامسة نلقاو الجالكسي A7 4G, في المرتبة السادسة نلقاو الجالكسي A7 5G, في المرتبة السابعة نلقاو الايفون 17U 5G, في المرتبة الثامنة نلقاو الجالكسي A7 4G, في المرتبة التاسعة نلقاو الجالكسي S26 5G الجالكسي S26 العادي, وفي المرتبة العاشرة نلقاو الايفون 16. شوفوا لهنا بالنسبة للترتيب نلاحظوا انه سامسونج حاضرة بقوة بالنسبة لأكثر التليفونات اللي تبيعوا في العالم. عندها زوز تليفونات اوت جام لكن عندها ثلاثة تليفونات انتريت جام, ما يأكد انه اليوم فما توجه نظرا لارتفاع كبير بالنسبة لأسوام التليفونات, انه العباد ما عادش تتوجه باش تشري برشا تليفونات اوت جام ولا تحب تشري زادة التليفونات لونتريت جام إذا كنت حاب تبدل التليفونات نتاعها. في الرابور الثاني بالنسبة للكاونتر بوينت ريسيرش الكلام على السيستم ديكسبلوتاسيون على المستوى العالمي كيف كيف الفترة ما بين أفريل وجوان 2026. نحكيه على مبيعات حسب النظام التشغيل, ولاحظوا أنه بالنسبة للمبيعات هذه قاعدة تتبدل بشوية بشوية منذ سنوات. أندرويد كان عنده قرابة 80%, المرة هذه أندرويد على المستوى العالمي بالنسبة للمبيعات في الثلاثي الثاني من 2026 عنده 75% بار دو مارشي, لكن يزيد مقارنة بالثلاثي الأولاني ما بين جانفي ومارس 2026 كان 73%. الاي او اس هو اللي تراجع من 22% في الثلاثي الأولاني إلى 20% في الثلاثي الثاني. وفي المرتبة الثالثة لقاو هارموني او اس مع شركة هواوي. هارموني او اس اللي يحتل المرتبة الثالثة عنده 5% بار دو مارشي ويحافظ على نفس البار هذية مقارنة بالثلاثي الأولاني من 2026. أما إذا كان حبوا نعملوا نظرة في الأسواق الأخرى لاحظوا أنه مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أندرويد عنده 51%, فما 49% عند آي أو إس. وفي الصين نلقاو 58% البار دو مارشي متاع أندرويد هو صاحب المرتبة الأولى, لكن في المرتبة الثانية نلقاو هارموني أو إس ب 24%, وبعده جي الآي أو إس ب 18% بعد ارتفاع طفيف مقارنة بالثلاثي الأول كان 17%. اللي لاحظوه توا هو أنه هارموني سوني او اس حاضر بقوة بالنسبة للمارشي الصيني، عنده بار ضعيفة في المستوى العالمي، لكن مع الكلام على بداية عودة لإطلاق عالمي للبرودوي متاع شركة هواوي، نستناو انه هارموني او اس باش يزيد يطلع اكثر، والتأثيرات متاع الأسوام متاع التليفونات اللي قاعدة تغلى على المستوى العالمي اكيد انه باش يكون عادة تبعاتها حتى على البار دو مارشي بالنسبة للسيستم ديكسبلوتاسيون متاع السمارت فون. اذا كان الناس مثلا باش تلقى روحها مجبرة انها تمشي وترجع من الايفون للاندرويد، خاطر فما تليفونات ارخص بالنسبة للاندرويد، هذا باش يأثر تأثير مباشر على الارقام متاع شركة ابل في السنوات القليلة الجاية. على ذكر ابل، البارح الشركة اعلنت رسميا على الدات متاع الكينوت متاعها الرسمية للاعلان على الايفون الجديد نهار 9 سبتمبر، سيكون رانديفو مع شركة ابل الكينوت الاولانية مع جون تيرنوس السي او الجديد متاع شركة ابل. وفي الكينوت هذا نستناو انه باش يكون فما عدد كبير ياسر من المنتجات. ديجا ابل البارح عملت مفاجأة وقتها اعلنت على الماك ميني والماك ستوديو جدد، لكن ينتظر انه في الكينوت هذا باش يكون فما برشا حاجات جديده كسوسوا بالنسبه للايفون. استناو ان ايفون بليابل لاول مره مع شركه ابل مع تغيير تاريخي بالنسبه لطريقه الاطلاق متاع الايفون، يعني سنة فما ايفون 18 برو و 18 برو ماكس، فقط الايفون 18 العادي والايفون 18 او باش يتم الاعلان عليهم واطلاقهم في 2027 في بدايه العام الجاي. ونستناو زاد انه باش يكون فما يمكن ياسر ايباد ميني اوليد، باش يكون فما السمارت واتشز جدد، ابل تي في جديدة، والهوم باد جديد اللي باش يكون كبداية لمنتجات ابل الموجهة للمنزل الذكي. على كل من هنا نهار 9 سبتمبر تبدأ توضح الامور قبل ما يكون الموعد بتبيع مع الكينوت، وتقاو كل التفاصيل كل عادة على موزايك اف ام في هاي تيك.
2: هاي تيك
4: هاي تيك تقاو على السيت بتاعنا موزايك اف ام .net في الامان.
3: ما أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو طور عالمك. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الملساتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: After Work تكمل معاكم بعد شوي كل نهار خميس وجمعة، استوفاك العادة في الحوت عليك.
2: After Work
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28 29 و 30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com. بمساهمه بودا برود وموزايك فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام. الحوت عليك مع مصطفى كرام.
1: الحوت عليك انتيشو صنارتنا المرة هذية، من هذه مش صنارة عادية، صنارة سبيسيال جيب هنا استوفا. مرحبا استوفا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ صباح الامور، امور طيبة. اي اخوي مرحبا مرحبا اخوي،
5: يوم متعب جدا،
1: يوم متعب جدا، ربي يعطيك القوة صاحبي. اي اخوي اليوم باش نستعدوا سيدنا،
5: اليوم باش نحكيوا على اخر ما صدر في التكنولوجيا بتاع الصيد
1: بتاع الصيد.
5: وقبل ما نحكي لكم على التكنولوجيا هذية خليني هكا ماذا بيا للمستمعين المستمعين يركزوا معايا على الاخر في طريقه الصيد بالفلوكه. كيفاش نصطادوا مثلا كعبه جغاليه ولا كعبه مناني؟ والقايد حوته في 90 متر ماء باش تهبط لها بالصناره وتجيبها قد قد، وما تخبلش الخيط نتاعك، وما تعملش ضربه افون ولا اريير باش الخيط ما يتعديش لليليس قص، وبصاحبك اللي مغاديك ما يخبلش معاك. لهنا ما تجم تكون كان الصنعة متاع المانوفر متاع الرئيس.
1: أوكي.
5: داير 90% من ريوسيت متاع طرح المصيد في البيشوغرو هي قداش تنجم توقف البتو متاعك لو ماكسيموم بوسيبل وتخلي الخيط متاعك بيربانديكولير معك الحجرة دي
1: معك الحجرة.
5: توا باش نحسبوا روحنا عبارة خارجين في طرح مصيد
1: بيه
5: خدمنا الفلايكة، عدلنا السنارة، ركحنا الجي بي اس، ركحنا السوندور. جدي بيان لو سوندور، خاطر السوندور هو عينينا الرئيس. ولهنا لازم نأكد لهنا خاصة الناس اللي قاعدة براتيكي في الصيد بالسنارة من الفلايك، فما برشا صنعة في تركيب السوندة. اش معناتها السوندة؟ أكل العدسة هذيك
1: الكاتيليري،
5: راكي التاكسيليري والفلوكة الديجوج، يعني تطلع فوق الماء وتجري. لازم السوندة نتاعك تقعد ديما تقرا في القاع، راهو كان قصد السيكل انستالاسيون راهي غالطه،
1: راهي غالطه.
5: ولهنا راهو فما برشا انواع تاع عدسات وبليزيور بيسونس، مش ندخل في الثنيه هذيك. اما هو علاش عاملينك العدسه هذيك؟ باش كي نبدا نجري بالبابور نبدا عيني هكا نشوف النافيغي وعيني على السوندور، يقولنا عينينا الرئيس، باش نرى التجاعيد في القاع 80 متر من ساسين طلعه صغيره، نمشي نمركها هذيك البوزيسيون، وبعد نرجع لها نطيح الفيتيس ونبدا نصور لين تظهر لك الحجره هذيك، ونطلع في السنسيبيليتي نتاع السونده نتاعي باش نرى اسكو فما اكتيفيتي نتاع حوت ولا يعني تولع الحوت داير في السوندور يظهر لك كي الاقواس. وبعد الصنعه نتاع الرئيس، خاطر في البحر فما ريح ينفخ هكا، فما كورينتي نجم يكون العكس، لازم الرئيس اللي سوق يعرف كيفاش يوقف البابور نتاعو فوقك الحجره هذيك بالضبط، ويقول لاصحابه اي اهبطوا بالرصاص نتاعكم، الرصاص يكون ما بين 300 400 جرام، وتعميره نجم كعبه شروحي، نجم كعبه سوبيا، كعبه كلامار، كعبه جيج اللي هو. اما اليوم شنو باش نحكي انا؟ لا نوفيل تكنولوجي اللي هي تو صدقني عامله ثوره في العالم نتاع الصيد. وكيف ما تشوفوا التصوير اللي قدامكم، نحن نعرفوا الموتور نتاع الفلوكه من تالي، نجم يكون موتور، نجم يكون زوز، نجم يكون ثلاثه. اما هنا شنو قاعدين نشوفوا؟ المرسات الافتراضيه، سي لونكر فيرتوال. شنو هذا؟ كيف ما تشوفوا في التصوير عباره على بيرش هابطه قصبه طويله، في الاخر بتاعها فيها اليس موتور. وكل الموتور هذاك مربوط باش مربوط مع الجي بي اس. ش تقول للتكنولوجيا هذه؟ تقول له خليني في البوزيسيون هذيك ماش تحرك، تسكر موتوراتك وتهبط البيرش هذيك اللي تتبرنشة على باتري ليثيوم. الباتري سومة توا ما بين 2500 و 3500 يورو، لو ما تقولوش هذه تكنولوجيا، خاطر مزات جديد
1: تكنولوجيا،
5: واللي باتري
1: ليثيوم
5: هذه ما اخر ما صدر. راه صدقني خويا حسن، كي يديش عندك تحتك 150 متر ماء وبوزيسيون فيوجي، قولوا لهنا يعني في الاستوديو هذا ما نبدش، تقول له وقفني غاديك، توقف غادي ماش تحرك، ش يعملك البيرش هذيك؟ تهبط، وكل موتور الكتريك باش يبدا يخدم، يخلي الفلوكه البروتها للريح ويبدا يصلح وحده، وانت تبدا تشوف قاعه تصطاد يديك تنحات، يعني تبدل الرئيس. وجت التكنولوجيا هذه اسميها الكراكن، ذكروها كلمة كراكن، الموتور إلكتريك. فما برشا ماركات، فما المينكوتا، فما برشا برشا حاسيل تنجموا تشوفوهم. وتوا بدأت تدخل بشوية بشوية التكنولوجيا هذية، ونصورها حتى كان باش تطبق. بالنسبة للصيد التقليدي راهو بتنجم تكون عندها صدى كبير جدا، راهو الرئيس صدقني ما عادش يعمل حتى شيء، جوست يقول له حطني في البوزيسيون هذه والبابور ما عادش يتحرك. تصور انت مثلا تمشي تصطاد من عرش، باش تعمل دريفتينغ، دريفتينغ مثلا صيد نتاع طن في اعالي البحار، باش تمشي ترمي مختار انت في 1000 متر وماء ولا في ماذا جامش، قول له وقفني هنا. اي با التكنولوجيا هذه ذكروني مليح، انا اليوم حكينا عليها اليوم في اذاعتنا في فرح حوت عليك، وتشوفوا الصدى نتاعها هي قداش باش تعمل دي ريزولتا. ولهنا ديما نقول الناس استحفظوا، مش خاطر يعني قدمنا وكل شيء في التكنولوجيا هذية، كيف كيف لا ماي دي بواسون، الخمسة كيلو لكل صيد، يعني كي تحبوا تشدوا برشا حوت صدعوا معكم صحابكم كل على خاطر كل واحد في الفلوكه عنده الحق في 5 كيلو القانون الجديد تاع الصيد. ولهنا اللي عنده لي مويا واللي يحب يكتشف التكنولوجيا هذه راهي ولات متاحه لهنا في تونس، قاعد نوزعوا فيها. واللي يحب يزيد يقرا عليها برشا، تدخلوا تكتبوا اونكر فيرتوال الصيد بالمرسات الافتراضيه، وباش تلقاو عليها برشا حاجات راهي باش تعاونك برشا، كوسوسوا في الكونسوماسيون تاع الحروق ليسونس، اي سورتو في المانوفرابيليتي نتاع الرئيس، وحتى تبدا باتو يعني ما يبداش ورك راوند كيما في التصوير هذيك، مثلا تلقى يبدا بابور فيه كابين والرئيس اسمه مانوفري غاديك، وبعد يجري التالي باش يهبط سناره لهنا، قول له وقف البابور واصطادوا على رواحكم للصباح. واللي باتري هذوما راهم يشدوا برشا وقت، حتى ال 12 ساعه يعني اوتونومي، وبعديك تعاود تشارجها. دونك التكنولوجيا مش تتطور كيف ما عندنا السيارات الهبريد والسيارات الالكتريك، اليوم اللونكر فيرتوال هو اخر المصادر والتكنولوجيا الجديده في الصيد البحري الترفيهي الرياضي، وان شاء الله تعدل التقليد. الاخرين.
1: حط عليك ستوفا كنت ذي حط عليك الجمعه هذه هكا نختم معك لافان دو افتر وورك لليوم نهار الجمعه. تحيه لكم نهار الخميس بلوتو 27 اوت 2026. تقابلوا غدوه شان نهار الجمعه في افتر وورك جديده. حبيت نسلم برشا على الاكيب اللي رافقتني مساعتين تاع القايله. شكرا للحاج كان معنا في الصنداق. ميرسي لبنى السريعه كانت معنا في الاخراج الرقمي. دالي كان معنا في الاخراج. وتحيه لخليل كان معنا في الاعداد والعمل الصحفي. اخر اخبار تونس والعالم تسويت في موجز السادسة الاولى في تونس. بعد اخر اخبار هذه في سبور اكسبريس مع احمد عداله. احمد يكمل معكم المشوار ويجيكم شويه اخر زاده في ريكاب سبور. وبعد هي السهريه كالعاده تبدا مع كورنيش مع شكر. وبعدها بعدها هي هابي اور مع صديقنا مالك العوني. نختم كالعاده بالجو التونسي. هذا ملك الفن الشعبي الهادي حبوبه في فطانه. ادمان ان شاء الله في امان.

0: تونس.
1: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
2: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
1: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
3: يا مولانا يا العالي يا الله انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
1: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف شهر جويليا المنقضي كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية، وتجسدت حدة موجة الحر في تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة القصوى بعدد من المحطات في شهر جويليا المنقضي، بلغت 49.7 درجة بالقيروان و 48.7 درجة بجندوبة و 48.6 درجة بزغوان و 48.3 درجات بباجة و 47.3 درجات بقفصة و 43.7 درجة بقليبيا. دوليا، مسؤولون في مجال الصحة في قطاع غزة يقولون إن غارات إسرائيلية أسفرت اليوم عن استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل في القطاع. رئيس وزراء قطر يزور طهران في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي بعد تبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تعهد واشنطن بحملة لتصعيد الضغوط الاقتصادية، وصفها مسؤول إيراني بأنها حرب اقتصادية شاملة. روسيا تحذر من أنها قد تشن هجمات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على هجمات أوكرانية تستهدف أراضيها باستخدام صواريخ كروز بريطانية بعيدة المدى. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلق نداء لجمع 1.1 مليار دولار لتمويل خطة لمكافحة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أكثر من 1400 شخص لا يزالون في عداد المفقودين بعدما اجتاحت فيضانات مدمرة وسيول منطقة حدودية بين نيبال وإقليم تبات الصيني، جرفت قرى بأكملها، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 362 شخصا على الأقل. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيلفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بشكون بعقوبات الرابطة الوطنية كرة قدم محترفة. بعد شوي نعطيكم تعيينات حكام مقابلة الجولة الثانية. دونك العقوبات الصادرة عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في خصوص مقابلة الجولة الأولى، وتم تطبيق العقوبة الجديدة وهي عدم احترام النشيد الوطني. تنعطيكم التفاصيل. دونك القرارات هذه مبنية على ورقات التحكيم وتقارير الرسميين عند اتخاذ القرارات التأديبية. وعقبت الملعب التونسي بتوبيخ وقتية مالية قدر 5,000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير النادي خلال مقابلة جمعتها بالنادي الصفاقسي نهار 22 أوت. معاقبة جمعية الدرجة التونسي بتوبيخ وقتية مالية قدرها 5 ملايين من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل الجماهير في المقابلة اللي جمعتها بالنجم الساحلي. كيف نفس العقوبة للنادي البنزرتي 5,000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني، وكذلك من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان في المقابلة لجامعة سبابي مستقبل المرسى. معاقبة نادي البنزرتي بقطية مالية قدرها 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكرة خلال مقابلة جامعتها بمستقبل المرسى. جيو تولي تعينات حكام مقابلة الجولة الثانية والتي تلعب بين السبت والأحد. السبت في البروغرام نادي الإفريقي عمل حمام سوسة بإدارة حسام بولعريس في غرفة الفار منتصر بالعربي، والمقابلة الكل للأسف مرة أخرى مش تلعب لأربعة ونص. دونك قلنا حسام بولعريس الماتش نادي الإفريقي عمل حمام سوسة منتصر بالعربي في غرفة الفار. مستقبل المرسى تقدم سقيط دير الحكم عبد السلام ماني ودرساف القنواتي في غرفة الفار. الاتحاد المنستيري الملعب التونسي بإدارة حسني النايلي والبرتغالي هيلدر ماليرو في الفار. سياسة ترجرجيس محمد علي قروية حكم ساحة، وفي الفار البرتغالي برونو استيفانس. نهار لحد بقيت المقابلات ونفس التوقيت الأربعة ونص جي سو ترجيدي تونسي بإدارة سيف الورتاني. البرتغالي هيلدر ماليرو يرجع مرة أخرى بعد المقابلة اللي بيش يكون حاضر فيها نهار السبت. نهار لحد زيادة يكون موجود في غرفة الفار لمقابلة شبيب عمران وترجي أرياضي تونسي. حمد الله في نادي البنزرتي بإدارة أمير العيادي والبرتغالي برونو ستيفانز في الفار. رونالد في الباجي اتحاد بن قردان بإدارة فرج عبدلاوي وأيمن النصري في غرفة الفار. نجم الساحلي نجم المتلوي ماتشي زفرو خليل جاري وبش يكون في غرفة الفار اس أسامة بن إسحاق. حازم المستوري كمل الجزء الأول من فيزيت ميديكال فحوصة طبية مع ترجي تونسي، منتظر الإعلان في الساعات القادمة على إمضاء مع ترجي الرياضي التونسي. فلوريان دانو الاتفاق حاصل بنسبة 100% بين إدارة ترجي تونسي واتحاد طرابلس. الصفقة توصل 1.2 مليون دولار. قاعدة بعض التفاصيل بين دانو وفريقه جديد اتحاد طرابلس. بيانسور ديما نقولوا ترانسفير المونتون تاعو الاتفاق مادام فما حتى ورقة صحة ديما نحكيو على ترانسفير محتمل. دونك الاتفاق حاصل في انتظار انه يصير الامضاء الرسمي من جميع الاطراف. كما قلت في تفاصيل صغيرة بين فلوريان دانو اتحاد طرابلس لإتمام هذه الصفقة. يواجه غدوة المنتخب الوطني قبل 21 عام في العاب المتوسط في إيطاليا المنتخب الإيطالي انطلاقا من 9:30 متاع الصباح. في ملاعب أوروبا زوز مقابلات من الجولة الأولى من الليغا 7:30 سيلتا فيغو وساسونا، و8 متاع الليل البارسا مع أتلتيك بيلباو. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانت. خليكم أحمد عادلة وبقيت ليكيب في ركاب سبورة.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيلفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك. موزايك فام لا غد.

0: Récap sport. Récap sport. Coolio, 7 sur 7.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديدة. 50 دقيقة أو 52 دقيقة نحكيو فيها على آخر الأكتواليتي سبورتيف في تونس. اليوم مش نحكيو على الصعوبات والمطالب الغريبة اللي يواجه فيها الترجي الرياضي الجرجيسي قبل أولى مبارياته في كأس الكونفدرالية الأفريقية. الحقيقة أنا سمعت حاجات ما صدقتهمش، توا بعض الأولاد معانا لهنا يعطيونا رأيهم في الموضوع. الأفريقي يستعد، النادي الأفريقي يستعد لغلق باب الميركاتو، شنو الصحيح شنو الغلط؟ ثم إلى سيدي بي هيثم الجويني، مواضيع إدارة اليوم الكل اجتمع صحيح من الغلط. انتداب كريم رقيق في الترجي الرياضي التونسي، هل هو فعلا مرتبط برأي اللجنة الطبية للترجي الرياضي التونسي في الأيام القليلة القادمة؟ نعرفه الصحيح، لكن احنا عندنا شوية معلومات باش نحكيو عليهم. في النادي الصفاقسي آخر تطورات ملف انتداب لؤي تراي، كيفاش باش تكون عملية الانتداب ان تمت؟ وكما العادة عاد زهمول ما يغيب على طعام كل ملح، ما يغيب على طعام. اليوم باش يحكينا على الجولة الثانية على التوالي، باش يكون ثم حكام أجانب في الفار، علاش وكيفاش، وهل أندية طلبت مرة أخرى وإلا لا؟ كل هذا أكثر باش نحكيو فيه مع بعضنا على مدار الساعة. باش يكون معنا عدنان في الإخراج الإذاعي، يسري في الإخراج الرقمي، تحية الهادية راحة هاوكا اللي ما في بالوش راهي واخذة كونجي، هادية واخذة كونجي. باش يكون معنا شاكر في التنسيق الهاتفي، على يساري باش يكون بحذايا سي عبد الوهاب. الأسبوع الفارط ما كانش بحذايا نهار الخميس لأنه مشى لفتي لحفل اللي نظمته النادي الإفريقي الخاص بتقديم كل برودوي جدد بالنادي الإفريقي. مرحبا سي عبد الوهاب.
2: أهلا بك أحمد، مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين على راديو موزايكا فام، مرحبا بنادر الخيام في الاستوديو.
1: أنت ديما بالخميس بالأزرق، الشميز من نوع ذي هكا متاع
2: هواي
1: هواي صحيح. كنت غادي
2: قريب
1: قريب قريب. على يميني ثابت في مكانه كما العادة والعويد، نادر داود. نادر مساء النور.
3: مرحبا بك أحمد، تحية ليك سي عبد الوهاب لخيانا معنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا بكم الناس الكل. احنا لحظات باش نمشيو لآخر مسار.
4: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
5: يا للا ويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
4: والفنانة التونسية رنا زروق.
6: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمك.
4: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
7: ناسايا
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
8: ريتك ما نعرف وين.
4: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.

0: هو في اخر مسار نورمال مو باش نحكيو على العقوبات، لكن ما ثماش حاجه تذكر بخلاف اللي كنا كنذكروا مع بعضنا الاسبوع الماضي، كنا حكينا على سلم عقوبات جديد وتشديد العقوبات، ورجع باش يرجع لويكلو، لكن زاد كنا حكينا على عقوبه برشا ناس ما فهمتهاش، هي الاساءه للنشيد الوطني. اليوم رسميا تم تطبيق العقوبه ذي، بما انه مكتب الرابطه بين قراراته اليوم معاقبه الملعب التونسي طبعا ما عندوش علاقه بالاساءه للنشيد الوطني، معاقبه جمعيه الملعب التونسي توبيخ وقتيه ماليه 5000 دينار من اجل رمي المقذوفات على ارضيه الميدان من قبل جماهير النادي، معاقبة الترجي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان، معاقبة النادي الرياضي بنزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات، معاقبة النادي الرياضي بنزرتي بخطية أخرى قدرها 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكرة خلال مباراة لجمعة الفريق بالمستقبل الرياضي بالمرسوكة. باش الناس تفهم راهو العقوبات السنة مشدة جدا جدا بما فيها عدم احترام النشيد الوطني. حاجة أخرى قبل ما نعطي الكلمة العادل، كنا حكينا على مدار الأسبوع على بطولة الشبان وفسرنا اللي راهو باش يتم تأجيلها رسميا. اليوم الرابطة قررت كونه سيتم تأجيلها وتأخير انطلاقة بطولة الشبان اللي كانت مقررة نهار 30 أوت في 8 متاع الصباح في السخانة هذيك الكل، وخروها لنهار 5 أو 6 سبتمبر. ما بين القرارات الأخرى اللي صدرت اليوم هو التعيينات الخاصة بحكام الجولة هذه، فقط مش نقرأ التعيينات الكل لأنه موجودة على موقعنا مزيكا فان بوينيت تلقاوها. ثم في مباراة الشباب الرياضي بالعمران والترجي التونسي ثم حكم فار من البرتغال هو هيلدر ماليرو، وفي مباراة النادي الرياضي بحمل لمف ضد النادي الرياضي البنزرتي باش يكون برونو استيفيس، هذوما نهار الأحد نهار السبت قبلهم بنهار نفس الطاقم نفس حكام فار هذوما. إلدر ماليرو باش يكون موجود في بن جنات مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري وملعب التونسي، وفي مباراة طيب المهيري نادي الصفاقسي ترجي الرياضي الجيسي برونو ستيفيش من البرتغال زاد باش يكون حكم فار. عادل زهمول مساء النور، ثلاثة دقائق تعلقنا على الموضوع هذا.
1: أهلا أحمد وأهلا سعب دهيب ونادر وجميع المستمعين والمستمعات ومشاهدينا ومشاهداتنا على مزيكا.
0: على ذكر مستمعينا نجموا يبعثون أسئلتهم على 23513000 على الواتساب 23513000.
1: شوف احمد فما واحد بالمجموعه هذه اللي موجوده قال لا ديزينياسيون دي زاربيتر هو فن وذكاء.
0: شو معنى واحد من المجموعه هذه اللي موجودين؟ لحظه ما تبديش لحظه فقط، فما واحد فيكم عنده الكاسكي نجم كان يعمل ينقص فيها، ولا انت عادل حاطط بحذاك راديو قاعد تتكلم بحذاك راديو ولا حاجه ولا تتكلم بالكيت؟
1: لا أوكي. والله لا كل شيء تعرفني انا.
0: شو معناها واحد من المجموعه اللي قاعدين بحذايا اللي قاعدين
1: بحذايا ديكلاراسيون ليه من المجموعه من الجروب نتاع الاداره الوطنيه للتحكيم؟
0: ما وضح هذا ما تخلينيش.
1: قال لا ديزينياسيون دي زاربيتر هو فن وذكاء. هنا اليوم بعد جول معنا دو جورني واللي صار فيها معناها اخطاء معناها كبيره فاتحه وعدم تطبيق للتنقيحات الجديده نتاع الفيفا، نقول لهم ليه الحق ذكيين وفنانين انتوما راه. شفنا إهدار للمال العام يا أحمد، هذه للمرة الثانية قرابة 40,000 دينار باش تمشي هباء. إن شاء الله هذو مزوز ما يعملوش أغلاط كما اللي عملوهم الجماعة، وإن شاء الله ما يكونش تم مراقب معاهم يعمل شوفير فمن يهز ويجيب ويسكن معناها في اللوتيل، معناها باش تكون معناها المصاريف كبيرة على على على الجامعة وعلى تونس أكثر حاجة، فهمت؟ على خاطر مهم إلا معناها واحد دفيز خارجة من تونس. والحكام ماهمش خالصين في اللي ماتش اللي قاعدين يعملوا فيهم. فما ملاحظة أخرى اللي شفتها إن ريبونس معناها يمكن تنجم تكون شديدة اللهجة لعبد السلام بوحوش في تعيين حسني النايلي، ما حسني النايلي عبد السلام شكك فيه أو كحسني النايلي معناها معين بور لا دوزيام جورني يستاهل الحقيقة هو حسني بيه. أما كنا نجم نخليوه معناها شوية ومن بعد
0: مرة أخرى.
1: حاجة أخرى سؤال معناها سؤال بالحق مع أي واحد تو أنت يلا غالب احنا فهمنا ذاك حال ذاك هو اللي حب ربي معناها انك تجيبونا ليزيترونجي يا خويا وانتم موجودين يا خويا على راسنا وعيننا ونتعاملوا باللي موجود. انا نحب نسأل ماتش مثلا سي ابي وحملنف في حملنف شنو المعيار اللي خليك معناها تعين فيه اربيتر اترونجي.
0: جاوبني على السؤال يا عادل، معناها ما ثم حتى فريق طلب، نحبوا نفهموا سر التعيينات هذه، علاش كل جمعه ثم باش يقريو؟ لحظه يا عادل خليني نكمل جمله، بلكش هما جايين زاد اون طونكو فورماتور يكونوا في الحكام اللي عندنا، يكونوا هما مع لي اسيستون
1: فاري. الجمعه اللي فاتت هنا رينا الفضيحه، الجمعه اللي فاتت هنا شفنا لي فورماتور، الجمعه اللي فاتت هنا شفنا في المسير شنو اللي عمل الاربيتر اترونجي، هنا شفنا في ماتش مثل اسبيرونس اللي طال شو عمل معناها الاترونجي، معناها ما اسمع هذيا اسمع يوريك اللي الناس هذيا تخاف تخاف فهمني. واكثر حاجه من من عرش انا، يا انت ما عندكش ثقه في الليزاربيتر نتاعك، يا انت فهمني هذاك هو في دمك في الليجان نتاعك انه ما تنجم تخدم كان بالليزيترونجي. علاش علاش المستير سي اس اس لسبيرونس للمره الثانيه زاد كيف كيف ديزيترونجي على سور كيل باز؟ معناها فسروا لنا قاعدين تعملوا انتوما، كيفاش تحبوا اعطينا البرنامج نتاعك، كيفاش تعمل لي برنامج وانت ما تعملش معناها تعملش على على على الطاقه اللي عندك.
0: به عادل نادر تعليق ولا عندك سؤال عادل؟ ما عرفش.
2: لا لا لا لا ما عنديش سؤال لكن
0: لا تو هو باش يتكلم تقول له شوف خليه يتكلم معاك.
1: نادر وقت اللي كان عنده باش يتكلم راه نقز مقبله تبلي، علاش تتلز فيه انت نادر؟
0: ما عنده الحق يعلق شنو تلز فيه نادر. وجبيك يا عادل
1: باهي
0: لحظه عادل نقطه نظام عايش عايش باهي لحظه لحظه تفضل نادر تعليقك.
2: باهي توا احنا الظاهره هذه بدات من منذ الجوله الاولى مع لجنة تعيينات ومشرف عام جديد وهيكلة جديدة عندها طريقة وبرنامج عمل. أنا حسب رأيي أول شيء أنت سألت سؤال قلت الأندية طلبت ولا ما طلبتش. أنا اللي نعرفه أنه بالقانون اللجنة الوطنية للتحكيم
0: من حقها
2: المشرف العام هي اللي من حقها أن يجيب أجانب ما يجيبش أجانب، وحتى الأندية لما تطلب مش بشرطه إذا كان طلبت سوف يستجيب. السلطة التقديرية ترجع للجنة الوطنية للتحكيم أو للمشرف العام أو للجامعة. أنا اللي نفهم إذا كان في أول جولة 4 مباريات فار أجانب والجولة الثانية نفس الشيء، أنه هناك شبه قناعة وتقييم حالي آني حيني حاليا من المشرف العام والمجموعة اللي معاه أنه هناك مشكل في التكوين الحكام متاعنا في الفار. يمكن لأن الموسم الفات بدينا الفار بسرعة ما تلقاوش التكوين اللازم، وإحقاقا الحق زي الموسم الفات شفنا زادة عاد الحكاية على الفضائح متاع الحكام هذوما الأجانب. صحيح شفنا مثلا اختلاف في مباراة ضرب جزاء النجم والترجي، وشفنا كذلك في حمام سوسة ومستير، صحيح موجود خصوصا المسك من القميص، يعني ما فيهاش حتى كلام إذا كانت على الإتوال والإسبرانس يمكن نحكيه فيها، الأخرى ما نحكيوش فيها لأنه الجذب واضح. هذا حسب خبرتي المتواضعة ولا أدعي المعرفة أو العلم، وعادل وخبراء التحكيم أفضل مني، لكن عم ناول زادة شفنا في مباراة بنزرت الراجل يديه على إظهار المنافس والفار يقول له يديه وراه، شفنا في سليمان والنادي الفريقي في الكيف يعطيه زاوية أخرى، شفنا في عدة مباريات.
0: أنت تحب تقول لي اللي تعيين حكام فار في الجولة الأولى والثانية
2: استنتاج
0: معناها ثم الشرعية نتاعه؟
2: أي هو الاستنتاج مادام بدا من
0: لكن نادر كيفاش تبع كلامك شقدوا سيزون كاملة نجيبوا في ليزاربيتر إترونجي
2: في حي إلى حين القيام بدورات تحويلية.
0: شنو هم عملوا في دورة؟ عملوا دورة من 15 يوم ولا
3: موسم الفارط عملوا حتى الموسم الفارط. أنا نستغرب حاجة نادي
0: بسرعة عيب شنو
3: نقوم عاد وين الرابور متاع الدورة التكوينية اللي عملوها وقت الفار والكاميرات صوروا وعطونا معناها دي سبوت وحطونا مقاطع فيديو يوريك ومنهم معناها تبارك الله عليهم الإناث والذكور وناس تتبع في الفار، وين النتيجة؟ هو نورمال النتيجة طول حصاد يبدو كيفاش نحكيو نحن باش نلوموا على معناها حكام فار اجانب عمناه ولا علاش ما تكلمناش مشرف عام اجنبي؟
2: واضح
3: فهمت هكا ولا
0: خلينا خلينا خلينا نغلق الموضوع
2: يعني على خاطر ما نشوف فيها حتى اشكال
0: واضح.
2: اللي شفته سنه الفاضه من حكام الفار انا ما عاد تواجه الحكام الاجانب في الفار.
0: وعادل عندك 10 ثواني. لا لا عادل عادل لا لا لا لا خليني انا نجاوب، خليني انا نسالك انت باش تجاوب على شنو؟ عشان باش تجاوب على نادر وعبد الوهاب.
1: عبد الوهاب هذيك مش مشكل اخي عبد اخي شو اسمه جمال الحمودي هو اللي قاعد يزفر، احنا نحكيو كان على ليزاربيتر.
0: باهي تفضل.
1: انت نادر حكيت على اللي يديه هو وراه وما نعرف شنو والاخر اللي عطاه اونجل قال هما جوز اربيتر واحد اسمه بالعربي والاخر اسمه امين فقاير هذوما عملوا كوارث عملوا هما هذوما اللي نسميتهم لك انا خاطرنا نسمي بالاسامي هذوما واحد عمل بريمير جورني ودوزيام جورني معين الزوز هذوما معينين انا شو نقول انا نقول اذا كان انت بالحق معناها تقول لي زاربيتر بار نتاعك نو سون با فورمي نو سون با على اوتور يمال علاش عامل اجتماع وشديت معناها نتاع الفار وشديت لي كادرور نتاع الوطنيه عمل فيهم في الريونيون الاخرانيه معناها وتحكي وتشكك وتشكك في الفار والتكنولوجيا اللي موجوده في الفار يهكل هنا عاد ثبت لي اذا كان الفار سان فابا معناها الاربيتروات باهين واذا كان الاربيتروات ماهوش باهين سي كو الفار تمني معناها باهي علاش ما تجيب في دي زيترونجي ونفس الفار معناها اون سو كونتردي الور وقت اللي تقرا اونت لي ليني اي كوم جو كوني الناس هذيا انا نقول لك هذيا دو للخوف وعدم الجرأة لمواجهة الجمعيات وتستنى توا كي عمل دو جورني تستنى عام كامل باش يكون عندك دي زيترونجي يرتعوا في البطولة التونسية.
0: عندك سؤال من مستمع اسمه خليه قال لك انت عمرك ما تكون فرحان انت عمرك ما كنت فرحان ولي زيترونجي اللي تحكي عليهم قاعدين يجيوا خاطر مستوى التحكيم التونسي ماهوش باهي.
1: 10 ثواني. الاربيتر الاولاني هيلدر عامل عامل 7 ماتشات برك. الاربيتر كيف برونو عامل 7 ماتشات برك. والزوز ديجا نقول لك واحد عمره 47 سنه والاخر عمره 49 سنه ناس مكلفه جايبينهم لنا نحن دكوردو معناها عندي انا ديزاربيتر كيما بلاغه عندي ديزاربيتر كيما جيرات كيما غيره يهربوا بهم معناها اميال فمني ونجيبوا احنا ديزاربيتر فمني
0: لا لا لا لا خلينا نادر سامحني وعبد الوهاب سامحني نحب نكون نعطيكم اكثر مساحه في الحديث هو راه تفهمنا معاه 3 دقائق تفق ايش عملنا توا ما شاء الله يظل لي 10 دقائق عادل مشكور جدا بارك الله فيك مشكور جدا ان شاء الله في موعدنا القادم مزيد فينا باكثر حاجات مهمه دونك كانت هذه اخر مسار باشي باش نحكيو على المطالب الغريبه اللي تقدمت لاداره الترجي نادي الجرجيسي باش يلعب مباراته في كاس الكاف مثلث ونص القايله في غرغور القايله باش نحكيو على النادي الافريقي اخر اخبار ميركاتو اخر اخبار ميركاتو الترجي نادي التونسي وموضوع كريم رقيق واخر اخبار ميركاتو نادي راس فيقسي ولو اي تراي كل هذا بعد الفاصل
4: Vendredi 28 août, au Beehive Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbor pour la première.

0: رجعنا لكم في ريكاب سبور. باش نحكيوا على الترجي الجرجيس, لكن بعدها باش نحكيوا على ميركاتو النادي الافريقي, ميركاتو الترجي الذي التونسي, وميركاتو النادي الرياضي الصفاقسي. لكن البدايه الحقيقه ممثل للبطوله التونسيه ولي تونس باش يضرب تونس يلعب كاس الكونفدراليه الافريقيه. احنا فاهمين وعيني ما نجمش يلعب في جرجيس, والمشكله هذه الازلين عانيوا فيها سنوات, هو ملعب اومولوجين اومولوجي. احنا نعرفوا ديجا اللي ملعب الاولمبي بسوسه وملعب الطيب المهيري بصفاقس الى حد اليوم ان شاء الله في الايامات القادمه بكش تجي لجنة أخرى إلى حد اليوم يحتضنوا كان أدوار التمهيدية. إن شاء الله حسب المعلومات اللي عنا ملعب طيب مهيري بش يحتضن مرحلة المجموعات, إن شاء الله يحتضن مباريات ترجي جرجيس ونادي راس فيقسي إن لازم الأمر معناه به. اليوم ترجي جرجيس عنده مباراة ضد ديامبرز من السنغال نهار 4 سبتمبر من 3:30 على شيء بليل, وقت مقبول هذا؟
1: لا مش مقبول
0: باهي, مش فسلك علش مقبول
1: خصوصاً أنه على مستوى الإفريقي يعني عندك يعطيك التوقيت يعني من 3-5-8
2: جمعة أخرى معناها جمعة أخرى معناها تقص السخانة معناها باش تتواصل جمعة أخرى جمعتين أخرى.
0: شد عندك سيدي نادر الترجي الرياضي الجرجيسي حب يلعب في طيب المهيري في الليل 8 متاع الليل, طلبوا منه اذا كان تحب تلعب في الساعه باش خلص 8000 دينار ذيك متفاهمين فيه حق الملعب, و500 دينار للسيونس دونترمو مشكل متاعه هو حتى متاع الفريق الضيف مع انه هو يزمو يتكفل بيه ديامبرز به. ساعة ديامبرز باش يجي نهار 31 يعني باش يقعد 5 ايام هنا بريزون شارج كومبليت مبدئيا, ماك تعرف الفريق الضيف هو اللي ياخو بعد الاخر كي يمشي غادي ياخو هو اون شارج في لوتيل 5 ايام ما نتذكرش معناها فريق جي قبل 5 ايام حتى الدومي فينال تشامبيونز ليغ ولا فينال تشامبيونز ليغ يحبوا يجيو قبل 5 ايام يحبوا سيدي ستيك ماء خطر يبدو كانوا في بالهم بأزمة الماء. بالحق رأوا ذوما مطلوبين طلب رسمي بعثته الجامعة السنغالية لكرة القدم, رأوا مش الفريق بعث, رأوا الفريق متبنيته الجامعة جامعة التونسية لكرة القدم إلى حد اللحظة ما عملت حتى رياكسيون مع الترجي الرياضي الجرجيسي وبعث وتكلم وما جاوبهم حتى حد. جامعة سنغالية طلبت يجيوا لترونتايام يجيبوا المستيك الماء العدد الكافي نتاع 5 ايام, يجيبوا لهم حافله على ذمتهم مده 5 ايام لوجيك شوي, يجيبوا لهم سيارات على ذمتهم كان احنا منظمين كاس افريقيا, احنا في ترجي جرجيس منظمين كاس افريقيا معناه. واكثر من هذا جابدين قانون من الكاف يقول لك اذا كان باش تلعب في بلاصه تفوت 200 كيلومتر البلاصه اللي باش تلعب فيها بالطياره لازمك توفر لي ان ترونسبور ايريا, يعني بما معناه ديامبرز باش يعبط في مطار تونس كارتاج المسافه لازم تكون ما بين تونس وصفاقس اقل من 200 كيلومتر, اذا كان اكثر من 200 كيلومتر توفر لي طياره ما لازمك تعمل لي طياره من تونس وصفاقس به معناه حاجات. وشكون متبني الدنيا ذي كل الجامعه السنغاليه لكره القدم؟ يا جامعه تونسيه لكره القدم ماذا بيك تتلفت للنقطه هذه؟ دو هذه الامور اللوجستيه. توا نجيو للمشكل الكبير, اذا كنت تحب تلعب 8 متاع الليل ترجي جرجيس في ملعب طيب المهيري لازم تجيب موتور جروب الكتروجين وتعبيه هي بالمازوت وتشعل الضوء.
1: هذا هو
0: معناها الماتش باش يتكلفلها معاش قديش هنا حاجه من وراء العقل.
1: اول شيء ترجي جرجيس فريق تونسي مش يمثل تونس في مسابقه قاضيه, دونك لازم الناس الكل تتجند باش تساعده وباش تقف معاه كما عملنا ذات وقت لما لعبت بنقدان الكاف او ماذا لعبت قفصة او غيظ وعدت نوادي سميت الاندية هذه. علاش؟ لاني يمكن مرة فقط في تاريخها شاركت وكانت مفاجأة وقتها كانت تذكروا وظروف صعيبة ويبدأوا الملاعب متاعهم غير جاهزة للاحتضان وقواعد الكاف نعرفوها صارمة على شمال افريقيا وتونس, في حين نمشيو انا مشيت الملاعب في افريقيا ملاعب حوم يعطيونا ندربوا في حوم اللي تحكي فيه الجامعة السنغالية كان كل شيء بالقانون مرحبا. أما هذه أنا متاع هذه يا أخي احنا الأندية التونسية مشات وخلاونا 300-400 كيلومتر بعيد وما نعرفش حكاية أنه إجبارية أن توفر له طاقة.
0: هو يظهر لي ثم قانون
1: يطبق القانون
0: أما تنجم تطبقه كما تنجم تطبقوش. هذا يا فريق وراه جامعة سنغالية لكرة قدم
1: أنا
0: قاعدة تدز معاه,
1: هذا منطقي كيما انت بعد الجامعة التونسية لكرة القدم مش تحفظ حقوق ترجي جرجيس في تنقله للسنغال او غيره. اما اللي انت توا تقول لي تحكي لي فيه ملعب الطيب مهيري في صفاقس او بلدية صفاقس شنو يعني انت اذا كان وافقت مش نلعب انا في الليل ومش نعطيك الاجرة المالية نتاع كذا الملعب انت عايش تقول لي انت وفر جروب وشعل الضوء ما لغدو تقول لي
0: مش كيما كان الستاد بالضوء كيما بليش راهو ردوا بينا راتس مثلا 22000 دينار يظهر لي من غير ضوء وبالجمهور و35000 دينار بغير

0: يا سيدي اعطيني المبلغ اللي انت تحب عليه. اما تقول لي جيب جروب وجيب ما نعرف شنو, ما يجي ما يجيش هذا, لا يستقيم. شو تقول لي انت تكفل بالاضاءه وتكفل ايوه كي ما تقصش ستيك وقتها ما يتقصش الضوء.
1: ليه ليه باش تخدم ترانسفويتك انديبوندامون بالستيك ليه ليه ما تخنش في قصن الضوء انديبوندامون باش تخدم الضوء. جيب انت الجروب نتاعك وخدم لي ترانسفو.
0: شو هو نفس كان نعملوا كنا جروبات في ديارنا ونعمل نطلع الماء من نشع من القاعة وكل واحد داره تولي الدولة نتاعه وحده ونولي دويلات خاطر عمناول.
2: تسمع بها
0: احنا وصلنا عمناول كانت تذكر ناد الفريقي وسليمان المقابلة
1: ما قيلش وين نلعبوا كيف
0: ندوروا من ولاية لولاية وكل ولي كأنه جمهورية وحده كأنه دولة وحده والولي الفلاني يطلب في الاخر ما تستقبلش.
2: هذاك سبب معروف لما حاله سبب واضح اما مش في علاقة معناها بالضوء معناها استقبال النادي الافريقي كيش يقولوها حمل كل ما باش تلعب الافريقي في بلاصة يمثل حمل وعبء لانه جمهور النادي الافريقي باش تلقاه في البلاصة الكل فكل شيرة تبدأ خايفة من مسألة التنظيم وكل شيء.
0: اللي خاف من حاجة ما يعمل ما
2: بقى انا نستغرب
0: ولي ولا وزير ولا موظف ولا مدير تخاف من حاجه شد دويرتك
2: انا نستغرب انا معناها نستغرب بالشروط نتاع معناها مسؤولين نادي الصفاقسي
1: او ليش مدخل نادي الصفاقسي ما عنده دخل
2: السلطات معناها السهر على ملعب طيب المهيري لانه في النهايه هو فريق تونسي باش يمثل ونزيدوا نخزروا حتى من ناحيه الضائقه الماليه اللي تعاني فيها اكثر الفرق نتاعنا. بقى انا نقول على الجامعه السنغاليه ربما فما تفاوض لانه انت جاي قبل بست ايام راك باكي جاي باش تعمل سياحة هنا معناها الشروط هذه شروط مشرفة معناها أنا نصورها لأنه باش يمثل زاد عبء ثقيل على إدارة الترجي الجرجيسي ربما فما تفاوض الجامعة التونسية زاد راهو يلزمها تاخو معناها الانيسياتيف وتفاوض لأنه شروط بالحق مشحفة ووفر لي الطيارة معناها فول انتيرن وفول
1: ليه ليه بخمش منه مستحيل باش تنجم توفر فول انتيرن تونس
2: دونك فيكس. نحن نفرح وكي نشوفوا الترجي الجرجيسي في مسابقة إفريقية ونشوفوا فريق هذا بالحق اللي اعطاه رونق البطولة ماذا بينا زاد الناس الكل تتلم معناها وتتلف حوله ولو أنه مشكلة الترجي الجرجيسي راهو أزلية أنه الملعب معناها ونتمناه أنه يلقاه
1: حل تحلم انتقاد تحلم على خطرنا ملعب جاهز كيما الطيب المهيري تو مخذينا له الرخصه ملعب سوسه تو مخذينا له الرخصه ملعب رادس بالمزيه ناخذه في الهومولوجاسيون كل عام وكل عام يقولنا نعمل لكم زيت راه باش يجي نهار في الجزائر وفي أي. في ليبيا وفي بلايص
0: نفس الشيء طالب على ساقيه الدايه
1: مو تعدى معنا
0: أي.
1: معي انت
0: لا مش معك
1: تعدى معنا سي ثامر المكور قال لك كل جمعه 8000 دينار و500 دينار وما تمدش الوصل ما تدخلش
0: تري شنو هذا هذا يطبق على نادي الصفاقسي
1: ما نحبش ندخل في السقف هذايا
0: لكن شو الفرق بين ساقية الدائر والنادي الصفاقسي
1: نتصور يخلص النادي الصفاقسي
0: اي بنفس المبالغ هذه
2: فريق الجهه
1: شبيبة العمران واخذ الملعب ما نعرفش قداش من عام تاع شد زويت كل اسبوع تحط 5000 دينار ولا 6000 دينار باش تلعب فيه
2: مع العلم انه احمد مع العلم انه احمد طاقة الاستيعاب المسموح بها لشبيبة العمران 1000 معناها
1: 1500
2: شنو باش شنو الرسات اللي باش تدخلها بالله شبيبة العمران معناها باش تخلص
1: صراحه نوادي واحنا يلزمنا نقفوا تو خاطر لازمنا نتعداو المواضيع اللي بعدها فقط كلمه اخيره هاو من خلال هاكم سمعتوا الناس تتكلم انا نعرف الموقف تاع ترجي الجيس يقول لك كان نتكلم تصير لي مشكله وكل كلمه بحسابها والميديا والدنيا تو كيفاش سخانه وكذا باش نزيد يقول لك لا ما 3.5 ودرجه الحراره وجيب لي تعرف عندي تصويره كان نبعثها ليسري بلي يسري عديها التصويره هذه اللي باش نبعثها لك تو لانه الحقيقه ونحب نادر فيسع فيسع وعبد الوهاب يعلقوا عليها في من عشرة في 10 ثواني يسري هاي التصويره عندك حاول تعديها التصويره هذه حطها على عنا على على على الكرون حتى نبعثها لك ساعة دونك معناها نتمنى الجامعه التونسية لكره القدم نعرف اللي بدايه بطوله وسخانه واللي تحب عليه انت الكل اما يزور لي وقيد زاد تجاوب على مطالب ترجي رياضي الجرجيسي وتاخذ بعين الاعتبار اللي هو يمثل تونس نعرف اللي انتم راكم ما تفرقوا ما بين حتى فريق راه قبل نادر وعبد الوهاب كل فريق تونسي يمشي يلعب كومبيتيسيون يمشي مع عضو جامعي تو ما عاد يمشي لعضو جامعي لحتى وصلت لك التصوير شوف التصوير هذه يا سيدي شوفوا معايا ان شاء الله تبدا ظاهره في الكرون 65 درجة فاصل 2 أبش حط يسري للتصويرة 65 درجة فاصل 2 درجة الحرارة البارح الأربع غربان متاع العشية قبل سيونز دونترامون متاع لي جون 65 درجة هايك هذيك الترمومتر من عند واحد من من الفرق. تعرف كما أجلوش بطولة شبان اليوم يمكن كانت تتعدى وكان السيد يتعدى معايا اللي بعث التصويرة واللي يحب يتكلم وغيره وغيره وغير.
2: حتى ولو حتى ولو سمحني أحمد أنت معناها تأجلت بطولة شبان 5 سبتمبر معناها 5 سبتمبر بتبدأ الشتاء تصب والدنيا
1: على الأقل بيبدأ. خير على الأقل خير مازلنا راجعين لموضوع شبان
2: وما قليلة في التوقيت نحن نقول التوقيت يبدأ مسائي أكثر من أنه يكون في القائل
1: به مازلنا راجعين له. احنا لحظات نحكيوا عن الدرع الإفريقية النادي الإفريقي مازال عنده بلايس في ميركاتو، لكن هل سيتم غلقهم في 24-48 ساعة القادمة ولا لا؟ هذا هو السؤال المطروح. صحيح ثم مفاوضات مع سوميلا سي دي بي، صحيح ثم عرض مش رسمي تم تقديمه لهيثم جويني، اتصالات ليست برسمية تم الاتصال بهيثم جويني. هيثم جويني كان في تونس، رجع للعراق نورمالمون اليوم ولا غدوة على أقصى تقدير يرجع. هل أنه هو ضمن اهتمامات النادي الإفريقي ولا لا؟ ماهيش مؤكدة المعلومة، نحاول ديما نعطيهم معلومة دقيقة. سوميلا سي دي بي كيف كيف موجود، لكن سوميلا سي دي بي كان موجود معاه بيفو آخر اللي هو يوسف كامارا، عمره 20 سنة يعني أقل من الكوتا. هل النادي الإفريقي في التفكير متاع يكمل تو الميركاتو وإلا يخلي الشتاء؟
2: شو هو مازالت أربع أماكن للنادي الإفريقي
1: نحطوا قائمة المغادرين والانتدابات على اللي تابعوا فينا سبور باي موزيكا
2: لعب أوركوتا وثلاثة معناه وثلاثة انتدابات. دونك كان تفكير النادي الإفريقي في أنه عملوا الانتدابات في اللاكس معناه وفي الهجوم قا يقعدوا يستادوا يلقاوش معناها اوفر باي تحكي على على سي دي بي معناها سيمايلا سي دي بي. دونك هو لاعب موجود احمد في حلم من اي ارتباط اذا كان مش باش يكلف خزينه النادي حاجه كبيره مبلغ كبير في اللاعب يمكن يعاون خاصه انه كان يبدا جاهز خاصه كي يبدا جاهز من ناحيه بدنيه. أما انت باش تجيب ملاعبي ملعبش والا لعب مباريات قليله وتجيبه دونك باش يستحق وقت كبير وباش ياخذ بلاصه نتاع واحد جاهز. انا نقول رغم اني ديما اللاعبين الاجانب الكونفيرمي يا حبة ذلك أنه النادي الإفريقي قدام استحقاقات كبيرة وماراثون متاع سباق محلي وقاري دونك مضبيه الانتدابات تكون متاع ملعبية كونفيرمي. لكن أنا نخزر من زاوية أخرى كي يبدأ عندك لاعب كما ألان كانتي اللي شارك في المباريات الكل الودية ونال استحسان الإطار الفني أي بيفو نال استحسان الإطار الفني دونك علاش دونك نلوجوا نحن على لاعب نمشيوا اللاعب 29 سنه. فما حاجه اخرى انا ديما انساند في اللاعبين الشبان والبيبينيير نتاع الكلوب افريكان. فما لاعب طويق تسلطت عليه الاضواء هو حمزه العبيدي وشفنا المردود نتاعو القاسي والداني يعترف بقيمه هذا اللاعب. دونك يا حبذا لو اللي طالب فني بالحق يستثمر طويقة في اللاعب الشاب هذا حمزه العبيدي اللي ورى امكانيات كبيره سينو كان ما يضرش تو في الوقت هذا وياخذ الفرصه وقتاش باش ياخذ. حاجه اخرى يا احمد انك تجيب لاعب اجنبي الكلوب افريكان تو عنده 9 لاعبين اجانب
1: عندنا ورقه عندنا تصويره الاجانب ضد يسريا
2: عندك تيتي
1: جو اللي تبع فينا على سبور باي موزايكا فيم وثما فيهم نيويورك وتارا أيه. عندك ألان كانتي اسماعيل سيمبارا وسام الشريمي فيليب كينزومبي ريان تيتي جو أوركوتا سايدو خان تاديوس نكانك وويلستيني يظهر لي نقصة واحد نو مولا هذيك هي كاملة
2: وماما دو دياتا
1: دياتا اللي هو 2006 يظهر لي
2: صحيح 2006 لكن هنا كيجيب لاعب تولي هنا ما نعرفوش ما نحسنوش التصرف اللاعبين الاجانب كيجيب لاعب اجنبي وتحطه على البنك كنشوفوا الزخم وإلا 10 ملاعبية طويقة أجانب شكون باش لعب وشكون باش تخلي على البنك ساشون كو معناها في الشامبيونا عندك 4 ملاعبية وزوز على البنك معناها 6 دونك الأخرين باش يحلوا محل لاعبين محليين من أبناء النادي. أنا ديما نقول نستثمروا شوية في الشبان تاع الكلوب أفريكان أو لا أو نجيبوا لاعب كونفيرمي بالحق الإضافة متاعه تكون مضمونة 100%.
1: وعمر عبد الحق لعب تيتولير وحمزة العبيدي اللي تحكي عليه البارح حكينا عليه مع المنتخب الأولمبي واحد من البيس متخيس من العناصر اللي معامل عليهم أنيس بوجلبان في المنتخب. سألني سؤال باش نعديه ديريكت ليك أنت سوميلا سي دي بي في قيمة النادي الإفريقي لاعب مر بالنجم الرياضي الساحلي مشى لنهضة بركان كي نقارنوا انا بيوسف كامارا اللي تم التفاوض معه ولا تم تقديم الملف نتاعو يلعب في جراف عمره 20 سنه اوركوتا ينجم كيون كيما ماما دودياتا نجم نصبر عليه ونكونوا ونطلعوا في قيمه النادي الافريقي سوما لا سي دي بي.
0: والله شوف انت باش تعرف في قيمه النادي ولا مش تقارنه بالموجود عندك. اول شيء هو في نهضه بركان بدايه الموسم ماهوش موجود، لعب من ماي السنه الفاضله 2025 جاء لعب 14 في 2026 وقتاش لعب في بركان
1: وقت اللي خرج كاميرا
0: ومش اساسي لان في بركان ثم بحيري ثم خيري ثم لاعبين زي ممتازين في وسط الميدان. لعب 7 مباريات من فيفري الى نهايه الموسم في المغرب، 6 فيهم 5 دقائق 8 دقائق 10 دقائق يعني تقريبا ما لعبش. مقابله وحيده لعب معها فيها اساسي اللي هي هذيك هي اللي رجع فيها يوم 14/2 ضد ريفرز يونايتد لعب 68 دقيقه. دونك توقيت اللعب نتاعو ضعيف جدا للاعب اجنبي منتدب.
1: سمحني نادر لهنا نجم نقول لك سيد وخان كي جا النادي الافريقي ما كانش تيتولير ما كانش اساسي 100% مع الفريق نتاعو. بون وسام الشريمي كومبيتيتيف نجم يجاوبك.
0: وسام الشريمي لقى مشكل وقتها خاطر ما لعبش مشكلة في السوداسي في ليبيا وبعد صارت مشكلة متاع تأهيل.
1: اي لكن عطاه بلوس وسيد وخان عطاه بلوس.
0: لو ما صارتش مشكلة متاع تأهيل راهو من اول مباراة الشريمي لقيته موجود. يعني لاعب لما ينهي الموسم مع ناديه ويبدا معك انت مباشره ما عندوش مشكل. هذا نحكي لك على لاعب في سنه كامله لعب 7 مباريات في سنه كامله. تقول لي انت سيدو خان لما جاء كيف كيف ملعب، والدليل انه سيدو خان تعب بدايه الموسم باش فض نفسه وخذا مكان، والدليل انه منذ بدايه الموسم ولم يكن لاعب اساسي عند فوز بنزرتي. والزمزمي هو اللي كان لاعب اساسي موسم كامل كلاعب ارتكاز امام المدافعين. ماهر حاليا في المقابله الاولى لقى الحل، ادى بالزمزمي وبدا
1: لا الزمزمي
0: غير زدام وسيدو خان وقدام هيكل الشيخاوي. وحتى من بعد كي غير خلى سيدو خان امام المدافعين. يمكن ماهر يفكر في لاعب ارتكاز كلاسيكي بمواصفات بدنيه بقوه جسمانيه قوه في الافتكاك قوه في الاحتكاكات، يمكن نقول هذا. لكن لا اعتقد ان سي دي بي قادر ان يكون هذا هو اللاعب الذي يبحث عنه النادي الافريقي.
1: به يظهر لي لخصت انا باش نسك في 10 ثواني 10 ثواني اي لا اي لا خاطر باش تعداو للفاصل باش تعداو الموضوع اللي بعده. هيثم الجويني اذا كان تم تقديم عرض بشكل رسمي قادر على تقديم اضافه للنادي الافريقي نعم ام لا؟
0: يلزم نرجع اول حاجه تشوف العراق
1: كومبيتيتيف عم ناول وسجل وهز البطوله مع فريقه
0: متفاهمي. هو اول شيء عنده ثقه ماهر الكنزاري، ونعرفوا ماهر الكنزاري من اكثر المدربين اللي يامن منذ قبل حتى في الترجي ولا غيره بهيثم الجويني. عنده خصال محترم هيثم الجويني، لما لا ينجم يكون حل بديل مع صادق قديده للنادي الافريقي مع ان كان
1: في حاجه الى بون.
0: اي لما يكون لاعب تونسي يولي ثلاثي علاش لا؟
1: واضح.
2: لعب في 33 سنة من العمر مازال عنده ينجم يعاون اساسا ينجم يعاون النادي الافريقي خاصه كما قلنا راه معناها الكومبيتيسيون معناها طويله سواء محليا سواء قاريا. دونك انت ديما يلزمك عندك الحلول البديله. صادق قديد اوروزمون قاعد يسجل وقاعد معناها تخلي
1: برشا ثقه
2: خذا ثقه برشا ومازال زاد عنده هامش تطور كبير. كانغ مازلنا ما شفناهش لكن قدوم إذا إذا إذا صحت الأخبار وتمت تم الموضوع إذا قدوم معنا هيثم جويني باش يكون زاد إضافة وأحد الحلول المهمة في خط هجوم النادي الإفريقي.
1: قبل ما نشوف الفاصل فقط جينا برشا أسئلة. ثم شكون يقول لي راهو ترجي جرجيس يلزمه معنا هو القانون يفرض عليه كان 24 ساعة باش يستضيف فيه الفريق اللي باش يجي يلعب ضده. يظهر لي لا ماهيش قبل أسبوع سير لكن ثم 24 ساعة لا تنثبت في القانون. يظهر لي 72 ساعة كم من شغلت أو 48 ساعة. الحاجة الثانية يقول لك ثم شكون يقول فريق السنغال هات نسكنوه في الحمامات وبذلك نتلافى مشكلة 200 كيلومتر 200 كيلومتر يحسبهم المطار للملعب باش يلعب فيه. ويقول لي راهو الجامعة يلزمها تتدخل بالفعل يلزمها تتدخل الجامعة. بون هذا البارح سأل على مريول عادل سمير السليمي قال لي منين مريول اختانا من مريول. قل لي مريولك أنت منين مريول أنا وحدي نعم فيهم قلت 20 مرة ذي سألوني عليه برش. فاصل وراجعين باش نحكيو على الترجي هذه التونسي.
3: هذه ليلتي
4: بعد النجاح الكبير لمي فاروق
3: في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع صوت

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت، سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود، يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: في كارتاج أوف بمساهمة موزايكا فام.
1: رجعنا لكم بعد ما حكينا على التحكيم على الترجي الرياضي الجرجيسي على النادي الافريقي. توا باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. وكريم رقيق تم اقتراحه من وكيل اعماله على الترجي الرياضي التونسي. فقط باش نفرقوا لانه ثم خلط كبير صار على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ما بين عمر رقيق وكريم رقيق. وثم حد شكون هاب الزوز صار قال لي راهم الزوز. لا هو عمر رقيق تم تقديم عرض ليه او الاتصال به اول الميركاتو بعد كاس العالم. تم الاتصال به من هيئه الترجي الرياضي التونسي. اعتذر بكل لطف قال نحب نكمل في الاوروب للمومور يعني ما نحبش نجي للبطوله التونسيه. هذا راهو الحديث في جوان معناها بعد مشاركه كاس العالم. نجم وقتها تبدل لكن اليوم في النهار هذا وفي النهارين هذوما ثماش عرض رسمي لعمر رقيق. ثم كريم رقيق لاجون نتاعو وكيل الاعمال نتاعو تقدم بمشى للترجي قال ما تحبوش تاخذوا انا كسيال. معناها عنده خبره صحيح تو بعد نادر يعطينا ارقام بعيد ياسر على الكومبيتيسيون لكن راهو انا مستعد لكل مطالبكم. تيست ولو انه اجور كونفيرمي يلعب في فرق كبيرة برشا في الأوروب. آخرهم كان في الإمارات في الجزيرة الإماراتي ما لعبش تو بعد نادر يعطينا الأرقام. مستعد نعمل تيست مستعد كوني تجربوني معناها تشوف لي تافيزيك نتاعي وناخذوا رأي اللجنة الطبية شنو القرار النهائي نتاعها هو اللي قد يكون حاسم في صورة معناها في انتداب كريم رقيق ولا لا. فرضا أنت اليوم في الستاف نتاع الترجي الرياضي التونسي وجا كريم رقيق أعطينا الأرقام الساعة وبعد أعطينا الملاعبي
2: وإن شاء الله يطلعوا غالطين إن شاء الله يطلعوا يفكروا في عمر رقيق.
1: أنا فسرت عمر
2: شيء يعني وأنا قلت لك ما اللي قلت لك إن شاء الله يكون عمر مش كريم
3: دونك الإجابة
2: أي الفرق واضح. أول شيء راهو اللاعب مش اللاعب وأنا حاجتي به الآن تاريخه خلاص ما عادش يفيدني. أنا لعب نعرف مارسي وسيفيل ولعب منتخب هولندا
1: وسيتي
2: على راسي من فوق. أنا حاجتي به الآن شنو هو يسوى تو عامين وثلاثة وخمسة التالي ما يفيدنيش ما عنده ما يفيدني. أنا لما نشوف عمر رقيق نلقاه في الجزيرة الإماراتي نلقاه عنده سنتين من عام 23-24 الموسم لعب 11 مباراة
3: كريم
2: في 2023-24 بل بقية ما لعب حتى مباراة. لا أعتقد أن الترجي الرياضي يسمح لنفسه هو يبحث عن لاعب يعطيه الإضافة ويعوض توغاي ويعوض مرياح والخبرة متاعهم والذكاء متاعهم والشخصية متاعهم ويدخل مباشرة في صلب الموضوع باش يعاون إجلاسي ويعطي أكثر خبرة لوليد الشيخاوي مع الصحراوي. وبالتالي ما نتصورش أنه الترجي الوكلاء يعظوا اللي يحبوا لكن الترجي له من المسيرين وشكل الماعب موجود وعنده فنيين وإدارة رياضية كاملة توا اللي يتفكر. ما نتصورش اللي يتفكر حتى لحظة في لاعب عنده سنتين ما لعبش ولا مباراة والأجربة عديدة. انت جبت عمناه والدراج عنده 6 أشهر ما لعبش ولا جبت عمناه والرفيعة كيف شوف قديش حبت لك باش رجعته وشوف يرجع شوف ما يرجعش. دونك ما نتصورش انه الترجي في حاجة الى مغامرة مثل هذه في حين لو يرجع يفكر في عمر رقيق 4 مباريات الاولى لعب الا مباراة يوم 9 أوت لعب فيها 6 دقائق ما لعبش في مع فريقه في سلوفينيا كان تلقى حل. شاهدناه مع المنتخب لاعب عنده إمكانيات محترمة جدا 24 سنة لأخذ عمره تقريبا
1: 31
2: دونك الفوائد واضحة. أنا ما نتصورش أن الترجي يفكر حتى لو كان تعطيه له بلاش.
1: لكن عبد الوهاب على الأقل بعد مشاهدة الجولة الأولى لهذه الشامبيونات بتاع السنة تعتقد كونه ترجي في حاجة كونه ينتدب أناكسيال؟
3: أكيد جدا أكيد جدا. حتى شفنا المباراة الأولى شفنا معناها ما فماش تجانس في محور الدفاع ذاك اللي خلى الترجي ربما يتفكر أنه تشوف أكسيال أو الضرورة تقول أنه يلزم انتداب أكسيال كما معناها عبيت الكومبارتيمون كل معناها بلاعبين كما كاستيلو كريبيرو كما توا بيانتو معناها حازم مصوري تويكا يلزمها تفكر أول حاجة ساعة كان شاطرني الرأي نادر يلزم ساعة للجهة اليسرى للدفاع تاع التراجي لأنه هذيك زادة معناها مكان شاغر
2: صحيح
3: وأكسيال زادة باش تأمن الصلابة الدفاعية اللي ما شفناهاش في اللقاء الفارط. زوز أهداف تقبلوا في مباراة قدام النجم الرياضي الساحلي. دونك فما كلك بار فما معناها ديفايونس. هذاك علاش تفكر يزم تفكر في أكسيال كما قال نادر. كريم رقيق كي كان يلعب في البلاك بيرن وبي اس في ويام بعد كي رجع الجزيرة الإماراتي وقتها ولا الانحدار في عمر 32 سنة ما نصورش أنا باش يكون حل مهم ياسر للدفاع.
4: نادر زادو عامين وانت زادو عام 31
3: هو يظل لي من 94
4: 31 سنة عمره وين
3: 31 سنة دونك 31 سنة
4: مشي عمره أصغر منه
2: 2 ديسمبر 94
3: 94 هي 94 ايش باش يكون
4: المهم انك اصغر منه مسيش
3: اصغر منه بعام
2: شوف انا نحب نجاوب على حاجه قالها قال لاحظنا مشاكل وعدم تجانس وتفاهم في محور الدفاع الترجي وهذا عادي ومنطقي باش تلقاه لانه السنوات تعدت الكل ظهر محور الدفاع الترجي مريح توغاي تخلى معاه مجلاسي ولا هو الثالث معاهم وتكونت هيك اللحمه مع الاستقرار مع بن حميده على اليسار وحتى كي يتبدل دائما الظهير الايمن ما تلقاش مشكله الترجي والافريقي كذلك انه ثلاثه على اربعه بالصدفه هما ثلاثه على اربعه تغيروا اساسيين محور الدفاع والظهير اليسار قعد الا الظهير اليمين باش انت تخلق التجانس والتفاهم تحكي عليه تحملك عده مباريات والاهم من هذا الخصال الفنيه والبدنية في لاعب محور دفاع في الأندية الكبرى خصوصا في الترجي راي أهم خصال ليست الثنائيات ليست افتكاك الكرة السرعة
3: لأنه الهجمة العكسية الفرق المنافسة
2: لأنه فريق الترجي تقريبا 70-80% من مقابلاته في البطولة التونسية يلعب في نصف ملعب المنافس وسوف يسيطر يولي محور الدفاع ويقف في نصف الملعب يعني عنده راه في ظهره 30-40 متر بينه وبين الحارس كل كرة في المساحة الشاغرة يلزمك لاعبين في محور الدفاع سريعين
3: نفس الشيء للنادي الإفريقي
2: بالضبط وقادرين في الواحد ضد واحد يوقفوا المهاجمين وموش يوقفوا مهاجمين البطولة التونسية يوقفوا مهاجمين رابطة الأبطال الإفريقية اللي هما يفوقوا قدرات المهاجمين في البطولة التونسية وبالتالي خروج مرياح وتوغاي مع بعضهم بخلاف الخبرة نتاعهم وتأثيرهم على المجموعة وبناء الهجمة من خلف كانوا زوج لاعبين سريعين لما الكرة في ظهرهم هذا اللي مش موجود عند بعض اللاعبين حاليا في محور الدفاع وما تنساش راه أهم عنصر في محور الدفاع كان غايب في المقابلة الأخيرة ألا وهو جلاسي. هو المفروض يكون ثابت بالخبرة نتاعه ومش يكون معاه إما الصحراوي أو الشيخاوي وكأنه الشيخاوي أقرب
4: طب شكون يقول لك من التعليقات يقول لك راه مباريات الجوله هذية هي باش يظهر فيها مستوى الفرق الاربعه اللي تستعد للمشاركه الافريقيه يعني مباريات الاولى ديما ما تعطيش برشا ولو اني انا مشكل السخانه يقلق برشا دونك يقول لك لازم نستناو المباريات هذية
2: باش نعطيو الصبر هو الصبر مش حتى المقابله هذه خويا العزيز اربع وخمسه مقابلات مش لانه بدايه موسم لانه 70-80% من كشكلة الترجي والإفريقي طيب. والنجم الساحلي تغيروا باستثناء النادي الصفاقسي اللي خرج له لاعب وحيد
4: أنا مش حكيه عن الصفاقسي
2: أنا ما نضبط لك بين الرباعي الكبير
4: ما عندي حاجة باش
2: بسالش بعد أنت أربط باش ما يقولكش نحكيه إلا على الترجي والإفريقي
4: لا لا لا
2: هو نحكيه عليهم لأنه ما عنده مشاركة قضية أنا جبت لك النادي الصفاقسي وجبت لك النجم من سوء حظ الأندية هذه باستثناء الصفاقسي اللي خرج له بن علي وبدرجة أقل السكوحي اللي ماهوش أساسي البقية خرجوا لهم ما لا يقل عن 6 أو 7 لاعبين أساسيين باش تغيرهم مهما كانت قيمة المنتدبين يلزم الوقت
4: به وانا ما عادش عندي وقت فقط ملاحظه صغيره مصدر رسمي من الجامعه التونسيه لكره القدم يتصل بنا منذ قليل اكد لنا كونه الجامعه التونسيه لكره القدم عن طريق الكاتب العام للجامعه في متابعه حينيه وانيه لموضوع مباراه ترجي جرجيس ضد ديامبرز السنغالي وهو يتابع الموضوع مع هيئه الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الافريقي لكره القدم والجامعه السنغاليه لكره القدم واللي اكدوا لنا كونه الموضوع ذا محل متابعه مش كان ترجي جرجيس، الفرق الكل قاعدين يتبعوا فيهم. وبالنسبة ترجي جرجيس أكد كانوا عندهم علم وواعيين بالإشكال وسيتم حله، وإن شاء الله نكونوا كالعادة في مزايكة فهم عنا الليلة الحمد لله معنا أموا تكون عنا الانيسياتيب باش نحكيه، وهما تكون عندهم الانيسياتيب باش يوضحونا معنا الكوميونيكاسيون راهي باهية على الأخر. ذاك علاش زادة برمي الحاجات دي مهمة برشا في الكوميونيكاسيون كانت تعطي المعلومة الدقيقة. بعد شوية باش نحكيه على المعلومة الدقيقة تخص النادي الرياضي الصفاقسي. يظهر النادي الصفاقسي مازال الملف هذا هو الوحيد اللي استنى فيه جماهير النادي الصفاقسي، رغم انت دا بجاكم بي بظهري مش فرد بوست لو اي تراي وجاكم بي
2: لا مش
4: واحد
2: ولا واحد جاكم بي لاعب ارتكاز محوري فكاك كما نقولوا كوليبالي كما نقولوا فرانكام كما نقولوا اليكسيس للتشبيه
3: فقط،
2: والاخر لاعب يصنع اكثر اللعب.
4: النادي الصفاقسي وجماهيره ما زلت في انتظار موضوع له اي ترايل. موضوع له اي ترايل كنا حكينا عليه منذ اكثر من اسبوعين، وحكينا على فرضيه كونه يتم انتدابه مع افضليه الشراء اوبسيون داشا، والا انتدابه مع اجباريه الشراء يعني اوبليغاسيون داشا جديد اللي هو تقريبا منذ اقل من 24 ساعه. ثم فرضيه جديده تخلقت الا وهي الوحدة الإماراتي مستعد للتفريط نهائيا في لؤي تراي من غير ما يدخل لا في أوبسيون داشا ولا في أوبليغاسيون داشا بنفس العرض المالي اللي كان مقدم منذ فترة ما بين 300 و 350 ألف دولار ما فاتهمش السي اس اس، ومش مستعد يفوتهم إلا إذا كان استدعى الأمر ذلك. لكن هذه المعلومة اللي عنا نجمو نحكيه على انتقال نهائي ماهوش لا أوبسيون داشا ولا أوبليغاسيون داشا، يعني ماهيش نفس الوضعية متاع محمد الضاوي كريستو كانت تذكر نادر الإشكالية صارت بعد. دونك في كل الحالات قريب برشا لو اي تراي من نادي الصفاقسي، هل سيكون انتداب يعني مهم برشا كالعادة تعطينا الامور الفنيه ثم يعطينا الراي نتاعو عبد الوهاب لو اي تراي
2: اكيد مش يكون اضافه ما فماش حتى كلام شاهدناه مع اتحاد المونستيري. صحيح انه الفتره اللي خرج فيها كان هناك برنامج يمكن تاع تجنيس تاع كذا يمكن كي جاء يلعب مع المنتخب الفكره هذه تقلصت، ما نعرفش الاجواء اللي عنده غادي، لكن كقيمه فنيه بصيغه السن اللي عنده بالساق اللي صار اللي عنده يلعب كلاعب وسط ميدان يعني خلف المهاجم او في 4-3-3 يكون احد اللاعبين اللي يكونوا خلف المهاجم وامام لاعب الارتكاز مع غيث الصغير مع الترابلسي مع موتيابا يكون حلول ممتازه مع حسام ادو جاكم بي مشيو الاثنين تقريبا على نفس المركز يصبح نبيل كوكي عنده على ما لا يقل عن 6 لاعبين مع بعضهم ينجم كل مره يبدا بثلاثه ويخلي ثلاثه اخرين اثناء المباريات لو اي تراي اذا كان يجي للنادي الصفاقسي، خصوصا لو جاء نهائيا حاجه ممتازه جدا نظرا لصغر السن، حتى اذا كان إعارة مع إمكانية الشراء أو كان عندك عام يا أخوي باش تشوف تأقلم معاك نجح بعد تشريه، في كل الحالات سوف يكون انتداب ناجح للنادي الصفاقسي.
4: وفي كل الحالات عبد الوهاب باش نسألك سؤال يخصك أنت، العودة للبطولة التونسية بعد ما تألق في الاتحاد المصري، لأن عندي معلومة راهو كي كان يدرب عند فوزي بزارتي نادر وعبد الوهاب كان يقول لهم الملاعب هذا ماهوش عادي ملاعبي بدنه ما تشوفوش يقولوا احنا ضعيف لكن كاسح برشا الملاعب. اذا كان يجي باب المنتخب ولانه موجود في المنتخب الاولمبي وموجود في المنتخب قبل 23 سنه باش يتحل على مصر عليه لانه باش يولي اكسبوزي برشا وباش يلعب في النادي الصفاقسي، وهذه نقطه مهمه برشا عبد الوهاب.
3: هو كي شفناه معناه وتبعنا الملاعب هذا كيما تبعوا الناس الكل في الاتحاد الرياضي المنستيري الناس الكل اثنوا على الامكانيات نتاعو الكبيره، شنو هو اللي تزاد له الإضافة؟ إنه كسب خبرة البطولات الخليجية والاحتكاك مع المنافسين الأجانب اللاعبين الأجانب نشوفه ونعرفه اللي نحن في البطولات الخليجية أكثرهم لاعبين أجانب. أنا نعتقد إنه اللي كان ينقص النادي الصفاقسي لو تم انتدابه باش يكون اللاعب اللي يحتاجه النادي الرياضي الصفاقسي، لانه شفنا معناها الكومبارتيمون الاماميه بتاع النادي الصفاقسي هذه اللي تنقص اللاعب صانع الالعاب بالحق اللي يعدي كره للمهاجم ما يضطرش انه المهاجم يرجع التالي، شفناه في اللقاء الفارط انه المهاجم او لاعب الوسط الميدان الهجومي يرجع التالي باش يقدم الكره. دونك تراعي باش يلعب دوزونا معناها باش يكون في وسط ميدان حركي وبش يمول الهجوم وإلى المهاجمين بالكرات المحتشمة.
2: كيف معطينا دقائق لعب متاع دقيق متاع سي دي بي نعطيه أنه في نوفمبر 19 دقيقة لعب, في ديسمبر دقيقة واحدة مباراة, وآخر مشاركة 27 جانفي يعني 7-8 شهور لعب 25 دقيقة فقط. وهذا يؤكد أنه ثم مشكل في فريقه وفي الإمارات. إن شاء الله تتم هذه لمصلحة اللاعب لأنه صغير السن 21 سنة فقط, تدقيق 20 جان في 2005.
4: يعطيك صحة نادر بارك الله فيك. جوز تدقيق فقط مش 300 و350 ألف دولار, 250 ألف دولار نادر الشخصي اتفق مع فريق الوحدة الإماراتي, بقية تفاصيل العقد ما تهمش. لكن النقطة الأساسية هو كونه مش بش يكون أوبسيون داشا وإلا أوبليغاسيون داشا, بش يكون انتقال نهائي 250 ألف دولار من بعد الفرضيات الأخرى نتناقشوا فيها. جاتني برشا اقتراحات على المراول, اش قولك في المراول هذايا مثلا نادر؟ دونك باش نحاولوا نطلعوه ان شاء الله المراول هذايا. افكار باهية. نشكركم برشا, لحقيقة اليوم فاست برشا وحكينا بالقديه كرة. مشكور جدا نادر,
2: شكرا
4: عبد, مشكور جدا, كان لي الشرف تكون معايا نهار الخميس خاطر الخميس اللي فات ما حبش يجي بحدنا. مشكور عدنان, مشكور يسري. يجيكم شكون في الاخبار؟ مروان باش يجي, خاولة باش يجي في الاخبار, ثم كورنيش.
5: Vendredi 28 août, au Beehive Club à Quevilly-Vagamalt. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال أشغال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بجدة، يؤكد مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، مجددا دعمها للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريف. صحيفة غارديان البريطانية تنقل عن وثائق حصلت عليها وعن مسؤولين في البحرية الأمريكية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة في الجيش الأمريكي، وأن البحرية الأمريكية اضطرت إلى تحويل أموال من رواتب موظفيها ومصادر أخرى لتغطية تكاليف العمليات القتالية. الحكومة الإسبانية تدعو إلى التهدئة في ظل التوترات المتزايدة في مدينة سبتة، حيث ما زالت الأجواء مشحونة بعد وصول أكثر من 70,000 مهاجر من المغرب يومي 30 و31 من جويلية، عاد منهم الألاف، إلا أن ما يتراوح بين 3,500 و7,000 مهاجر غير نظامي ما زالوا موجودين في المكان. وسكان سبتة ينظمون تظاهرات للتنديد بمشاكل في مجالات الأمن والنظافة والصحة، متهمين حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو شانساج بتركهم لمصيرهم. تشاد تتهم جارتها السودان بشن غارة جوية استهدفت قافلة عسكرية داخل أراضيها في الأسبوع الماضي، معلنة رفع مستوى التأهب في المنطقة إلى أقصى درجة. نيبال والصين تحذران من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا، حيث تهدد بحيرتان تشكلتا على جانب الحدود بين البلدين باجتياح منطقة لا تزال تعاني من آثار فيضان كارثي وقع منذ يومين، وتسابق حتى الآن فرق طوارئ الزمن لإنقاذ الناجين في المناطق المتضررة، فيما يستعين الجنود النيباليون بكلاب مدربة للبحث عن جثث مدفونة في الأوحال. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع شاكر في كورنيش.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: اكسبريس.
1: شباب 6 دقائق على سلامتكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في كورنيش موزاي كفيم حتى شل التسعة. بعد شوية ضيفنا يكون الفنان فوزي من قبل، نحكيه على عرض 24 بارفان في المسرح كارتاج. العرض هذا باش يكون نهار السبت 29 اوت، تكونوا في المواعيد. بعد شوية نعطيكم تفاصيل هذا العرض. في ساعتنا الثانية نحكيه على غنية حقة نجاح منقطع النظير، خلينا نقولوا الشاعر والملحن حسين ثابت، وباش يكون ضيفنا نحكيه على سواد الغيم، الغنية هذه اللي مسموعة في كل المنصات في كل مواقع التواصل الاجتماعي. بعد شوية نحكيه على تفاصيلها، خليكم معنا كورنيش من توا حتى يشل التسعة.
0: كورنيش من الثمانية من السبعة

0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
1: يكمر الليل لبكت الويل
0: إكليل القفصي
1: أخطأتك
0: وأنت بن سعيد
1: تكتب على خمرة.
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة شادي القيبي، بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.
2: من 7 ل 9 تحليل.

0: الايام صفتني فوز من قمره توجع الغنية فوز.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اهلا بك
1: توجع توجع كبيرة برشا. كلمة حلوة من أرقى ما غنيت بصراحة.
0: بصراحة حطيت تصوير الوالدة قدامك كنت تغني فيها.
1: نعم
0: الله يرحمك.
1: كلمة معبرة برشا كلمات حلوة كلمات حلوة برشا حق ربي كلمات من عام 94 وهي الأغنية هذيك أنا بطبيعتي محبة عندي من بين الأغاني اللي غنيتهم كل وزيد هي من عام 94
0: 94
1: أي
0: متحسها أكثر
1: ممكن
0: في مواقف معينة تحسها أكثر كي واحد يفقد والدته ولا كي تغيب عليه تولي الأغنية توجع أكثر. سامحني فوزي مش الغرض انه نرجعك الذكرى ربما أليمة الله يرحمها.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: لكن هي الغناية اليوم خرجت من يديك ولات ملك الكل
1: ما كناش كل نعم
0: كل ولايد يحب ميمته الكل ولايد فقد ميمته
1: نعم نعم وحتى حاجة أخرى حتى في التعليقات نتاع برشا ناس من أنا حق ربي أنا ما نعرفهم مش مقرش برشا ما يقولوا لي وأحيانا أحيانا نقرأ فما تحس في الوجيعة في الكتيبة نتاع الناس نتاع كل واحد فقد أمه في وجيعة كبيرة برشا خاطر هي مغنية متغنية بأحساس كبير كبير. عمري ما غنيت كما هكاك عمري غنيت 30 سنة ونغني عمري
0: أكثر جملة فيها توجعك شنو هي
1: جملة كل نخفت يوم ما خبرك
0: ودوري حتى في العائلة اليوم الغناية توجعهم
1: ما نسمعهاش ما يسمعهاش في الدار
0: ما يسمعهاش
1: كل ما يسمعهاش أنا بدي ما نسمعهاش وكشفت لبرافت وكنت رايد على نفسي سمحني بربي
0: سمحني انت
1: سمحني انتم ولا دخل هذا كيفاش
0: لا سمحني انت متفاهم بالعكس
1: الحق متاع ربي حتى انا زاد ما نسمعهاش بكل صراحه ولا حتى بالكهرباء والله ما نسمعها ولا خاطر كاو ذاك البقاء لله كل حد الحمد لله رب العالمين على كل حال يلا
0: اليوم الغنية تعمل لها اعاده توزيع مع كليب في ماي 2026
1: نعم
0: من اخراج البنوته
1: سليمه
0: من قمره
1: نجروا تحيه تسمع فينا توا
0: نحيوها
1: ربي يخليك.
0: كيفاش فكره اعاده التوزيع فوزي؟
1: والله كما كنت سبق وحكيت برشا مرات هنا كما برشا اغاني استغلوا فيهم برشا ناس لكن موش يغنيوا فيهم كما كنت نسمع فيما بصراحة يغيدوني فيما فأنا قلت الآن الأول علاش ما أنا ما غنيهم شان نعود مانا وثم يعني
0: غشك على التوزيع الغناية متاعك أو غنايتك عن بعض الفنانين
1: لا يغششني كما تخش ما عندي الموافقة وما تعبرنيش كأنا إنسان أو فنان كأنا إنسان خلينا من الفن ما تعبرنيش كأنا إنسان وما تعبرش حتى وزارة الشؤون الثقافية تخو إذن من حقوق التأليف والتلحين وكذا نبدأ شيخين ناصبين وأنا الدراذي وتفضل غني على روحك
0: معقول
1: وماذا بيا تغنيها خير مني
0: وثم شكون عمل العكس ومشي بالطريقة الصحيحة وخذ الإذن من عندك
1: حتى حد
0: لا حتى بفنين
1: حتى حد والله يبقى ثم حق ترب مش خطرنا في مزايك ثم الأنسة سامية الحامي غنيت الدنيا بخوت وأتقنتها بصراحة وغنيتها واسمنا عليها يعني سويت ما شاء الله نقول لك أني عندها مستقبل كبير برشا في المجال الفني فهمت شاورتني وخذت معي الإذن وكنت فرحان برشا وعرفت أخذت أسمعت قبل ونعرف اللي تعرف تغني فهمت فقلت لها فازي فهمت
0: البقية لا
1: البقية حتى حد ما شاورني لا
0: فهمي ريح مشاوركش
1: لا مش فهمي ريحتي فهمي ريحتي ما يعرفش يغنيها أصلا وش عندي مشاورني
0: ما يعرفش يغنيها
1: كل ما يعرفوش يغنيها اللي غنيها كل ما يعرفوش يغنيها الغنيه الكل ما يعرفوش يغنيه ولا غنيه اما المشكله وحتى مش هي بركه ثم شكون في اسامي اخرى كبار وحاجه اخرى استاذ شاكر تتغنى وتتصور كليب
0: صح
1: يعني ما عندناش قانون انا يمنع ما عندناش
0: قانون من 94 ثم قانون
1: ثم وينه
0: المفروض يتنفذ
1: انا ما يتوش خويا شاكر بصراحه هم انا معتدي عليا فنيا هم يغنيوا في غنيتي ويصوروا فيهم كليبات وانا ما عندي حتى كلمه وما عندي حتى راي وما نجم نعمل حتى شيء.
0: انت لجأت للقانون؟
1: لا تخطوت في العمر ذي وبعد السنه ذي اخوي شكل ما نشكي القانون نعمل ابوكا ونقعد نستنى ونجيب بعد منفذ ونجيب حتى ساعتها ياسر ماستر فازا فما ما نحبش اما شنو شنو نقول انا اخوي شكل؟ عجبتك الغنيه؟ ايه خويا عامل كيفي انا برمشي شي كلمات حلوين ولحن ما تلحنش اي شوف ملحن غول واعمل طريق لروحك واعمل بصمة لروحك واعمل هوية باش اللي يسمعك في الليل ويسمعك في النهار ويسمعك من بعيد يعرفك انت فلان.
0: وفي إعادة توزيع هذه كان ثم الهجز متاع نحافظ على هوية الغنية اللي خرجت في 94
1: نحافظ أكو حتينا آلة المزو ذاك الموجودة
0: بيه
1: ولا الريتم كيف كيف زاد موجود لكن ما نجموش نرجعوا للقبل
0: للقديم
1: اي القديم ما تقول القديم نرجعوا له في سهرات خاصه هكا من هذيك تنجم تسمعها بالمزود وبالدربك وبال وبالبل في النوعيه هذه اللي باش تهزنا للعالم نقدموا النوعيه هذه.
0: كان عندك خوف انت من الهويه الغنائيه تضيع شويه؟
1: لا ما عنديش حتى خوف. انا كان عندي كي جبت عندي خوف خويا شاكر ما نغنيش وما ننساش بكل اما قبل ما نغني الغنيه

0: جينيراسيون جديده صغيره عمرها 10 سنين ولتحت اللوطة لبروف اللي 5 جويلة جاو في كارتاج جاونا 4 سامحني في عبارة بالفرنسيس 4 أجيال صدقني شفت مبيني 4 أجيال من تحت 10 وال 15 والقد
1: البنات هذوم اللي ما يعرفوش فوزي في الفيرسيون
0: وقد ديانا وفهمت يعني 4 أجيال شفتهم. فالجيل الجديد هذا بصراحة اللي هو قاعدين طلع على الموسيقى نتاع العالم الكل لابد أن الموسيقى تواكب هو وتواكب أذنه وتواكب ذوقه وتواكب السرعة اللي تو موجودة في الأغاني. فلتو كل يوم تمشي تلقى يعني ما عادش ما قبل كنا نسمع أغنية نتاع أم كلثوم كل عامين 3 سنين 4 سنين وأنا بيدي كنت خارج كاسات فيها 6 أغاني. تو لا تو كل يوم تسمع ما شاء الله من الأغاني. لابد يكون إنسان ذكي ويكون إنسان مواكب لذن شتحب ومواكب الطفل الصغير شيحب ومواكب الطفل الصغير شتحب ومواكب ذلك العشر سنين أو ثمانية سنين شيحب.
1: وسلمت نفسك في الإخراج مع سليمة؟
0: والله
1: سلمت نفسك سمعت الكلام في الإخراج
0: مع هي ما تعيت لي فوزي وفضلها تعيت لي بابا والحكم تعرف كما قلت يعني
1: مطيع كفنان للإخراج.
0: نعم أعمل هكا البس هكا ناحية هذيك قد هذيك أعمل هكا عاود برشا مرات لا هذيك ما عجبتنيش وتسمع كمان كان الله يبارك لسببين. السبب الأول أنه هو نحب نشجعها ها ما نقولش لا لا عييت ولا اختاني ونحية هذيك لا لا ما ندخلش روحي حتى شيء تقولي نعاود المشهد 10 15 20 مرة نعاوده باش نشجعها هي وباش نخليها هي
1: بروفيسيونيل خويا حتى مع بنتك بروفيسيونيل.
0: وحاجة أخرى نخلص فيها زي ما تخلص هاي تسمع فيها
1: ايوه
0: خوي شكل كل حاجه في طريقك تشجيع
1: معقول
0: شجعها باش تبدا تقدم اما نصور باذن الله السميع العليم سيكون لها شان في الاخراج وسيكون لها شان في التلوناج في في في المجال نعم ان شاء الله باذن الله ربي يوفقها ان شاء الله
1: ربي يوفقها. فالبدايه بتكون مع ليه ما صرفت لي على التوزيع شنو من الاغنيات الاخرى اللي باش يتم اعاده توزيعهم فوزي؟
0: ثم اغنيه اخرى ما يعرفها حتى حد قديمه يعرفها كان قدم اسمها يمتبع خطوة الحمام
1: يضيع
0: رد بالك تنسى خطويك ساعتها لا يفيد كلام ولا تنسى ولا تنفع نصيحة فيك ما تنسى ناسك وحبابك وما تنسى ناسك وحبابك لا يغرك مالك وشبابك مدام زمانك عتيك
1: معتقة ذي
0: من فندق وعندي حاجة خزي حلوة برشا اسمها انت غربة هي تفكرت ناسي والبلاد بعيدة فكرتهم والدمع سار قطار وعندي حوت ياك الحوت قليل جاهد يموت لحد يرحم حد والدنيا هذه بخوت.
1: بزيت الناس تكتب بهالجودة متاع الكلمات هذية فوزي من عم كي تسمع عليهم ما صفتني
0: لا.
1: تسمع الكلمة
0: لا
1: تسمع
0: لا يعني بكل صراحة والله الموضوع عندي جبتولي خوي الشيخ وأنا نحبذ باش نحكي فيه شو ثم روائع كما قال روحي البراني زوالي تسحر عينيك يميمتي الغالية قيدة ومزة خدام روح مسوق عمار
1: ثم
0: كل يوم حبك يزيد ثم رأس ماني حطاب خمس العقب وجرة عند ألاف السنين ثم ديش الدفر قبل ثم كتيبة قبل كتيبة الكتيبة متاعته مختلفة على قبل بصراحة الكتيبة متاع قبل تحس مواضيع تحس كتسمع لايام تجري ولا عمر
1: قريبة من هموم الناس مزود اجتماعي
0: دنيا بخوت حاجة ولا أروع قمر الليل ولا أروع
1: يا ليش نوري صار ليش ما عادش تم الكتيبة هذه
0: الزربة سرعة أخويا سرعة أستاذ شاكر سرعة والذوق تغير نتاع المستمع ما عادش عنده وقت باش يسمع أغنية طويلة تعرف منها طويلة ما هو 3 دقائق ونص 4 دقائق 5 دقائق ولا يقلق سرعة ولات ما عادش تم أغنية تشدك خويا شاكر أنا باش نغني في أم السفساري عندها 34 سنة كاينة خرجت اليوم
1: شو قداش عاشت معناها
0: 34 سنة هي و55 عليكم وشوفوا اليوم بنت حلال 34 سنة
1: وصالحة لكل العصور معناها
0: قلت لك توا تغنيها توا تتغنى توا كاينة جديدة لما سافرتنا هذيك من عام 94
1: وكأنه غير الزربة وكأنه زاد ثم شح فقر في ال
0: سي موجودة
1: في الإنتاج نعم. في القلم
0: نعم
1: موجود ولا يتعب كفنان فوزي
0: يتعب بيسير يتعب تولي من بعد تولي يزمك تتغير
1: تقبل كلمات ما هيش في مستوى
0: لا أنا ما أقبلش لا مش حكيت مستوى لا تولي تتغير مثلا تولي تتغير تولي تغني السهل الممتنع النظيف الحلو الخفيف وكهو السلام عليكم 6 شهور عام وتمر مر الكرام والسلام عليكم.
1: لكن ما ينتجمش تعيش 30
0: حسب

0: خطر ما شو أخوي شكر يتخمم فنيا يتخمم تجاريا.
1: وأنت اليوم كيف تخمم؟
0: أنا خمم فنيا. ما نجمش خمم. لك عيني في التجارة وفي العلم ولا طلع من غنية اسمها شح التح استقبل لا تمشي تشوف تخشوف شيء.
1: وخذوا معنا في الاستماع فوزي
0: بالشقة
1: تشوف
0: تخشوف شيء كبير باش
1: ولا وقت بيت ثم غنيت من نوع ذي
0: رمان هكا توا
1: هي مانيش بعاد على الواقع
0: بوس الواوا شنو هذيك بوس
1: الواوا
0: كلمات يعني هي حاجة من اللي كتب الكلمات إبداع
1: ما تنجمش تكون مع هاي فرد ركح
0: ما نعرفش زي ما نعرفش في خبينا
1: تلاقي بجد
0: لا أتصور مش من حبش لا ما نعرفش شنو مش جمعنا معها ممكن الله أعلم إذا كانت مغنية تجمعنا وتكون هي في مستوى الحدث ونكون أنا في مستوى الحدث يا حبيبي علاش لا
1: ما كشرف
0: لا ما نشرف ما نرفض شيء
1: وهي شيء تونس
0: لا لا شو نرفض حاجة تريحني من مستوية بصفة عامة ونقبل حاجة طلعني من مستواي.
1: يا غنيت بوس الواوا وبوس البابا يا أحمد أنت بشتغل.
0: أنا لا أح ولا واوا الزوز منا مخاطيني أنا أنا أخويا ماركة قمر الليل ومسلسل وماركة قرحة.
1: بعد شوية كمل معنا فوزي بن قمرة في كورنيش موزايكا فيلم.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group GNK Events Hoover Golden Carthage Déclic La Fichette Omega Pub Group Neo Pub قناة التاسعة و Mosaic FM
1: فوزي بن قمرة ضيفي في كورنيش موزايكا فام هاي نحكيه وتوا على 29 اوت العرض اللي بيجي يكون 24 بارفان سهرة البوخ الجو التونسي مع الموسيقار محمد علي كمون وبيجي يكون فوزي بن قمرة موجود مجموعة من الفنانين ساعة كيفاش فكرة انه تكون موجود في 24 بارفان فوزي
0: الفكرة ديما انا والاستاذ رياض بودينار نوجه تحية وتقني معاه الحق بتربي ديما الافكار مجدة انا وياه نقعدوا في البيرو شنو نجمو نعملو شنو كذا شنو رجك في شنو رايك في هذا شنو رايك في هذا الحق بتربي انا الاستاذ محمد علي كمون ما سنحت ليش الفرصة باش نتعرف عليه لكن طب باش نحكي عليه ان شاء الله تبعا ان شاء الله
1: باه
0: كي تفرجت أنا في رياض مباشرة قلت له العرض ذي سيكون له يعني
1: شأن
0: إن شاء الله بإذن الله سمع عليهم فقعد نسمع ونأخذ في الأفكار ومباشرة هز تليفون في رياض كلم سي محمد علي ولم يتردد ولو لحظة واحدة
1: قالوا نكون
0: نعم قالوا 29 أوت عندك عرض أنت فوز بن قمرة قالوا أنا راني فان بي مني أنا صغير
1: يسهل التعامل
0: نعم يسهل التعامل برشا خاصة كي تكون العلاقة فيها حب وود يكون العمل سهل مهل ويكون ما فيش صعيبة صعب
1: ساعة نحن جبناك من بروفة ساعة قبل
0: نعم
1: كل شيء
0: نعم يعني. نعم بروفة اللي قبل خلاني إن شاء الله
1: قبل في العجل إن شاء الله شنو العطر اللي أنت موجود هو 24 بارفان عطر فوزي من قبلها في 24 بارفان شنو
0: الحق بتعرف أنا بشيخه مساحة الحق بتعرف طيبة باهية وبش نغني أغنية كل لكن الأغنية كل مرضية بتسمعهم هم بيديهم الريتم هو بيدو المزود موجود اما باش تسمعوهم فيهم برشا برفانات وبرشا ريحه وبرشا تطوير وبرشا موسيقى حاجه ولا اروع
1: هو عرض فيه اصوات وانماط موسيقيه مختلفه
0: نعم نعم نعم وحاجه اخرى استاذ شاكر عنده اصوات باش تسمعهم زاد يغنيوا حاجه ولا اروع من وراء العقل والله مش معروفين برشا اما بسم الله ما شاء الله عنده اصوات كبيره برشا وباش يستمتع الجمهور
1: باش يجمعك معاهم ولا باش تكون وحدك انت
0: لا معاهم هو عنده ساعه الاولانيه فيها برنامجه هو 24 بارفان ان شاء الله فهمت ومن بعد الساعه الثانيه باش يكونوا الضيوف الموجودين ان شاء الله البنيه
1: أنس
0: وباش يكون الفنان الكبير
1: تيليغافسي
0: وناخذ انا حيز ما شاء الله اغنيه كل اللي هم معروفين ان شاء الله باش يكونوا موزعين توزيع عالمي موسيقى كبيرة برشا حاجة ولا أروع طاقم مرايا كبير برشا تجربة أخرى جديدة حلوة بعد التجربة الأولى اللي عملتها مع شادي القرفي الحلوة أنا والمرحوم صالح فرزيت الله يرحمه عملنا في مهرجان الحمامات والمدينة الثقافية كان زوز عروض نوعية أخرى متاع سوبرانو متاع
1: ثم حاجة الغنيات بش يكون ثم فيها توزيع سيمفوني
0: لا لا لا لا لا كله جاز وبلوز ومزود يعني آلة مزود ولات آلة كما كل آلة. أما عندك الشكوى متاحة وعندك الفزان عندها جودك
1: حاضرة
0: ما استحفظ على جودك واستحفظ على جلود دربك وحاولنا باش يكونوا دربك جلود باش يعطيه حس آخر ورونق آخر وباش تكون موجودة أم سبساري قمر الليل خمسة خمسة عليكم نجيبك ماما مية باب السويقة الدنيا بخوت ليه ما صفتني زادة باش تكون موجودة من الأول باش اسمحها أكابيلا أنا والبيانيست من بعد يدخل الوهج من تالي حق ربي
1: يعني مش لقاو جديد ولا قديم الفوزي من قبل
0: نعم
1: توزيع ثم توزيع زاد جديد لبعض الاغاني كما ثمن كما سمعنا ليه ما صفتني
0: لا لا باش تقعد كما هي لكن توزيع لمسات نتاع سي محمد علي كمون هو باش يكون موجود مش توزيع انا يعني توزيع سي محمد علي كمون لمسات خفيفة لكن ممتازة ورائعة جدا وكتيبة المرة دي استاذ شاكر الخدمة باش تكون كتيبة ما عادش كيقبل انفخ وانا بقى الغنيه ورا الغنيه
1: كل شيء مسطر
0: كل شيء مكتوب موسيقى مكتوبه موسيقى مدروسه موسيقى مسبوبه كل شيء قدامك
1: شنو تحس
0: ما عادش تم ارتجال
1: اي شنو تحس باش يزيدك العرض هذا يا فوزي معناها يعني
0: يزيدني
1: بعد بنت الحي ومسفسري
0: لا يزيدني تعش باش يزيدني تجربه اخرى في حياتي على خاطر انا باش نقول لك على حاجه هم عجبتهم انا ظهرتي عاديه البارح مشيت في البروفه حب ما دخلت حق نتاع ربي رحمه بيا سي محمد علي قال لي تفضل سي فوزي الميكرو قال لي غني قلت سي محمد علي انا راني ماجيش نغني جيت باش نتعلم قاموا صف قال لي كلهم
1: شنو نتعلم
0: باش نتعلم من الاجيال هذه الجديده باش نتعلم من مزود كيفاش تتحط باش نتعلم من النوتة باش نتعلم من الموسيقى باش نتعلم من المقامات باش نتعلم كيفاش ندخل وقتاش نخرج وقتاش باش نتعلم نحل وذني اكثر من قبل باش نتعلم نحل عيني اكثر في طاقم كبير قدامي مش مثلا قبل مثلا 10 15 واحد يعزف توا طاقم كبير ومعك موزع كبير من على مستوى عالمي فضيف لي انا بصفه خاصه كفنان شعبي وضيف للفن الشعبي بصفه عامه زاده
1: ديما ثم نفس جديد كي تطلع الكارتاج فوزي ولا بديت تعود
0: نعم لا لا لا اذا كان بديت نتعود وما عادش نخاف نعتبر بدايه نهايتي
1: شو جديد في كل مره في طلوع على روح كارتاج
0: اسعاد الناس حتى شيء ما عندي في مخي كان اسعاد الناس وكان فرحه الناس وكان نروح والناس كل
1: يخليك مازل. تخطط لحفله وحدك في كارتاج
0: انا مستعد اما ديما قلت لك التجارب هذوما انا نحبذهم اللي باش
1: يضيفوا لك
0: نرجع لك اللي باش يضيفوا لي اما انا مستعد 94 ثلاث حفلات في الشهر وحدي انا
1: ياما التخطيط لحفل اخر فوزي بن قمره وحده في كارتاج قاعد يتخمر في مخك
0: ان شاء الله حتى في كارتاج وحتى غير كارتاج انا مستعد عندي عرضي ولاباس الحمد لله
1: وينك السنه في مهرجانات مثلا
0: السنه بصراحه ما كانش عندي الوقت الكافي كانت عندي يعني التزامات اخرى فنيه والتزامات اخرى عائليه عملت 5 جويله كارتاج كانت من 4 ليالي مع اسمها بنت الحي ومسا ساري وكانت عندي 14 اوت في قفصة كانت ليلة ولا 4 من الليالي اهلي قفصة وناس قفصة نشكرهم جزيل الشكر وان شاء الله هذه 29 اوت وربما تليها حفلات اخرى ان شاء الله
1: بقيت المهرجانات عندك التزامات خليتك تختار انه ما تكونش
0: لا ما نختارش لا ما نختارش اما نختار باش نكون مرتاح اكثر
1: توفق بين العائله وبين
0: اول شيء حاجه اخرى باش ما نوليش فيها انا زعما كحاجه كبيره برشا السيد بوكلاده لم توجه لي الدعوه من بعد المهرجانات شنو انتم متفاهمين
1: لما رجعت تقول لك انا راني نقدم يزم الفنان يقدم ملفات
0: نعود نرجع تقول الملف
1: هذه نفس الجمله اللي تتقال سنويا فوزي
0: نعود نرجع الملف قلت انا سامي غاديك قلت له
1: هي الجملة اللي تقال سنوين من كل مهرجان
0: خويا أنا بصراحة مع احترامي لوزارة الثقافة ومع احترامي للأمور اللوجستية ومن حق وزارة الثقافة باش تطلب ملف ومن حق كل فنان باش يقدم ملف أستاذ شاكر أنا بدي ملف تسعة مرات كارتاج مش ملف هذا
1: بالنسبة لك أنت وي بتبيع ملف بالنسبة لي مو ما نرجع هذا شنو تنجم تقول لي
0: جاي بعدها حنا نقدم ملف
1: قالوا قدمت ملف جات لهنا يسر المسؤولة على
0: وآدم قدم ملف
1: آدم ما نعرفش
0: ومجدروم يقدم ملف ومجدروم يقدم ملف
1: تصور حسب التصريح نتاع المسؤول
0: على مجدروم عظمة نجد مجدروم هيك الصوت هذاك وكل البنة وكل الفخامة وكل الكاريزما وكل
1: وشفت صار مع محمد جبالي اللي زاد طلبوه باش يقدم ملف كانش عندك رأي في الفنانين اللي صار معهم هذا كيما محمد جبالي مثلا
0: ما عادش هما يراو الوزاره تراخي من خيم الراوح احنا راهم معلش انا مش انا محمد الجبالي ما شاء الله قام لا شك فيه مش زوز يكرو في محمد الجبالي وزاد بالك راه من اروع الاصوات في العالم العربي رو. والله محمد الجبالي يقري يقري في برشا فنانين في العالم العربي
1: بشهادة برشا ناس وبشهادة
0: نعم لكن الراي الدول ورجع يرجع ديما لوزارة الثقافة
1: المهم بالنسبة لك انت فوزي مقبرة ملف ما يستحقش انك تقدم
0: ملف لا انا ما قدمش ملف والله اعلم الايات ما قدمش باش تقدم لنا خاطر انا الملف نتاعي لو تمشيو لكارتاج وتسالوا لكارتاج حجرة حجرة تقول لكم فوزي مقبرة ايش عملنا هنا
1: ثم حفلة من الحفلات اللي قعد اكثر في البال فوزي بالنسبه لحفلات قرطاج اللي بالنسبه لك انت
0: هما الحفله الاولانيه ذيك 7 جويلية عام 94 مع شادي الجميل كانت مع شعبة التلفزه الوطنيه كانت هذيك اول حفله يعني اول مره نتاع قرطاج كانت ولا اروع
1: رهبه اخرى
0: حاجه اخرى وتليها من بعد في 31 مؤسسه قبنطيني وقتها في قرطاج انا وقتها انا ونجات عتبو لكن يقول لك الناس قاعده فوق السن مش راح يلعب حاجه اخرى وبعدها هي بنهارين 3 سبتمبر حفل الحرس انا لطفي بشناق الفنان الكبير ذكم ثلاث حفلات بعدها هي 95 بعد عام حفل الترجي 96 كنت مشاركه في امها تونس ومن بعدها ما ترحمت 20 سنه ما غنيتش ما درتش بكل رجعت الحفله اللي كانت 23 24
1: قدرت
0: حيوم السفساري
1: و5
0: جويلية وهذه 9 مرات إن شاء الله ما شاء الله
1: 24 برفان اللي إن شاء الله بشيكون نهار 29 وتقعدوا معنا في الاستماع فاصل صغير مكملين حوارنا مع فوزي من قمرة
3: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
4: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
3: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
4: أخذني
5: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين خلي
4: اللي مش سامع يسمع
3: بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمه جديده وموزايك اف ام

0: جيبك جيبك فوزي من قمرة والغنيزة ليش ما تعودش ما تتوزعش فوزي؟
1: لا ثم أغاني ما تعودوش
0: ما يتمسوش منهم جيبك جيبك
1: منهم قمر الليل منهم خمسة خمسة عليكم منهم أم السفساري
0: وعليش شو
1: البنة متاعهم غادي كايا البنة متاعهم فاك الضربة متاعك المزود الضربة متاع الدربوكة والريتم من الجنن فيهم ريتم حاجة ولا
0: أرواح يخلي حد ما يخلي حد درايف
1: كل على بعضه فما مهما كان مهما كان ما علوه هو فما كيفاش ما على كيفاش مهما على شأنه
0: هو شأنه
1: لا مهما على شأنه كيسمع المزود الفزاني حتى ما يشتعش قدام الناس يدخل كوجينا يشتعش في كوجينا ويدا براس في عام
0: هو اليوم كما قلنا ثم حكينا بكري على فاتكات بافام نهار 29 اوت في كل مسرح قرطاج بتكون موجود مع تيلي القفسي ايضا ونس بن سعيد ونس بن سعيد سمعتها وسمعت صوتها تبعتها في في المسابقة
1: لا
0: تبعتها اكتشفتها في فاتكات بافام
1: لا اكتشفتها لا قبل اكتشفتها في قرطاج معنا غنيت في 5 جويلية طلعت خدت حيز زمني باهي وسمعتها في البروفة ما شاء الله صوت جميل جدا صوت يزم شوية خدمة يزمها خدمة يزمها تعتني بروحها يزمها من توا من اللي هي صغيرة تاخذ منهج خاص بها هي باش تنجم تعمل هوية وتنجم تعمل اسم وتنجم تعمل طابع باش يكبر معها الطابع ذاك وتكون موجودة في المحافل الكبيرة مش المحافل الصغيرة
0: تعطي من وقتك فوزي لمساعدة الشباب الفنانين اللي هما في أول الثنية
1: نعم بيان سور اللي هما يعرفوا يغنيو خاطر ثم حاجتي خويا شي كراوكي قالوا سرعات شويش يتعرف تغني ما تعرفش تغني رغم متوسط رغم واحد متوسط يغني رغم ما تجيش راهو
0: يا تكون في
1: تغني ما تعرفش تغني حاجتينك هم متوسط هذاك شنو كيش نعمل
0: شكون الفنانين اللي ترى فيهم من يكون عندهم مستقبل
1: صغار
0: اي صغار
1: هي ومحمد علي شبيل وبرشا صغار برشا برشا برشا ما شاء الله عندنا والله عندنا طاقات صغار مغمورين مش معروفين والله لهم اصوات جميله جدا جدا
0: مرتضى
1: لكن مرتضى مرتضى مرتضى الحاجه تعجبني فيه هنا الحاجه تعجبني فيه مرتضى ما شبه حد وحاجة أخرى في مرتضى يغني يعرف يغني يعني مش هاوكا كما قالت بنت قاني مشيت أنا جيت لا لا لا مرتضى فنان يعرف يغني صوت جميل مع أخلاق جميلة مع مع مع ريتم حلو مع نوعية خاصة به هو ربي شاء الله يوفقه إن شاء الله
0: إذا فنانين تنجم يجمع بهم مشروع
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله علاش
0: ثم شكون
1: لا تو برلوم ما ثم شيء أما ما تحبش تعرف الايام القادمه ماذا تخفي لنا
0: في في في في الفنانين شفناك حاضر مع نبيها كراوي في مهرجان قرطاج وهي فقط اللي حضرت لها
1: حبايبتي نبيها وتحب بنتي برشا وسعيد انا مشيت لها بصراحه والحفل نتاعها هي نهار تقابلت انا عندي 3-4 ايام بصراحه فريد من نوعه شويه في في الخامه وفي الكلاس وفي برش حاجات بصراحة أنا دقيقتين اللي دخلت فيهم لكن قعدت قبل نسمع موسيقى خارجة ولا أروع حق بتاع ربي أستاذ خالد بن عيسى عطاه من روحه وعطاه من فرقته نسمع في السونيزاسيون حاجة ممتازة جدا وموسيقى خارجة من تاني ولا أروع والحضور الجماهيري كان مواكب الليلة هذيك ومواكب الحدث الكبير ومواكب نبيها كراوي إيش قاعد تغني وفي العشرة متاع الليل قبل العشرة هبت نسمة حلوة مع الأغاني الحلوة القدم فكانت ليلة ممتعة ولا أروع
0: وباهي الصورة الفنانين تحضر لبعضها فوزي لأن
1: نعم نحبت
0: الصورة الخارجة
1: نعم
0: الفنانين ما همش
1: مش مشكلة والله كلمات كلام متاع ناس فهمت أنا حق ما نقول إيش كلمة دي أما نحبت لو كان نكونوا أخشوف أنت في المصريين يعطيوا فينا في دروس كبيرة برشا
0: في 24 برفان تستدعى الناس تقول الفنانين
1: يا حبذا وش خص كان يجيوني كل يشرفوني وحتى يدخلوا عليه السرور
0: إن شاء الله في 24 برفان كما قلنا باش تكون ثم أغاني جديدة القديمة نعم. توزيعات نعم. كيف كيف هو 10 سنوات لعرض 24 برفان بالنسبة لي
1: نعم.
0: هذا العرض في نهار 29 أوت إن شاء الله زادة الناس يستناو كل الأغاني اللي حبوها
1: قبل عجبتني منه كلمة سي محمد علي في البروفة قال لي الموسيقى دي علاش احنا نستوردوا في الموسيقى الشرقية والمصرية وعلاش ما نوردوش ونصدروا موسيقتنا هذه التونسية الشعبية التونسية بصفة عامة اللي فيها الموسيقى دي ما توريش يعني في مهرجان الرياض وما توريش في مهرجان دبي وما في العالم علاش
0: يصدر هذا العرض
1: نعم ان شاء الله قاعد يمشي خطه توا باذن الله سامع عليهم قبل نتكلموا كلام صغير قلنا خلينا نكملوا الخدمة هذه ان شاء الله ومن بعد لنا وقت خطر استاذ شاكر الخدمة دي تطلب برشا كتيبة وتطلب برشا توزيع أرانجمو كبير برشا متاع 3-6 أشهر تقف الخدمة على ساقيها وباش تشوفها يعني حاجة كبيرة برشا.
0: في المقابلة عندك جديد زادا نحكي على هزين والعين
1: إن شاء الله عندي برشا جديد إن شاء الله
0: شو عندي جديد ألبوم كامل باش يكون ثم جديد
1: لا مش ألبوم كل مرة غنيها كل مرة تعجبني غنيها نغنيها كما مرقى سألني الأستاذ هذه قال أنت توا في ما شاء الله سكسي وما شاء الله وشهرة وعملت حبيت وغنيت حبيت وكلمات وترشنوها قال شنو تحب ضبط ومشي قلت نعم في كيف قال نغني قال يا أخي أنت قبل مش قاعد نغني قلت لا قاعد نغني ونخدم قلت توا قاعد نغني
0: توا شيخ الخدمة أكثر من
1: توا شيخ نخدم توا شيخ
0: في جديد ثم هزين ولين ثم ديماراج ثم إنتاجات أخرى جديدة
1: ثم نعم قلتك متم خطوة الحمام
0: هذوما شو يكون توزيع جديد لهم
1: ولف عليه غضب يرندرا يصفى شي
0: إن شاء الله يصفى
1: إن شاء الله يصفى مع
0: شخص للناس يتحب تتابع فوزي إن شاء الله العرض 29 نوت في مسرح خرطاج في عرض ضد كات بافان محمد علي كرمون تليلي قفسي بشكو موجود أنس بن سعيد فوزي بن قامرة بجديد وبالقديم باش تحضروا معاه في 29 تكونوا في الموعد إن شاء الله الطقس
1: إن شاء الله تجيو إن شاء الله الطقس يكون أهبال إن شاء الله يكون الطقس حلو برشا تجيو الناس الكل تفرجوا باش تكون ليلة من أروع الليالي وأنا مرة أخرى كل ما نجي الموزايك كل ما تكون عندي إطلالة في الموزايك إلا ونخرج فرحان ونخرج سعيد جدا أشكرك جزيل الشكر أستاذ شاكر وأشكر الطاقم اللي معاك ربي فضلك بارك الله فيك
0: ربي يخليك إن شاء الله
1: بالتوفيق وتحية موزايك الإذاعة الأولى في تونس
0: يعيشك بالتوفيق يلا تقعد مع فوزي من قمرة راجعين نحن بعد الأخبار

مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة اليوم الخميس ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة. وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. وتتنازل في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الفلاحة ومنظمة الأغذية والزراعة المتحدة الفاو وبتنفيذ مركز البحر الأبيض المتوسط للموارد المائية بهدف استكشاف إمكانيات اعتماد حلول مبتكرة تجمع بين إنتاج الطاقة المتجددة والاستغلال الأمثل للموارد المائية. وقال وزير الفلاحة عزيم بشيخ أن السدود والبحيرات الجبلية تتعرض لفقدان كميات هامة من المياه نتيجة التبخر، ومن هذا المنطلق تبرز الأهمية الاستراتيجية لتقنية المحطات الكهروضوئية العائمة. مدينة جرجيس من ولاية مدنين تحتضن بداية من يوم الثلاثاء من سبتمبر المقبل أشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم الذي تنظمه الجمعية لأول مرة بالجنوب. وستجمع هذه التظاهرة نخبة من الخبراء التونسيين والإقليميين والدوليين، ومنهم مختصون من الجمعية الدولية لجراحي الأمعاء الغليظة والمستقيم الجامعيين وأطباء في عدة اختصاصات. ودكتورة خديجة الزواري رئيسة الجمعية ورئيسة المؤتمر تشير إلى أن سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيمة يسجل تزايدا في عدد الإصابات في تونس على غرار بلدان العالم، وهو مصنف كثاني سرطان يصيب المرأة بعد سرطان الثدي والثالث لدى الرجال بعد سرطان الرئة والبروستاتا، مبرزة أن من أبرز أسبابه النمط الغذائي والإقبال على الأكلات السريعة والمصبرات وغيرها. وذكرت أهمية التقصي المبكر في التخفيض من عدد الإصابات بهذا السرطان، مع أهمية الوقاية من خلال الابتعاد عن الأكلات الخفيفة وطاعة الرياضة والاستهلاك السماء الأزرق والسردينة بالخصوص لتقوية المناعة حسب قولها. في أخبار العالم، البيت الأبيض يؤكد اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي محادثات لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. من جهة أخرى، زار رئيس الوزراء القطري طهران في مسعى لإحياء الحوار الدبلوماسي وسط تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين. وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح يوقع مع نظير الباكستاني خواجة محمد آصف اتفاقية للدفاع وتوسيع إطار التعاون العسكري المشترك أثناء زيارته للعاصمة الباكستانية إسلامباد اليوم. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع الشاكر بسباس وعمر بن عمار في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريتي.

0: كورنيش مزيكا كيف متواصلة معكم حتى شل التسعة. بعد شوية هي غنية انتشرت انتشار رهيب وجميل, سواد الغيم, الغنية ذي اللي الشاعر والملحن حسين الثابت مش يكون بعدنا. بعد شوية عطينا تفاصيل الغنية ذي اللي عملت أكثر من 6 مليون مشاهدة تقريبا وانتشرت حتى في العالم العربي. ضيفنا بعد شوية يحكي لنا هالتوليفة هذه كيفش صارت بين الفن والتكنولوجيا. قبلها جيسي بينكمان, هذه الشخصية ربما تعرفوها في سيري معروفة برشا بريكنج باد. اختار محمد ذي شندول يعطينا تفاصيل هذه الشخصية هذه.
1: هي شخصية من أشهر المسلسلات الأمريكية في العقد الماضي, Breaking Bad, المسلسل اللي تعرض ما بين 2008 و2013 5 مواسم و62 حلقة. يحكي المسلسل قصة وولتر وايت, أستاذ الكيمياء اللي يتحول لصانع مخدرات بعد ما تواجهه أزمات صحية ومادية. العمل تشهر بتحولاته الدرامية القوية وصراعات الأخلاق ما بين الشخصيات. أما الشخصية اللي نركزوا عليها اليوم هي ما هيش وولتر وايت, هي الذراع اليمين متاعه جيسي بينكمان, أداها الممثل إيرون بول. جيسي بدا كأتيديان شاب ما يحكيش برشا, لكن تدرجات الأحداث مع وولتر كشفته كشخص مش مفهوم, هش طيب ومليان صراعات داخلية. الممثل خلى الشخصية تعيش لدرجة أنه المخرج فينس جيليجن قرر إبقاء جيسي في المسلسل رغم أنه كان مقرر يموت على بكري من الحلقة 9. جيسي بينكمان ما تولدش كوحش ولا شرير, لكنه كان واضح أنه شخص بلا خطة في الحياة, مخدرات, حب سطحي وضحكة صفرة جيعة غير معلة. أول لقاء ليه مع وولتر وايت كان شرارة فجرت مخزون قديم من الحزن والفرحة عن جيسي. بينكمان ما كانش فقط شريك تجارة مخدرات, كان مراية مهشمة العائلة رفضته بالرغم اللي هو يحبها برشا. أصحابه كانوا هما عائلته. في الموسم الثاني من بريكنج باد يظهر جيسي واقف يستنى في صديقه في مشهد شد انتباه برشا من الناس. كان واقف يشوف في خنفوسة صغيرة بقى يتابع فيها ويلعب معها في لحظة انبهار وبراءة شديدة. صديقه اللي يستنى فيه سلموا على بعضهم, صديقه للأسف يعفس على الخنفوسة بدون تفكير. جيسي يخزر لها بكل حزن ولكن ما تكلمش وبقى ساكت كأن شيئا لم يكن. المشهد هذا بدون حوار خلى الجمهور يفكر في شخصية جيسي اللي كان ديما عنده عاطفة تجاه الضعفاء ولكنه عاش في عالم ما يرحمش الضعفاء. إيرون بول مؤدي الشخصية مع عمره ما تلقى حتى درس في التمثيل, ربح 3 مرات جوائز إيمي عن فئة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي في 2010 وفي 2012 و2014. يكفينا نعرفه أنه مسلسل بريكنج باد حصل على تقييم 9.5 على 10 على IMDB من تقريبا 2.5 مليون مصوت, وأنه حلقاته الأشهر كما أوزيمانديس ولا فيلينا وصلت علامة تقييمها 10 على 10. مع الأرقام هذه الكل نلقاو 16 جائزة إيمي وأكثر من 10 ملايين مشاهدة للحلقة الأخيرة. ونختمه بأشهر أقوال جيسي بينكمان كي قال, الحاجة الوحيدة اللي طلبتها في حياتي هي فرصة, فرصة باش نثبت إلي الفلوس ما تنجمش تردني فرحان. شكرا ونلتقيه في شخصيات أخرى نجمو تقترحوا علينا شخصيات تفرجتوا فيها وحبيتوها.

0: سواد الغيم وقتاش يتبدل لونك. حسان ثابت شاعر ملحن من أبناء جبس هو صاحب هذه الأغنية اللي حققت نجاح ونجاح منقطع النظير، ملايين المشاهدات في العالم العربي في تونس. وحسان ثابت معنا في المباشر في كورنيش موزيكا فما
1: كورنيش ضيفنا اليوم
0: حسان ثابت. ساعة شكرا على قبولك ان تكون ضيفنا في كورنيش موزيكا فام.
2: مرحبا بك خويا شاكر عايشك، مرحبا بك انت ونشكرك على الدعوة هذه، وتحية لك ولجميع مستمعي إذاعة موزيكا فام.
0: علاش نشكرك؟ خاطر نعرف وحتى فريق الاعداد والناس اللي تعرفك انك انسان ما يلوش على الظهور، وذاك علاش حتى ما كانش عندك برشا ظهور اعلامي، وما كانش عندك ظهور اعلامي، وحتى صورتك اللي حطيتها تو افاتار ما ترفض حتى انك تعطي صورتك الحقيقية. علاش حسين؟
2: والله بالمناسبة نحب نعتذر من الصحفيين والإذاعات والقنوات اللي اتصلوا بي من قبل، معناتها يحبوا يتنام معهم باساج، نعتذر منهم ونقول لهم راه ما عندي حتى مشكلة مع حتى قناة ومع حتى إذاعة، لكن التوقيت هو الفرق الوحيد، هو التوقيت. ما تو شفت أن نجم نخرج نحكي لخاطر فما حاجات خرجت فيها شوي مغالطات، حبيت نوضح شوي فهمتك.
0: أما
2: ما عندي حتى، نحترم الناس الكل، نحترم الإذاعات الكل.
0: لا أنا نشكرك أنك خصيتي خويا بهذه المقابلة، مبروك عليك هذا النجاح اللي وراه قضية وراه موضوع وراه التلوث الموجود في جيبس. تنفصلوا بعد شوية كلمات الأغنية ونفصلوا كل ما جاء فيها. أما علاش ترفض أنك حتى وجهك ما الحقيقي ما يتشافش حسين؟
2: والله الخطر خيار، أنا حبيت أنها تبقى جست هواية، فهمت؟ ما تحت لقب شاعر وملحن معناتها مانيش مستسيقة، فهمت ياسر؟ خاطرني قاعد مارس في هواية، فهمت؟ غرام وفقط، منحبش يتجاوز أكثر منها غرام، فهمت؟ وعندي رسالة ما تنحب جست نوصلها، وفرحان برشا أن المساج بيوصل معتها وفات خرج حتى حدود تونس، معتها الناس بتعرف تاس معتها جابس والتلوث في جابس وتفهم شنو صاير في جابس. هذا هو الهدف، فهمتها؟ الأرقام 6 ملايين ولا 7 ملايين ولا اسم حسان ثابت بالنسبة لي ما يعني حد شيء فرابور أن نعرف بالقضية، فهمت؟
0: حقيقة على هذا المبدأ أنه القضية توصل، قضية التلوث في جابس توصل بغض النظر نظر على صورتك ولا على اسمك ولا على عليك انت معناها كمؤدي ولا شاعر وملحن الاغنيه هذه. والقضيه مهمه، قضيه التلوث في جبس، هذا شنو هي سواد الغيم اللي وقتاش يتبدل لونك؟ وقتاش بديت تفكر في الاغنيه حسين؟ معناها قضيه التلوث في جبس لسنوات موجوده، فاضل كاس قلت يلزم اغنيه توصل لهذا الوجع.
2: والله الأغنية قديمة، معناتها هي تعرفت يمكن تو مربوطة خاطر أغنية علم الله تو ما شاء الله معناتها وصلت 13 مليون ولا 12 مليون ولا مش عارف، فهمت؟ هي اللي نشرت، هي كانت السبب في نشر أغنية سواد الغيم، فهمت؟ سواد الغيم أغنية قديمة معناتها عندها تو بريسك من الحراك، من أول الحراك تو 2025، فهمت؟ تو تعرفت معناتها الناس سمعتها والناس عجبتها وعرفتها، فهمت؟
0: وقتها كتبتها انت 2025 كتبتها
2: هاي صحيتي.
0: والكلمات ياسر معبرة، يا سواد اللي الغيم وقتاش يتبدل لونك
2: هاي
0: كمل لي.
2: سواد الغيم لا مش يا سواد الغيم لا حتى وذا دخلت بعض
0: في عقلك خلو. في عقلك بيسالش
2: هي من المفارقات راو الغيم حاجة باهية، فهمت؟ نظامون الغيم ما يدل على الأمطار وعلى الخير والواحد، في جابس الغيم حاجة خايبة للأسف معناته، فهمت؟ سواد الغيم في جابس يدل على حاجة أخرى، ما يدلش لا على أمطار لا شيء، يدل على أمراض ويدل على حاجات وفهمت خايبة، فهمت؟ تعاني منها تو لسنين معناته في جابس نعانوا منها.
0: هات نسمع شوية بالكلمات هاي.

0: واحد كرسي جميلة.
1: للأسف
0: للأسف. فرحان إنه وصلت الأغنية وصلت القضية حسين؟
1: والله فرحان ياس، ما نكذبش عليك، معناتها فرحان، ما تصورش قديش فرحان، معناتها الآن على الأقل ساهمت بشوي، معناتها من مش على مش نعاون أهلي في إثبات الضرر، معناتها خاطر عندنا مشكلة تو في جابس ما عادش تلوث، ولا عندنا مشكلة تاع إثبات ضرر.
0: وتفاعلت الناس قاعدة ترجع لك بالعالم العربي، قاعدين يسألوا يحبوا يفهموا أكثر القضية. ماشي، لكن قطع الخط مع حسين. به نعاود الاتصال بحسين ثابت، شاعر وملحن من ابني جيبس، هو اللي صاحب أغنية سواد الغيم اللي تنعاود نسمعوها حتى الوقت اللي كيما نقولوا نحن يكون معنا حسين ثابت. به وهو عنده أغنيات أخرين زاد كيف كيف لقات انتشار ربما ما يعرفوهاش الناس، لما هات نسمعوا منها شوية. قد الشوق هي أغاني حسين ثابت زاد كيف كيف اللي ربما لقات انتشار، مش كيما انتشار سواد.

0: الشوك الحساس ثابت. هي زادة من الأغاني لقات انتشارا، مش كما انتشار طبعا سواد الغيم اللي حقت ملايين المشاهدة. حسين شو صار؟ قصد ضوء عليك هو ولا؟
1: لا والله مش عارف، مش كان من عندكم ولا من عندي، مانيش عارف.
0: مش مشكل هو، المهم عودنا اتصلنا بيك وتحصلنا عليك. قلنا فرحان بالتفاعلات اللي وصلت للعالم العربي والناس تسائلت وفهمت قضية تلوث في جابس حسين.
1: والله فرحان كما كنت نحكي لك، معناتها والله معناتها ان شاء الله ان شاء الله نكون معناتها قمت بواجبي على الاقل، وشنو نجم نعمل باش نعاون بلادي معناتها. وخاطر كي تعرف معناتها الواحد تو بو، فهمت، ولي خمم حتى في صغاره، فهمت، مستقبل صغاره معناتها عايشه كي هذيك هذيك هي، فهمت.
0: الاغنيه كما قلنا وصلت لاكثر من 6 ملايين مشاهده، وثم كل جدل حسين، ثم بعض المغالطات اللي صارت في علاقه بالاغنيه. اولا ساعه جنسيه الاغنيه، ثم الناس تقول لك بيش تونسيه ليبيه، لو كنت صاحب الاغنيه والكاتب والشاعر بتاع الاغنيه، دي واحده من المغالطات. نجيو توا للمفارقه الاخرى، هل الاغنيه بالذكاء الاصطناعي؟ وين صوت حسين في الاغنيه؟ هل ثم توليفه بين الذكاء اصطناعي وصوت حسين؟ منك انت تعرف الحقيقة حسين.
1: والله كما تعرف خويا شكر الذكاء الاصطناعي كما الشات جي بي تي ولا اي حاجه، فهمت. انت كي تعمل حساب معناتها في الشات جي بي تي باش يعطيك كل معناتها شخص تبقى تتعامل معاه في الارتباط الافتراضي، هو باش تلقنا انت تلقنا شنو هو حاجتك، فهمت، يولي يبعث لي يولي اوتوماتيكمون يجيب معناتها اوتوماتيكمون على الاسئله اللي ما يفهمك وتفهمها، فهمت، هذاك خاص بك انت. نفس الشيء بالنسبه لهذه تطبيق سونو، تعمل يعطي انت انت تصنع صوت وتصنع مغني وتلقنا انت اللهجة معناتها بصوتك، يزمك تغني لا انت الاغنية وتلقنا اللهجة باش ينطق صحيح. علاش انت تو مثلا فما برشا حاولوا يخدموا اغاني باللهجة الليبية وباللهجة التونسية، ما نجموش خاطر ما اللي عندهم ماهوش حافظ، فهمت، وماهوش والصوت هذاك اللي تسمع فيه معناتها تو كيما تعلم الله ولا قد الشوق ولا الاغاني الكل معناتها صوت هذاك صناعتي معناتها اني نغني يعني غنيته وصبيته وشملت فيه شوي تحت تعديلات بالذكاء بالطبيعة بالذكاء الاصطناعي، فهمت.
0: يعني هو خلنا تفهم ولا حاجة،
1: هو يغني لي يغني لي،
0: انت فهم ولا حاجة، هذاك الصوت هو صوتك؟
1: لا فهمتنيش، يعني نغني يعني نأدي مانيش صوت معناتها صوتي ماهوش جميل للدرجة اللي تسمع فيها انت، فهمت، منجمش تقول لي غني منجمش نغني لك، فهمت، اما نغني أدي بشي ينطق لي صح وبشي أدي لي صح، فهمت، معناتها الاغنيه هذيك اني مأداة جست بدلت الصوت، فهمت، الخامه هي نفسها لكن بدلت الصوت بدلت فهمت
0: بفضل الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح في العالم تويك براذا متى احنا في يمكن في الوطن العربي يمكن اني يمكن من الاوائل، فهمت، ما خاطر اني تطور اني عامين ونص تو بريسك في التطبيق هذا، معناتها كيما معناتها حافظني وحافظ
0: هو الحاجة البيه انه وصلت القضية قبل كل شيء. ساخا نتفقوا مهما كان
1: اهم شيء
0: بالنسبة للموضوع انه الناس يبعثوا لك رسائل يقولوا لك شنو هي حكاية التلوث في جابس، شنو هو اللي صاير من خلال الاغنية.
1: والله ولدت ديما في الجوجل ترادكشن وننتظم ما يكلموا فيها حتى من مش من الدول العربية، ما تكلموا فيها حتى من الدول الاوروبية ومن امريكا اللي تعجبهم الفايب ويقولوا لهم، لكن من الاسف ما فهمناش توصيل يعني ترجم ونبعث لهم، فهمت.
0: تتغش شوية حسين ثابت تقول لي تلقى الاغنية على مقاطع خاطئ الموضوع، معناها تلقاها على قصص حب وقصص عاطفية وانت تحكي على تلوث في جابس.
1: والله عادي خاطر هو بارتجاي كاكا، لكن اللي مش يسمعها مش يفهمها، معناها هو يمكن ما فهمهاش، فهمت، فما اللي مش يسمعها ينجم يفهمها. هي الاكثرية راهي لهجة جابسية معناتها ماهيش لا ماهيش ليبية وماهيش، فهمت، لا غنيت باللهجة نتاعنا سمحة شوي كلام معناتها
0: سمحة
1: سمحة
0: على الكيف الحمد لله. يخليك تفكر الانتشار والنجاح هذا حسين، يخليك تفكر انه تدخل في هذه الصناعة وتولي تاخذ شكل اخر حرفي يمكن، وإلا لا مش تقعد في الهواية.
1: لا لا لا لا ما تمن مش ندخل في حياتي الخاصة، أما ما لا خدمتي ولا العمل تاعي ولا فما برشا ظروف ما تسمحليش، فهمت، باش نمتهن هذيك وما هوش ما
0: نيش في التفاصيل
1: صح، لا ما نغير ما ندخل في التفاصيل، أما ما مانيش مانيش انتريسي بالشهرة هاي نكذبش عليك. متى الدليل انك تشوف تويك متى حتى التصاص تو عندك داش 4 شهور 5 شهور الاغنية اول تصاص زي ما نسمى
0: اول تصاص
1: والله من النهار الاول صحيتي والله من النهار الاول معناتها يكلموا فيا والله نحب نعاود نشكرهم معناتها ونتاسف لهم فهمت خاطر عملت معهم علاقات معناتها ناس محترمين وصحفيين محترمين الحق واعطوني قدري لكن نتاسف معناتها
0: تستحق كل خير. من بعد سواد الغيم ثم تفكير في انتاجات اخرى تعالج قضايا اخرى
1: والله سامحني
0: تفضل حسين.
1: بالمناسبه انا نسيت حاجه مهمه اني حبيت نترحم على ضحايا تاع حادثه مركب بن قردان الشباب معناتها اللي غرق هذاك ان شاء الله ربي يرحمه ويصبر اهلهم. ديجا مازلت كملت اغنيه معناتها على هذه على رساله اسمها رساله غريق
0: طرحت على المواقع ولا ما زلت ما طرحتش؟
1: لا انا موجوده على اليوتيوب موجود.
0: شو تقول كلمتها حسين؟
1: والله رساله هي رساله من غريق للوطن فهمت كتبها معناتها كانها معناتها قلبها حاس انها مش يتوفى وخلى رساله فهمت للوطن شنو اللي علاش حرق وشنو السبب فهمت فهمت بالشعر عربي فهمت
0: الشعر هم مستلهم من شعر عربي كلمتك انت واستلهام من شعر عربي
1: صحيح
0: بيه ان شاء الله
1: لا لا كلماتي هي كامله
0: كان عندك كلمات هتحب تسمعنا بعض الكلمات شنو تقول بالضبط هذه الرساله
1: والله والله تويك من
0: شالش مش مشكله تلقى نلقى
1: يعني اول باساج راني مانيش
0: سيدي فاهمك بالعكس مقدر هذا ونشكرك برشا بالعكس على انك قبلت هذه الدعوه واول حضور ليك حسين في كورنيش موزايك اف ام. شكرا لمحمد فيش ندور في الاعداد انه اتصل بيك.
1: مشاش نوجه شكر
0: طبعا
1: نحب نشكر عائلتي وزوجتي وامي وبابايا واطفالي ياسين ومريم ونشكر خاصة ديجيتال مانجر اللي يخدم معايا منير بن حسين اللي تعب معايا ونشكر الناس كل ونحيي الناس كل تعرف حسين من قريب ولا من بعيد وتشجع في حسين. نحب نشكر الناس كل في الوطن العربي كل الناس اللي تشجع فيها معناتها وعجبها الشيء اللي نعمل فيه.
0: الوطن العربي شفنا معناها صانعة محتوى لبنانية هذه الأمير الشريف استخدمت المقطع في في في جزء في صفحتها على الفيسبوك 67 ألف مشاهدة. شفنا برامج زادة كيف كيف معناها حكام على
1: العربية
0: والجزيرة وغيره من القنوات اللي حكيت. والمهم بالنسبة لحسين هو أنه القضية توصل قضية التلوث في جيبس. يا سيدي مرحبا بك مرة أخرى وشكرا لك ربي يفضلك الصغيرات ربي يحمي جيبس ربي بعد عليها الغيم
1: إن شاء الله أمين يا رب إن شاء الله
0: ربي بعد عليها الغيم وجيبس سمحة
1: الغيم الأسود الغيم الأسود مش الغيم الباهي
0: طبعا ربي يجيب الغيم النافع
1: وإن شاء الله بلادنا إن شاء الله تشوف المرة بفترة خايبة إن شاء الله ربي يفرج علينا وإن شاء الله ربي يعطينا وقت طيب خاطر الشعب التونسي يستاهل خير من هيك برشا.
0: أمين أمين يا ربي. شكرا حسين ثابت يعطيك الصحة. سواد الغيم هذه الأغنية اللي بلغتنا نحن كسرت الدنيا ملايين المشاهدات اللي حققتها. شكرا لكم أنتم الكل اللي كنتم معنا في كورنيش موزايك فيلم. تقابلوا غدوة في نفس الموعد.

0: بدنا نروح لديفا هيفا وهبي بتونس. لديفا هيفا وهبي تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
1: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
0: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تن بمساهمة موزايك FM.

0: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. بينما تترقب الأوساط السياسية في ليبيا مخرجا لإنهاء حالة الجمود المستمرة منذ تعثر استحقاق 2021، يضع اتفاق لجنة 4+4 الموقع في تونس خارطة طريق جديدة محكومة بسقف زمني صارم لا يتجاوز 24 شهرا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتكشف وثيقة اتفاق لجنة الاجتماع المصغر 4+4 التي حصلت عليها جزيرة نت أن التفاهم الذي وقع عليه المشاركون بالأحرف الأولى في تونس في 20 أوت الجاري يتجاوز إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إلى تعديل الإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية مع وضع سقف زمني لا يتجاوز 24 شهرا لإجراء هذه الاستحقاقات. كما تكشف أن الاتفاق يعالج خطوتين من خريطة الطريق التي تيسرها بعثة المتحدة إعادة تشكيل مجلس المفوضية وتعديل الأطر القانونية والدستورية اللازمة لإجراء انتخابات. وتوصي الوثيقة بتعيين رئيس ونائب جديدين لمجلس المفوضية إلى جانب تسمية 6 أعضاء للمجلس الجديد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. تستضيف مدينة كازان الروسية يومي 28 و29 أوت الجاري فعاليات النسخة 5 من القمة العالمية للشباب 2026 التي تعد منصة تعليمية ومهنية تسعى إلى استشراف أبرز التحديات والأفاق في أوساط الفئة الشبابية ومناسبة فضاء لتبادل التجارب في مجالات التعليم والثقافة والإعلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتجمع قمة كازان العالمية للشباب التي تنطلق أشغالها غدا الجمعة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم إلى جانب مسؤولين حكوميين عن قطاعات الشباب والعمل والثقافة والتعليم والعلوم وقادة منظمات دولية ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن خبراء وقادة شباب وشخصية مؤثرة وممثلين عن وسائل الإعلام. وتتمحور أشغال القمة حول موضوع التعليم في عصر التغيرات العالمية رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة من خلال بحث جملة من المحاور ذات صلة أبرزها أفضل الممارسات في رقمنة التعليم وتحقيق الذات لدى الشباب وسياسة التعليم والعلوم والشباب، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات التعليم. محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، وأضاف من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. وأوضح رضائي أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية، وأشار إلى أن السفن ستعبر قناة مخصصة في وسط المضيق إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم الخميس أن روسيا لن تهاجم أراضي دول حلف شمال أطلسي الناتو، داحظا تقارير إعلامية بشأن قلق واشنطن من أقدام موسكو على خطوة من هذا القبيل ضد دولة أوروبية. وقال ترامب أنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه لن يهاجم أراضي الناتو. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزيك فام نون ستوب ميوزيك. موزيك فام هابي اور للزين الجمعة من 9 للنص الليل. مالك العوني، موزيك فام.

وسهلا مرحبا عسلامة. 9:05 على موزايك اف ام موعد جديد من هابي اور على موزايك من توا حتى لنص الليل. تحية كبيرة مستمعينا وين ما كنتوا www.mosaicfm.net لابليكاسيون موبيل موزايك اف ام بيان سور الباج فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين كل ما عنده علاقة بالريسوسيو موجودين معكم بيان سور على في كل بلاصة ان توكا في كل فريكونس في كل بلاصة خاصة خارج ارض الوطن. تحية كبيرة للمستمعين تبعوا فينا من الدوحة تبعوا فينا من امريكا تبعوا فينا من كندا زيدا نسلم عليكم برشا ونقول لكم ان شاء الله ترجعوا لبلادكم سالمين. بون باش نقول 9:05 ما شاء الله درجه الحراره بالنسبه لليله 35 درجه مئويه في الليل 35 درجه مئويه فالليل ان شاء الله ربي يرحمنا. ان توكا نتمنى انه نهايه الاسبوع هذا ان شاء الله درجه الحراره تنخفض الى 36 درجه ان شاء الله. ان توكا كي جدا في كل نشراتنا الاخباريه تلقاو الاحوال الجويه وحاله الطقس بالنسبه للايامات القليله القادمه. عدنان عاصمه مرحبا في الاخراج كيف كيف طارق معنا في الخراج الرقمي شاكي في ستاندر موزايك اف ام ليلى مش عنا كاشا كهو ليلى مليون ومئتين مليون ومئتين كاش من هدايا موزايك اف ام 23513000 على واتساب موزايك اف ام 23513000 على واتساب موزايك اف ام. مش باش تكلمونا لا تبعثونا تصاوركم فيديوهاتكم تبعثونا لي ميساج نتاعكم لي ديديكاس نتاعكم تدخلوا معنا في القرعه وتنجموا تجاوبوا على الخمسه اسئله زوز متسابقين اليوم باش نجموا يربحوا معنا ال 1200 دينار مليون و200 دينار كاش. النهار ديجا قداش في الشهر اليوم ها اليوم 27 في الشهر مازال هكا راس الشهر عندك بي دونك باهي شهريه قبل شهريه باهين جدا دونك ان شاء الله تكونوا مربحين معنا كما قلنا 23513000 قانون اللعبه ساهل برشا. على فكرة لو عنا قريب العشر أيام مربحة معنا حتى حد عشر أيام وحنا نلعبوا مربحة معنا حتى حد خمسة أسئلة 30 ثانية ثقافة عامة حاولوا تجاوبوا عليهم بطبيعة الحال في 30 ثانية وإن شاء الله تكونوا من الربحين. نعود مرة أخرى 23513000 على واتساب موزايك اف ام. هابي أور بعد شوية الموعد يكون مع الجو الليلة لكم انتم كان معكم حتى بروغرام بالنسبة للسهرية استنونا شوية اخنا اعطيكم وين نجم تصروا في تونس وفي حمد ولا في سوسة ستينغد شاب مع ميد زيت روز.

0: وشماهير هي على موزايك اف ام نصوحة 9:18 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريقة سلمة الجميع.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: Effectivement, مثلا معكم حتى نص الليل على موزايك اف ام. العشر نص الموعد يكون مع عود لا شانس 1,200,000 كاش من هذا موزايك اف ام. 1,200,000 كاش. يلا واتساب موزايك اف ام كومبوزي 23 513,000. ابعث مساج تصويره فيديو وين ما انت توا، في الكهرباء، في الدار، في الحومه، قاعد في القهوه، على السوق راك تفرج في البحر، اذا كان ثم بلاصه بابورت وين موجود انت ابعث لنا، بارتاجي معنا مع اللحظه تربح معنا ال 1200 دينار كاش من هدا موزايك اف ام. ما شاء الله المساجات موجودين موجودين بالكدا. ان شاء الله دي سي سبيعة اخرى تكونوا معنا في القرعه وتنجموا تربحوا ال 1200 دينار في 5 سؤال تكهاو 30 ثانيه نجموا نربحوكم الليله الكاش. بون نسحقوا ساعات الكاش باش نخرجوا نعملوا سهريه.
2: اه يا حلو.
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم.
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ساربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام.

كاش مصرو في البلتازار في السونتر فيل وتلقاو باكتو الفينات. نحكيو على مومو بنسينة في سهرية ليلة في البلتازار في الفير مع سكرة. تلقاو ليلة دي جي صابر بوخشينا في الكلوزري. تلقاو ليلة فيشورينج ما بين مانون اي مادو. بعد تلقاو دي جي سيد في الكلوزري. في الفيلا دي دون تلقاو غسان عزيز. في الديون في المارسة تلقاو ليلة فانكي تاون مع عيسى. بالنسبة للماجورات تلقاو ليلة هنادي نسيري لايف باند. في جولين تلقاو الليلة جولينيات هكا تسمى الكونسيبت مع رنا زروق. وما بعد تلقاو راسلين دي جي سيت. بالنسبة لأينا تلقاو ليلة ايو. نمشيو للملوك وتلقاو ليلة باسلي وبوعزيز اون نايت لونج مع بعضهم. وبالنسبة للفولاموغ تلقاو ليلة بيانو بيانو مع نديم وإيريني. وما بعد تلقاو دي جي دريدي. في المودز الليلة تلقاو بسام زكري مع روبي بيلي دانسر. في فلو جمار تلقاو ليلة تريكي مع خليل عنابي. في البيهايف تلقاو ألف ليلة وليلة. من بعد تلقاو ميوزيك باي ألفيز. بالنسبة للحمامات ليلة في الأوبرا تلقاو دي جي وايز. في ذا فيمس حمامات تلقاو دي جي بانجالا. في الكوزي بار الحمامات تلقاو كليشي مع مسز ياكي. بالنسبة للدبليو في حمامات تلقاو دي جي شو. في البوبو تلقاو دي جي ريزون موزايك اف ام دي جي ريحان. ومن بعد تلقاو دي جي باو. نمشيو للسوسة وتلقاو ليلة في الجولف زاهر لايف باند. في التري هاوس تلقاو ليلة ريبيليون لايف باند. في الصالون تلقاو ليلة برينجوس.

بعد شوي إذا كان ما عندكمش في حتى سهرية ولا في خروج، عندكم رونديفو مع السينما، مع السيريات، مع الأفلام، مع جديدهم، حتى زادها مع الأفلام الوثائقية ممكن المغرومين الناس بلي دوكيمونتير. أنا ليكم دي بروبوزيسيون خارقين العادة كما كل ليلة في هابي أور على موزايك إف إم حتى نص الليل. كما قلت لكم نعاود نذكركم مرة أخرى الموعد يكون مع الكاش إن شاء الله مع 10:30 متاع الليل في روت لا شانس. 1200 دينار كاش، 23513000 1200 دينار كاش من هذا موزايك.

0: المولد النبوي الشريف عارف الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا نخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28, 29, و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
1: ركب عن حمار
0: بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

سمعتوا عمرو دياب كمال على موزايك فام نصو حتى للعشرة غير بام تعليش. شكرا لكم على الاستماع, مازلنا معكم حتى للنص الليل. بعد شوية الموعد يكون مع أخبار السينما والوثائقيات, واليوم باش نقترح عليكم شنو هي السنة فيكم بلوتو في سبتمبر 2026 من أفلام وثائقية على نتفليكس ولا على مختلف لي بلاتفورم. وذكركم زاد الموعد مع العشرة نص متعليش فيها غير بام من توا مليون ومئتين كاش من أداء موزايك فام 23 513 ألف 5 أسئلة زوج متسابقين, وشكم شي يكون رابح الليلة. ركزوا شوية في الأسئلة 30 ثانية فقط تخليكم نجموا تربحوا 1200 دينار كاش من أداء موزايك فام. موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز لا ديفا أمينة فاخت أكمباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جامارت. اتسكرت القاوم على انسكرتي بونتين وابليكاسيون إيجا أو على 22 09 09 09. لا ديفا أمينة فاخت الأحد 30 أوت في فولامور جامارت مساهمة موزايك FM.

من أجمل الأصوات نحكيه على نور مهنا وحشتني على مزاي كفام. وصلنا حتى 9:54 دقيقة نحكيه سينما. البارح كنا حكينا على أبرز الأفلام المنتظرة في سبتمبر 2026. أما أنت إذا كان من محبي الأفلام الوثائقية فإنه شهر سبتمبر 2026 ممكن يكون حافل بأعمال تستحق المتابعة بها الموسيقى والسياسة والثقافة وقصص الشخصيات المثيرة للجدل. نبدأ مع واحد من أكثر الأعمال المنتظرة نحكيه على نازا. نازا يتكتب بالزد مش بالأس كما نازا. الوثائقي اللي يشارك في مهرجان البندقية من فريق العمل اللي قدمنا الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار نو أذر لاند. العمل يفتح ملف سياسي وإنساني حساس نحكيه على غزة بالأساس، والمنظر أنه يكون من أكثر الأفلام اللي باش تثير النقاش خلال الموسم هذايا. أما بالنسبة لعشاق الموسيقى فالموعد باش يكون مع أويزيس دونت لوك باك إن أنجر. يرجع بينا إلى عالم مجموعة أويزيس البريطانية، واحدة من أهم المجموعات اللي صنعت الموسيقى متى التسعينات، خصوصا مع عودة الاهتمام الكبير بالمجموعة هذه في السنوات الأخيرة. من الموسيقى نمشيو إلى الأدب والسياسة، وهنا نحكيه على وثائقي تحت عنوان نايف The Attempted Murder of سلمان رشدي، اللي يتناول محاولة اغتيال الكاتب البريطاني سلمان رشدي واللي مرافقها الحكاية هذه من تداعيات ثقافية وسياسية، ويقدم لنا قصة حقيقية ساعات تبدأ كأنها سيناريو لفيلم تشويق. في عالم الموذا مثلا نحكيه على دوكيومنتير يسلط الضوء على تويغي، واحدة من أشهر الوجوه اللي غيرت مفهوم الجمال والموذا في الستينات. أما بالنسبة لمحبي البريت بوب فالموعد بيكون مع بولب What Do You Do For An Encore، اللي ياخذها إلى عالم مجموعة بولب ومسيرتها الموسيقية. باختصار سبتمبر 2026 يقدم لناش كان وثائقيات باش تتفرج فيها وكهو، بل قصص حقيقية على الموسيقى على السياسة على الشهرة والإنسان، والبعض منها نجم يكون موجود برشا في مواسم الجوائز المقبلة.

23513 ألف على واتساب موزايك اف ام. 1200 دينار كاش، 1,200,000 من أهداء موزايك اف ام. 23513 ألف على واتساب موزايك اف ام. 5 أسئلة 30 ثانية، زوز متسابقين بيجي يكونوا معنا إن شاء الله من 10:30 تعليل. بعد شوية زادة يكون موعد مع الأخبار سبور إكسبريس مع مراد الأدريدي وأحمد عدلة، وإحنا مزالة معكم في هابي أور حتى للنصف اللي الموزيكا نون ستوب على موزايك اف ام. سيخصوص ساعتنا الأخرانية بيجي يكون موعد مع جينيراسيون، بيجي نحكيه على الألفينات، أحسن الموزيكا في الألفينات. خليكم توت سويت مع تايلور سويفت.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة يشرف اليوم الخميس على جلسة عمل استثنائية خصصت لمتابعة أزمة نقص المياه المعدنية بالجهة والبحث في سبل ضمان انتظام التزويد والتوزيع. وحضر الجلسة كاتب عام الولاية ورؤساء الأقاليم وعدد من الإطارات الأمنية ذات العلاقة والمعتمدون وممثلو الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب ممثل شركة زهرة لاستغلال وتعبئة المياه المعدنية والمشروبات المتواجدة بمنطقة القصيبي من معتمدية المرناق، وعدد من تجار الجملة المواد الغذائية والمياه المعدنية والموزعين المعتمدين المستوى الجوي. وتعهدت شركة زهرة في هذا الإطار بالترفيع في الكمية المخصصة للتوزيع بولاية بن عروس من 30,000 قارورة يوميا إلى 60,000 قارورة، بما من شأنه دعم تنسق التزويد والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات الجهة. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر القادم التظاهر الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد تيلي هيلث كونكت 2026 بمشاركة دولية من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويجمع الحدث على امتداد 3 أيام مسؤولين في قطاع الصحة وخبراء ومبتكرين وصناع قرار بهدف تبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات حول عدد من القضايا المتصلة بمستقبل الصحة، من بينها تطبيقات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وإدارة البيانات وأمنها. كما سيتيح الحدث بحث أفاق تطوير الخدمات الصحية والاستفادة من التطورات التكنولوجية والابتكارات الحديثة، إلى جانب التطرق إلى التحديات المرتبطة بأمن البيانات ومستقبل القطاع الصحي. ويسعى تيلي هيلث كونكت 2026 إلى جعل تونس فضاء يلتقي فيه الفاعلون والخبراء من مختلف مناطق العالم لتبادل التجارب والتصورات وبناء شراكات من أجل مستقبل صحي أكثر تطورا وابتكارا وإنصافا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع اليوم الخميس أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا في إجراء رفضه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وقع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي أن التغيير ساري المفعول في الحال، في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية. الشرطة النيبالية تعلن الخميس ارتفاع حصيل الضحايا الفيضانات والسيول المدمرة إلى 362 قتيلا أقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين في نيبال ومنطقة تيبت الصينية. ورجحت تقارير أولية أن يكون زلزال ضرب المنطقة قد تسبب في انهيار جزء من نهر جليدي، ما أدى إلى الكارثة وفقدان نحو 1500 شخص. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 28 أوت، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. البحر مضطرب بالشمال وقليل اضطراب في محلية المتموج بقية السواحل، والحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل وفي استقرار ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشينية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عبدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. نبداو باخر اخبار الميركات، وحسب اخبار اللي تحصلت عليها موزايك فانه ترجي وافق رسميا على انتقال الحارس صدق الدبشي لنادي الحد البحريني في شكل اعاره بموسم. كيفاش اعاره بموسم؟ هو مازال عام في الكونترا نتاعو يوفا نهار 30 جوان 2027، لكن تم التفريط فيه في شكل اعاره بموسم الى نادي الحد البحريني. صدق الدبشي سافر غدوه لانهاء كل اجراءات انضمامه للفريق. هذا يا وإذا ما حكينا على الترجي الرياضي التونسي، رسميا حازم المستوري لاعبا جديدا للترجي الرياضي التونسي، كمل كل الإجراءات الخاصة بانضمامه إلى الفريق وأمضى مع الفريق. دايور يظهر لي مازال كي هبطت الإعلان الرسمي في الصفحة الرسمية على الترجي الرياضي التونسي، بالفعل مازال كي هبط أنها الترجي الرياضي التونسي إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي حازم المستوري اللي أمضى عقد مع النادي بيمتد لثلاثة مواسم ليعز بذلك صفوف فريق الترجي الرياضي التونسي استعدادا لاستحقاقات القادمة. كنا حكينا عن الموضوع هذا وبكري قلنا اللي كونه أنهى إجراءات الفحص الطبي وبين ساعة وأخرى يمضي، والتأكيد يجي رسميا توا منذ أربع دقائق الترجي الرياضي التونسي يعلن عن انضمام المهاجم حازم المستوري. هكا كنعملوا ريكاب صغير على اللي كنا نحكيو فيه. صدقي الدبشي باش يمضي في نادي الحد البحريني لموسم، وحازم المستوري أمضى بشكل رسمي مع الترجي الرياضي التونسي. نمشيو لميركاتو النادي الرياضي الصفاقسي، الشغل الشاغل والخبر اللي تسنى فيه أحباء النادي الرياضي الصفاقسي هو لؤي طراعي. منذ قليل في الصفحة الرسمية في حوار مسجل، هو ماهوش ديريكت بطبيعة، مسجل عنده تقريبا أربع خمس أيام تقريبا، طارق سالم كان أكد كانوا مفاوضات مازالت متواصلة مع اللاعب لؤي طراعي من أجل الانضمام إلى النادي الرياضي الصفاقسي، وأكد كون المفاوضات يعني متعثرة شوية لأنه ثم شوية صعوبات مع النادي الإماراتي. المعلومة اللي كنا حكينا عليها بكري في ريكاب سبور اليوم العشاء في موزايكا فام. بالنسبة لآخر المعلومات قبل بعد ما كمل تسجيل الحوار وطبيعة طارق سالم، فأنه تقريبا تم الاتفاق على انتقال اللاعب لؤي طراعي إلى النادي الرياضي الصفاقسي مقابل تقريبا في حدود 250 ألف دولار باش يحصل عليها النادي الإماراتي الوحدة الإماراتي. لكن الجديد هو ماهوش باش يكون انتقال في شكل إعارة، زي مبدئيا راهو ميركاتو كل ساعة وعلمة، لكن مبدئيا مش باش يكون في شكل انتقال إعارة بموسم مع أفضلية الشراء أو الأوبليغاسيون يعني إجبارية الشراء، لكن الانتقال باش يكون نهائي بالنسبة للؤي طراعي إلى النادي الرياضي الصفاقسي، وإن تمت العملية باش ياخذ الوحدة الإماراتي 250 ألف دولار. رباعي سيغادر النادي الرياضي الصفاقسي حسب أكد طارق سالم في حوار مع سي اس اس تي في. نور القروي وأنيس عزوز اللاعبين ذي المزوز كنا حكينا عليهم، كنا كونوا نادي الرياضي بحمل في مفاوضات مع نادي الرياضي الصفاقسي للحصول على خدمات نور القروي وأنيس عزوز في إعارة مقابل التفريط في لاعب جسم الخميري جاسر الخميري جاسر مفتاح بليتو سامحونا جاسر المفتاح لاعب الكرة طير جسم الخميري لاعب كرة قدم جسم جاسر مفتاح ينتقل للنادي الرياضي الصفاقسي وهو لاعب كرة طير. لكن المفاوضات كانت متعثرة، توا حسب طارق سالم تم رباعي بشو غادر وين ما نعرفوش، نور القروي أنيس عزوز كريم الترابلسي وثامر لعبيدية. في النادي الإفريقي المدافع مكرم الصغير اللي عملناه كان عمل عام إعارة في ترجي جرجيس سينتقل رسميا للنادي الرياضي بحملان في الاتفاق مع النادي الإفريقي حاصل، فقط مازال إشكال صغير يحسبوا في البريم دو فورماسيون قداش باش تكون النادي الإفريقي باش طاح شوية في حق البريم دو فورماسيون بالطبيعة، وباش يغادر مكرم الصغير في شكل انتقال نهائي إلى النادي الرياضي بحمام الأنف. مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة أصدر قراراته اليوم معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان، معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان. كنا حكينا على عقوبة جديدة ذي الخاصة باحترام النشيد الوطني. معاقبة النادي الرياضي بنزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان. ومعاقبة زاد السيابين النادي الرياضي بنزرتي بخطية مالية قدرها 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكرة. نذكر كونه عقوبة الويكلو باش ترجع لبطولتنا. الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة قررت أيضا تأجيل بطولات الشبان إلى 5 و6 سبتمبر بعد ما كان مقرر ينطلقوا نهاية الأسبوع هذايا. الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت رسميا عن قائمة الحكام اللي باش يزفروا مباريات نهاية الأسبوع نهار السبت 4:30 نادي إفريقي في حمادي العقبي براس يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة، حسام بولعريس هو الحكم ومنتصر بالعربي حكم فار، في شتيو بالمرسى مستقبل الرياضي بالمرسى يواجه التقدم الرياضي بسقية الدير، عبد السلام ماني باش يزفر ماتش هذايا درصاف في الجنواتي في الفار، في بن جنيت الاتحاد الرياضي المنستيري يواجه الملعب التونسي حسني النايل باش يزفر المباراة هذيا، وهيلدر ماليرو من البرتغال باش يكون في الفار، وفي الطيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي، تحكيم لمحمد علي قروية، وفي الفار باش يكون برونو اشتيفيش وهو بدوره زاد من البرتغال. نهار الاحد زاد كيف كيف 4 مباريات، شبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي 4:30 في زويتن، سيف الوريتاني الحكم وحكم الساحة، وهيلدر ماليرو هو حكم الفار، في حمام الانف النادي الرياضي بحمام الانف يواجه السيابي، امير عيادي باش يزفر ماتش هذايا، وبرونو اشتيفيش باش يكون في الفار وهو برتغالي. الخطيب وجمع الكميتي في بيجي الأولمبي البيجي وجه اتحاد رياضي بن قردين باش يزفرها المباراة هذه فرج عبد اللاوي أيمن النصري في الفار وفي الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي وجه النجم المتلوي خليل جريب باش يزفر الماتش وفي الفار باش يكون أسامة بن إسحاق. خارج تونس أمين الشيرني انتقل إلى نادي اف سي نونت. باسكيت الدورة الترشيحية لكأس العالم الفينتر كاتر المنتخب الوطني التونسي يفوز 60-56 أمام الرأس الأخضر غدوة نلعبوا 17 ضد الكاميرون وحاشتنا برشا بجمهورنا نسمع عمر عبيدة يحكي على الماتش ورسالة للجماهير.
6: الحمد لله انتصار مهم نعرفوا فينتر فاتر وماتش دونك لونتان ديما تكون مهمة بربها معناها تريز امبورتونت لونتان تكون يلزمنا نربحوا الماتش الأولاني للمورال لكل شيء دونك فرحانين برشا بالفيكتوار هذايا ومازال عندنا دو ماتش مهمين برشا نعرفوا زاد بالسيرجين ما باش يكونوا ساهلين لازمنا نكونوا حاضرين مونتالمون فيزيكمون باش نعاودوا ان شاء الله نعملوا ريزولتا بوزيتيف ان شاء الله. الجمهور راه معذور سخانه احنا اليوم خارجين من الاوتيل سخانه يقول لي 46 47 احنا قبل ما نلعبوا الماتش ديجا تعبين من السخانه دونك ما اليومش ملام الجمهور ان شاء الله تو باش تيح شويه تمبيراتور ان شاء الله الماتش الجايين سي سور باش يكونوا موجودين ويساندونا ان شاء الله.
5: نختم بها من نتائج خارج تونس برشا ماتشوات الحقيقة ما خلينا نعطيو زوج ماتشوات في الليغا. سيلتا فيغو ينهزم أمام أوساسونا 2-1 والبرسا تفوز 2-0 أمام أتلتيكو بلباو. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاوها على موقعنا موزايكا فان بوانات نخليكم توا مع مالك وكامل الفريق في هابي أور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش
4: أريدو طور عالمك.
0: هابي أور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل مالك العوني موزي.

Enough عملوا كيلفن هاريس في فيتشرينج مع فاريل ويليامز وكاتي بيري في فيلز على موزايك فام. وصلنا حتى للعشرة و23 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريقة سلامة للجميع. تسمعونا في الوتروت على 107.8 فام نيفو سوسا على 90.1. نبدلوا الموجة, نبدلوا الفريكونس متاع الموزيكا من فيلز, نمشي والحاجة أخرى ترجع بينا لسنوات أخرى. مبيدك كاريمو على الغنية هذه.

تعلم يا عزيزي المستمع انه العام الجاي الاغنيه هذه تعمل 20 سنه العام الجاي. هذه خرجت في 2007 نحكي على ريانا, تيتر من البوم Good Girl Gone Bad اسمه Don't Stop Music. الاغنيه هذه عملت سكسي خارق للعاده على اغلال فيلز لكينفن هاريس لكاتي بيري لحتى حد شفتوا له. الاغنيه هذه جت من البوم هو بدو كان ناجح برشا, خاصه وانه ريانا كانت زاد سبعات برشا في فيتشرينج في اغنيات نحكيوا على نيو مثلا, سبعاته في اغنيه Hey That I Love You وغيره من الاغنيات الاخرين. لكن ريانا انسبيرت الاغنيه هذه من تيتر اخر تعرف

وانا بي starting something متيت متى مايكل جاكسون خرجها عام 83 من ألبوم شكون ألبوم ثريلر وما ندراك السوكسي مش لكاتي بيري لاريانا سامحوني الزوز على مايكل جاكسون وقت خارج ألبوم ثريلر كان عمل ضجة عالمية خاصة بالألبوم ذي وخاصة تيتر ثريلر مع الكليب متاعه اللي كان عبارة على كور متراج عمل سوكسي كبير على MTV وشانات العالم الكل دونك لهنا نحكيو على غناية انسبيري من الأولي شانتيوناج اللي اختيته أريانا من غناية مايكل جاكسون غناية Wanna Be Starting Something. مايكل جاكسون بيدو ماهيش غنيته 100% لأنه السامبلينك في حد ذاته خذاه هو زاده من عند أرتيست اسمه مانو ديبانجو هو أرتيست كاميروني كامروني والتيتر على باس اسمه سول ماكوسا اللي خرج عام 72 يعني مايكل جاكسون رجع 20 سنة التالي من 82 خذاه أو 10 سنين التالي خذاه السامبلينك بتاع الغنية هذه الكاميرونية ومن بعد تقريبا قداش من عام ريانا تعاود تاخذ غنيت Don't Stop the Music على موزايك فانس مع تو سويت

0: سي زيتون وصلنا حتى للعشرة وستة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم في أبيا وفي ساعتنا الثانية. مازال ساعة ثلاثة فيها برشا موسيقى. قبل هذا موعد الكاش ايوي كاش كاش كاش كاش 1200 دينار كاش من ادامو زي كفام مليون ومئتين باهين محترمين يفرهدوا مزيانين في اخر الشهر ان شاء الله. اوتوكا هل يكون الحظ اليوم مع ايمان؟ عسلامة مرحبا.
1: عسلامة.
0: شو حوالك يا لله؟
1: الحمد لله.
0: سبا مخصوص الضوء في اريانا مخصوص الماء؟
1: الضوء كان مخصوص وجعان
0: ممتع الماء يمشي لباس
1: لابس
0: الحمد لله. إيمان تكلم فينا من أرينا 30 سنة. إيش تعمل في الدنيا إيمان؟
1: نخدم انجينيور.
0: تخدم انجينيور. انجينيور فيش؟
1: في التوسكي
0: انرجيتيك. أوكي بي مرحبا يا إيمان. علينا شوية صوتك نحينا شوية كالحشمة. سافا ما حس روحك شوية هكا أليز لباس مع بعضنا يسمعوا فيك جوست شوية عبيد مليون نونك لباس إن شاء الله. أوكي هاي من خمسة المزيد على اسم محمد عسلامة مرحبا.
2: مرحبا بيك مالك.
0: أهلا وسهلا. شو أحوالك خويا؟
2: أكثر عايش الحمد لله لبيت.
0: شو أحوال بحر بن خيار؟
2: شيخة بن خيار راك تعرفها؟
0: نعرف بن خيار نعرف بن خيار مليح سيغتو لعبنا هوند في بن خيار وعندها كيباية تاع هوند بول بن خيار.
2: مدرسة احنا.
0: وي وي مدرسة. محمد شام في الدنيا خويا؟
2: موظف.
0: خليها في موظف.
2: خليها
0: في مواث به 46 سنة. أهلا وسهلا مرحبا به إيمان محمد سلموا على بعضكم.
1: عسلامة.
2: مرحبا إيمان. مرحبا بيك. بونسونس
0: فايتك. أيا كيلو ما يرجعني ما ياسر روح رياضية هكا على أغلى مش نتلزني نقسمهم 600-600 ولا كيفاش أنا تو مانيش عارف معناها
2: كيلو ما يرجعني
0: أنا أوتوكا إن شاء الله تكون فما روح رياضية. لكن عندي ليكم بعض النصائح لو كان تركزوا معايا مليح. بعض النصائح نجموا يربحوكم وبعض النصائح تركزوا معاهم على خاطر نجموا ينفعوكم وتنجموا تخسروا راهو بطريقة راهو بسيطة على الآخر. نفسر لكم.
2: اي نسمع.
0: إيمان محمد عندكم خمسة أسئلة كل واحد 30 ثانية فقط. سؤالي اللي ما عرفش إجابة متاعه قول بس ما تقعدش تخمس في الإجابة أو تعطيني إجابة غلطة. خاطرك تعطيني إجابة غلطة تخرج بصفة أوتوماتيكية. في عوز أنك تقعد تقول في إجابة غلطة قول بس. إذا كان ربحت الوقت نرجع لنفس السؤال وتعطيني إجابة صحيحة نجم تربح المليون وميتين. ولكن إيمان ومحمد واحد فيكم بشبدة الأولاني والآخر يبدأ الثاني اللي بشبدأ الأول. إذا كان جاوب على الخمسة أسئلة يربح ديركتومون المتسابق الثاني يخرج. إذا كان المتسابق الأول يغلط في إجابة واحدة في 30 ثانية هو اللي يخرج ونتعدوا للمتسابق الثاني. لهنا سؤال إيمان محمد شكون يحب يبدأ يلعب الأول؟
2: إيمان تبدأ.
0: إيمان
1: أيه
0: باهي إيمان. إيمان جوست معلومة صغيرة ما تحاولش انه يبدا يكون بحذاك يعاون فيك على خاطر باش يخسرك الوقت اكثر من اللي ربحك راهو بالتجربه هذه. اوكي ركز في الاجابات نتاعك ركز مع الاسئله باش نحكيو على التاريخ باش نحكيو على الجغرافيا باش نحكيو على الكره باش نحكيو على كل شيء. اوكي حاضره لله
1: حاضره
0: 30 ثانيه 3 2 1 نبداو. وقت شفت الحرب العالميه الاولى
1: 1918
0: شنية الولاية نقول لها كابون في تونس؟
1: النيب.
0: شكون الفريق لهذا البطولة عام ناول؟
1: فريق
0: بس معنكش
1: فريقي.
0: وقتاش نحتفلوا بعيد الاستقلال؟
1: العيد الاستقلال 20 مارس.
0: شنية أخطر سورة في القرآن؟
1: أخطر سورة في القرآن سورة الإخلاص.
0: بشيء تصحيحة وخليتك قلت خليها تجاوب للاخر لكن اقصر سوره هي سوره الكوثر.
1: الكوثر صحيح.
0: وانت كافوت الوقت وعملت اربع اجابات صحاح يا ايمان على خمسه الحرب العالميه الاولى.
1: والله
0: شوف شو نقول لك مش تحطني في الاحراج مش تحطني في الاحراج يا ايمان. مي مالوغوزمون تجاوزنا الوقت على غالب مالوغوزمون. ان شاء الله تكتب في حاجه اخرى يا ايمان. على شكون تحب تسلمي لله؟
1: نسلم عليكم و وميرسي
0: عطيتوني الفرصه، وان شاء الله مره جايه معك. ان شاء الله مره جايه مش كاتبه يا ايمان. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه اللي كنت معنا. اجابتها صحاح الكل ما عدا السؤال الاخير. الحرب العالميه وفات عام 1918، الولايه نقولوا لك بون هي نابل. الفريق اللي هز البطوله العام اللي فات هو النادي الافريقي. وقتاش احتفلوا بعيد الاستقلال؟ 20 مارس. اقصر سوره في القران الكريم هي سوره الكوثر، 10 كلمات وثلاثه ايات فقط، هي اقصر سوره في القران الكريم. نمشي لسي محمد. اهلا وسهلا، مرحبا مره اخرى.
2: اهلا اخويا مالك.
0: ريتك تقعد ساكت شويه، تخسر 3-4 ثواني.
2: اوي
0: دونك حاول جاوب فيس او قول باس.
2: ما نعرفش باس. اي
0: فوالا، ما تعرفش قول باس. اوكي
2: اوكي اخويا باس.
0: هذا سي محمد
2: ان شاء الله
0: فاهم الوضعيه.
2: اكيد
0: باهين مليون ومئتين راه.
2: اوي ان شاء الله نحاولوا.
0: ان شاء الله نحاولوا. اي سي محمد نبداو في 3-2-1 اونيفا. شنو هي عاصمة اليابان؟
2: طوكيو.
0: شنو اسم ملعب رادس؟
2: حوادي عقربي.
0: شنو الحيوان الملقب بسفينة الصحراء؟
2: الجمل.
0: شنو هي الجريدة الرسمية اللي نشر فيها القوانين والأوامر والقرارات في تونس؟
2: الرائد الرسمي.
0: سمي واحد من مؤسسي شركة ميتا.
2: مارك زوكربيرغ.
0: مبروك مليون ومئتين. مبروك مليون ومئتين محمد. 30 ثانية. أمورك واضحة، أمورك 5-5. مبروك عليك ال 1200 دينار كاش من أداء موزايك. فاهم محمد عنا جمعة مربح حد.
2: عايش خويا مالك. اسمعني واش نقول لك حاجة. عملتها قبل مع اسماعيل وعملت مع ريكور، ما كملتش 30 سكوند في 20 سكوند جاوبت على 5 سؤالات.
0: لا مصلي على النبي عليك. أهلا وسهلا مرحبا. مرحبا مرة أخرى، دخلت أنت في القرعة، ربحت معانا اليوم ال 1200 دينار كاش يا محمد. شو تعمل بيهم؟ نحبوا نعرفوا.
2: نكملوا بيوم سيف.
0: كملوا بيوم سيف. تقصد نكملوا آخر ويكاند يعني.
2: اكي اكي.
0: آخر ويكاند. محمد شالله مبروك عليك. يعطيك صحة كنت معنا. علاش كو اسماعيل ما زال يرجع ان شاء الله في ما يسالش. ما يسالش. ما تقلقوش، ما عندناش اشكاليات عادي. دونك مبروك عليك. علاش كنت حاب تسلم محمد؟
2: سلام على اصحابي، عائلتي، الناس اللي تعرفني، كل المزايق اللي كيف الكل المزايق.
0: يعطيك صحة، ميرسي بوكو، مبروكين عليك ال 1200 دينار كاش من أداء موزايك فام. فوالا دونك 10 أيام ما ربح حتى حد في موزايك، كل ليلة يخرج من السؤال الأول من السؤال الثاني. اليوم محمد خلى تقريبا 8 سكوندات فاضلين من 30 ثانية وجاب على الأسئلة الكل بطريقة مباشرة. مبروك عليه 1200 دينار كاش من أداء موزايك فام. اللعبة غدوة على 200 دينار.
3: Hot Selection by دلي بن أحمد.
0: الو غوت سيليكشن، يوميا الموعد يكون مع الموسيقى. دونك دالي بن احمد كل مره يختار لنا ديزارتيست نحطهم في البليست نتاعنا، او هو عباره اوماج بالنسبه للموسيسيان او لي جروب. واليوم اختار مجموعه بدات الموسيقى نتاعها عام 90 وكملت حتى العام 2016. كوني المجموعه اللي كانت فيها بيونسي، نحكيوا على موسيقى مجموعه اسمها ديستينيز تشايلد. الموسيقى اللي تجمع ما بين الهيب هوب والسول، هما سبيسيال اليوم في اوت سيليكشن. شويه اخر تسمعوا Independent Woman. That's more Survivor. Khalik Mutat Sweet Ma. Say my name.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. علمت موزايك من مصدر مطلع أن وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحي المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز تولت بإذن من رئيس الجمهورية توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزود. وعلمنا من جهة أخرى أنه تم العثور على مخازن تحتوي بداخلها على كميات من المياه المعلبة محتكرة، وتقرر أثر ذلك توزيع كميات المياه المعدنية المعلبة على المواطنين. غابات جندوبة تشهد مساء اليوم الخميس 3 حرائق متزامنة أتت على مساحات هامة من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء في وقت الذي تتواصل فيه تدخلات الحي المدنية وحراس الغابات والحرس الوطنية مدعومة بمجهودات متساكني المناطق المتضررة. الحريق الأول اندلع بمنطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم على مستوى الحدود التونسية الجزائرية وتحديدا بدوار الحريزلية، حيث تتواصل مجهودات جهوية مكثفة من قبل جميع الأطراف لإخماد النيران. أما الحريق الثاني فنشب بدوار جميع من معتمدية بوسالم، وقد تمكنت وحدات الحماية المدنية والغابات من منع اقتراب النيران ووصولها إلى المنازل في الوقت الذي تم فيه تسجيل خسائر كبيرة في الأشجار المثمرة الأسجد المنزلية والمنتجات الفلاحية وخاصة التمر. كما نشب الحريق الثالث بغابات فج حسين التابعة لمعتمدية غردماء، حيث أتت النيران على ما يناهز 6 هكتارات من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء. تعمل تونس على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات. وفق ما أفاد به مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد الأندلسي، الذي أكد أن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. وقال عماد الأندلسي في مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على صفحاتها الرسمية أن المشروع يندرج ضمن الاقتصاد الدائري، وانبثقت فكرته عن دراسة أنجزتها الوكالة سنة 2021 لمعالجة مشكلة تراكم النفايات في الجزيرة. وتنتج جربة نحو 60,000 طن من النفايات سنويا، منها قرابة 30,000 طن من النفايات العضوية، بينها حوالي 10,000 طن تنتجها النزل وتتميز بكونها مفروزة. وسيتم توجيه النفايات العضوية المفروزة إلى وحدة لإنتاج الغاز الحيوي، فيما سيتم معالجة الجزء المتبقي بالتسميد الهوائي لإنتاج سماد عضوي يمكن استعماله في القطاع الفلاحي. أما النفايات غير العضوية كالبلاستيك والألمنيوم والحديد والزجاج فسيتم فرزها لإعادة تدويرها، بينما توجه النفايات غير القابلة للتثمين إلى الحرق بهدف استرجاع الطاقة منها. صحيفة الغارديان البريطانية تكشف اليوم الخميس أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية، وفق وثائق ومسؤولين في البحرية. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع مالك وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: في تونس
2: هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني موزايك اف ام. لو ميكس

ميرسي بوكو استيم السومي على الميكس اللي كل ليله استيم في هابي اور من جويليا وحتى اوت يعطينا ميكس شرقي خارق العاده. وصلنا حتى ال 11:05 على موزايك كافيه. مازال معكم حتى نص الليل. بعد شوي الموعد يكون مع جينيراسيون. جينيراسيون الليله باش نحكيو على عام 2000. شنو هي التوب 5 اللي خرجوا عام 2000 بالنسبه للموسيقى هذيا؟ بعد شوي نخليكم تسويت مع وديع مراد في قمر الزمان. هذه هابي اور حتى نص الليل، ما تبعدوش.

0: وانا
1: الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. ممكن نقولوا نون ستوب ونقولوا جينيراسيون جينيراسيون في جينيراسيون. كيما كل ليله نحكيو في هابيا ولا هذا شنو اسم تاع ليل كسوا معايا انا في اوت ولا مع اسماعيل في جويليا اللي فات. اخترنا ان رونديفو اسمه جينيراسيون. جينيراسيون هو ان رونديفو كوتيديان في موزيك. نرجعوا على لي جينيراسيون تاع الموسيقى, لي جينيراسيون اللي فاتوا سبعينات ثمانينات, وساعات نختاروا عام بالذات نحكيوا على الموسيقى نتاعو. اخترت اليوم نرجع بكم لعام 2000 بالذات 2000. نرجعوا نحكيوا على الموسيقى والتوب 5 بالنسبه للعام هذاك شنو خرجت موسيقى, وكان خلينا نقول نقلة نوعية في الموسيقى سورتو طلعوا ديزارتيست جدد وثم ديزارتيست عملوا زادة سكسي وطلعوا أكثر. بالأساس نحكيه على جينيفر لوبيز, التيتر اللي خرجته وقت عام 2000 اسمه Love Don't Cost A Thing. عام 2000 قبلها M&M خرج تيتر اسمه The Real Slim Shady على أغلى وقت الكليب متاعه كان عمل ضجة كبيرة على MTV. لكن قبلها نحكيه على مادونا وماندراك في تيتر اسمه Music.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

فوالا جينيراسيون بالنسبه اليوم جينيراسيون 2000 توصل حتى لاخر هابي اور بالنسبه لليوم, لكن كمان مازالت عندنا موسيقى في البليس نتاعنا بالنسبه للجينيراسيون. شويه اخر موعد اخبار نصليم مع مراد الدريدي, نتقابل معكم غدوه نفس التوقيت ساعه تعليم. ميرسي بوكو عنان, شكرا طارق في الاخراج الرقمي, ميرسي بوكو زاد الشاكر في ستوندان موزايك كلام. خليكم تو سويت مع دابت بانك في وان مور تايم, لكن قبلها خليكم مع جريج ديفيد عام 2000 زاد خارتيت اسمه 7 دايز. قبل غدوه كان معكم ميريك لون.

0: تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الغرفة الوطنية النقابية لصناعة المشروبات غير الكحولية تؤكد أن التوترات الحالية على مستوى التزويد تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في الطلب خلال هذا الصيف، والذي بلغ قرابة 30% مقارنة بالمستويات المعتادة، وذلك نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. والغرفة تشدد على أن المعلومات المتداولة عبر بعض الصفحات وشبكات التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن المنتجين يتعمدون حجب المياه المعدنية أو تكوين مخزونات لأغراض المضاربة لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن جميع الشركات المنضوية تحت الغرفة بأقصى طاقاتها الإنتاجية المتاحة، وتتمثل أولويات الأساسية في ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات البلاد. ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية بمنوبة يتعهدون بالرفع في كميات الماء المعدني المخصصة لولاية منوبة، مع ضمان تأطير عملية توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين. أسعار الذهب في تونس تسجل ارتفاعا مجددا بعد فترة من التراجع، في وقت يواصل فيه هذا المعدن التأثر بتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وسط توقعات بمزيد ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف يقول في تصريح لموزايك أن أسعار الذهب تأثرت خلال السنوات الأخيرة بعدد من المتغيرات الدولية، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أعادت تشكيل معطيات السوق العالمية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تدعو جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجماعية 2026-2027 لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. والجمعية تبين أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. مدينة العلوم بتونس تحتضن الدورة 23 من تظاهرة ليلة النجوم، التي تجمع المهتمين بعلوم الفضاء والفلك والابتكار بمشاركة عدد من المختصين والباحثين. وفي تصريح لموزايك، تحدث المهندس التونسي بوكالة الفضاء الأمريكية نازا محمد عبيد عن تطورات ومشاريع في مجال استكشاف الفضاء، مشيرا إلى وجود مشاريع مرتبطة بالقمر والمريخ، إلى جانب برامج بحثية وتكنولوجية تعمل عليها وكالة نازا وشركائها. وأوضح عبيد أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مهمة في مجال استكشاف الفضاء، لافتا إلى أن بعض المشاريع تحتاج إلى فترات زمنية طويلة قبل الوصول إلى نتائجها في ظل تعقيد المهام والاختبارات المرتبطة بالفضاء. مصدر أمريكي يفيد لقناة الجزيرة بأن اتفاقات تبرم بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية لواشنطن، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي. وأوضح المصدر أن مضيق هرمز مفتوح حاليا عقب إزالة جميع الألغام منها، مع بقاء الحصار البحري مفروضا كليا، مضيفا أن عملية الإقصاء الاقتصادي تتواصل لقطع ما تبقى من شرايين الاقتصاد التي تغذي النظام الإيراني. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. أفروديب من نصف الليل إلى المغرب الساعة على موزايك FM.